من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين، كان الحسين عليه السلام يحظى بأفضل رعاية واهتمام. كيف لا وعثمان بن عفان رجل حيي، رجل بكاء، رجل خاشع قارئ لكتاب الله جل وعلا. وفوق هذا كان قد تزوج خالتين للحسين عليه السلام، فالخالة الأولى بنت النبي رقية رضي الله عنها قد تزوجها عثمان بن عفان، فلما توفيت تزوج أم كلثوم خالة أخرى للحسين عليه السلام، فذي النورين كان صهرا للحسين رضي الله عنه. كان الحسين رضي الله عنه في عهد عثمان بن عفان معروفا ببكائه من خشية الله وكثرة عبادته وزهده في هذه الحياة الدنيا. كان رجلا قلبه معلق بالله جل وعلا، كيف لا وقد تربى في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا فإن السادة العظام في هذه الأمة ليس فقط قراء وعبادا بل ومجاهدون في سبيل الله، فقد كان الحسين في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستعد للقتال في سبيل الله، بل خرج للفتوحات في أفريقيا وفي غيرها، كل هذا تم امتثالا لأوامر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت حركة الفتوحات الإسلامية، ومنها فتوحات أفريقيا، عندما خطب المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم فيها على الانضمام إلى جيش فتوحات أفريقيا. كان معهم كبار الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ومعهم الحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم يشاركون إخوانهم في فتوحات أفريقيا. تحركوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا إلى الفسطاط، ومنها إلى برقة، ومنها تحركت الكتائب الإسلامية إلى طرابلس ثم إلى سبيطلة. كان هدفهم تطهير تلك البقاع من الاحتلال الروماني الذي أنهك الأهالي بالضرائب وسوء المعاملة، إضافة إلى إذلاله وإرهاقه. وهدفهم أيضا نشر رسالة الإسلام. فماذا حصل في تلك المعارك؟

بدا القتال بين الطرفين، بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني، وكان الانتصار حليف للمسلمين. وانهزم الجيش الرومي وقتل منهم مقتلة عظيمة، بل قتل الحاكم البيزنطي جرجيوس، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وقدموا الغالي والرخيص في فتوحات أفريقيا، كيف لا، ومعهم أجلاء الصحابة ومنهم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا.

في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت هناك فتوحات عظيمة. أراد عثمان بن عفان أن يفتح المسلمون جهة المشرق إقليم طبرستان، فأعلن في الناس أنهم سيغزون تلك البلاد ويفتحونها بإذن الله جل وعلا. فتقدم الصحابة الكرام كلهم يريد الغزو في سبيل الله، يريد أن ينال الأجر في سبيل الله في الجهاد. فإذا بعثمان بن عفان يؤمر على الجيش سعيد بن العاص، وفي الجيش مئات بل ألوف من الأبطال، فيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أجلاء الأنصار والمهاجرين، وفيهم الحسن والحسين. إنه جيش الإيمان باتجاه إقليم طبرستان في جهة المشرق، يرفعون راية التوحيد، يدكون الأرض بقولهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الحسن والحسين بجوار عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وباقي صحابة رسول الله. إن الله

يتسلقون الجبال ويتجاوزون الأنهار ويتجاوزون الطرق والشعاب باتجاه طبرستان لفتحها بإذن الله جل وعلا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون.

كأستبين أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون يا من بدت آياته فتانة للناظرين كأنه صوت ذئب كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون لو فكروا في خلقهم.

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

طمئة نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المحيط

إن أغنيتني وكتبتني في الموسرين. ألهم فؤادي أن يكون من العباد الشاكرين. يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين، لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحسيب. الحسيب هو الكافي الكريم الرفيع الشأن. الحسب في حقنا نحن البشر هو الشرف الثابت في الآباء. فلان ذو حسب ينتمي إلى أرومة عالية. الحسب هو العمل الصالح، رب حسيب الأصل غير حسيب. له آباء أبرار، لكن الابن ليس كذلك. هذا في شأن اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الحسيب، هو العليم، هو الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل خلقهم ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته وضمن ألا تنفذ أرزاقه، الله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه. كل شخص الله يحاسبه حسابا دقيقا. الحقيقة الذي يكفيه كفاية مطلقة، لا يمكن أن ينال هذه الصفة إلا الله. أي إنسان يقدم شيئا، لكنك تحتاج إلى أشياء. الله يقدم لك الأمن والحكمة، يقدم لك الصحة ونجاح الزواج وأولادا أبرار، يقدم لك كفاية تزيد عن حاجتك، يقدم لك راحة نفسية وراحة مادية، يقدم لك رضا. الله عز وجل حسبك، يكفيك كل شيء. فالله سبحانه وتعالى من فوق عرشه حسيب باسمه وبصفته وعطائه وحكمته. له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه، وله الكمال المطلق في علو شأنه الكريم الرحيم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحسيب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حدثني أبي عن الأنصاري إمام الفقهاء وكنز العلماء معاذ بن جبل أنه قد شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان إذا تكلم كما قال عنه من عاصروه كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ، هو أعلم أهل أمة الإسلام بالحلال والحرام كما قال عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أتعلم أن معاذا أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان ممن شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار؟
0: نعم، حيث وقف الشاب الصغير وسيم الملامح يبايع الرسول الكريم، وما إن عاد إلى المدينة حتى قام يحمل لواء الإسلام خفاقا عاليا، فكان من بركة دعوته إسلام سيد من سادات المدينة هو عمرو بن الجموح.
2: آه يا معاذ بن عمرو بن الجموح، الحمد لله على نعمة الإسلام، كم كنت سعيدا عندما قابلت الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبايعته عند العقبة.
3: نعم يا معاذ بن جبل، الحمد لله الذي هدانا، ولكنني حزين على أبي، فهو ما زال يعبد الأصنام، وما يضايقني أنه ما زال يحتفظ بصنم من الخشب في منزلنا يصلي له دائما.
2: إذن نجعله يرى بعيني.
3: وكيف هذا؟
2: لما تأخرت؟ لقد قلقت كثيرا.
3: لقد كنت حريصا حتى لا يسمعني أبي وأنا أخذ هذا الصنم من مكانه.
2: هيا ارميه سريعا في هذه الحفرة، وعندما يصحو غدا ولا يجده في المنزل بل في هذه الحفرة بلا حول ولا قوة، سيدرك حينها أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر.
4: أين إلهي؟ أين إلهي؟ قد وضعته هنا ولا أجده في مكانه، وقد بحثت عنه في كل مكان في جميع أنحاء المنزل.
3: لا أعلم، لا أعلم يا أبي، لما لا تبحث عنه خارجا؟
4: ها؟ خارجا؟ كم أنت مغفل، أيكون قد مشى ليلا ونحن نيام؟
3: إذن طالما أنك تعرف أنه لا يمشي ولا يقدر على فعل شيء، لما تؤمن به؟
4: الكلام معك لا يفيد، هيا هيا لنبحث عنه خارجا، هيا. آه لو أعلم من فعل به هذا لأقتلنه شر قتلة.
2: ولما لا تفكر كيف يكون إلها ويسمح لأحد أن يفعل به هذا؟
4: أجننت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هيا هيا يا معاذ، خذ صاحبك هذا واذهب بعيدا، هيا هيا، سوف أنظفه وأطيبه وأضعه مرة أخرى في مكانه، هيا. لم تخادع نفسك يا عمرو؟ هذا الشاب معاذ بن جبل يقول الحقيقة، كيف يكون هذا الصنم إلها ويترك نفسه وسط القاذورات؟ هناك حل واحد لأتأكد، سأترك هذا السيف معك أيها الصنم، فإن كان فيك خير فاحمي نفسك. إن هذا الصنم لا خير فيه.
3: ألم أخبرك يا أبي أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنه لا خير في دينكم هذا؟
2: يا عماه، أنت عمرو بن الجموح سيد بني سلمة ومن أشراف المدينة، وقد عرفناك دائما الحكيم في قومك، وها قد عرفت أن أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر، فلما لا تؤمن بالإسلام دين الله رب الكون الواحد الأحد؟
4: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
5: يا معاذ، رسول الله يسألك: كيف أصبحت يا معاذ؟
2: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله.
5: يقول لك رسول الله: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟
2: يا رسول الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أن المساء لن يأتي علي، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أن الصباح لن يأتي علي، ولا أخطو خطوة إلا ظننت أنني لن أخطو بعدها، وكأني أنظر إلى كل أمة واقفة تدعى إلى كتابها، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون.
5: رسول الله يقول لك: عرفت فلزم، نعم الرجل معاذ بن جبل.
6: ونصر الله المسلمين نصرا عظيما بعد فتح مكة، ولما جاءت رسل ملوك اليمن إلى رسول الله تعلن إسلامها وتطلب منه أن يبعث معهم من يعلمهم دينهم الجديد، يختار رسول الله معاذ بن جبل ليرسله معهم.
5: يا معاذ، رسول الله يسألك: إذا وصلت اليمن بما تقضي؟
2: بكتاب الله.
5: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في كتاب الله
2: أقضي بسنة رسوله.
5: يقول لك رسول الله: فإن لم تجد في سنة رسوله
2: أجتهد برأيي يا رسول الله.
5: يقول لك رسول الله: الحمد لله الذي وفق رسول الله.
1: وعندما خرج الرسول الكريم يودع معاذ قبل سفره إلى اليمن، أحس صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يراه مرة أخرى، وأن هذا هو آخر لقاء يجمعهما في الدنيا.
5: رسول الله يقول لك: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. رسول الله يقول لك: لا تبكي يا معاذ.
6: وسافر معاذ إلى اليمن يعلم أهلها شرائع الإسلام وتعاليمه، وبعد فترة قصيرة توفي رسول الله قبل أن يرجع معاذ من اليمن. فلما عاد إلى المدينة ولم يجد فيها الحبيب رسول الله، أحس وكأن روحه قد فارقت جسده.
1: وبعد أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، كان يعرف لمعاذ قدره ومكانته. ومن بعد أبي بكر جاء عمر بن الخطاب، فكان يستشير معاذ بن جبل كثيرا، وكان عمر يقول: لولا معاذ لهلك عمر.
6: وهاجر معاذ إلى الشام فعاش بين أهلها عالما وفقيها.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جئتك وأرغب في أن تعلمني.
2: وهل تطيعني؟
7: إني على طاعتك لحريص.
2: صم وأفطر وصل ونم واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم.
8: بما توصيني يا والدي؟
2: يا بني، إذا صليت فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد. وصلنا لغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1,000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. احنا وصلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا ان المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، اذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما اخذتم من عجين فاعلفوا به الدواب، ومروا وانتم باكون الا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عينينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إننا نفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلا ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. لما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة، فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي، وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة بن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس ان كلامهم فعلا كناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وأنه يتنبأ أنه نبي ولا يستطيع أن يعرف أين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده، فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بره، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، أنا ناقص، احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر نفاق زيد بن اللصيط ده، فطردوا سيدنا عمارة من صحبته في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، أنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيبنا النبي وصلينا ورا ابن عوف، ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوا، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما أخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات الخمسة لوقتها. موقف ضياع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن انت تتصور انه موقف كان ممكن ما يحصلش في قصة حياة نبي وتعدي، بس ربنا بيدبر شؤون كل الخلق المليارات اللي قدامك دول وحده، ففي تفاصيل بتحصل انت ما تفهمش حصلت ليه. هو ليه المحفظة ما لقيتهاش في جيبي فرجعت ادور عليها في البيت فما لقيتهاش في البيت، نزلت لقيتها واقعه في العربية، طب ليه النص ساعة تأخير دي، ما كنت لقيتها تحت رجلي وخلاص، ليه يا رب خلتني اعمل كده؟ لحكمة الله يعلمها، ممكن تبان لك وممكن ما تبانش. في موقف ضياع ناقة النبي بانت، كان فيه منافق ما كناش نعرفه، الصحابة ما كناش يعرفوه، فلما ضاعت ناقة النبي أمال الله، مش هو بيقول إن هو نبي وبيجي له وحي من السماء، ده مش عارف الناقة بتاعته فين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أتكلم إلا بوحي، وبالمناسبة ربنا قال لنا في الحتة الفلانية واتشبكت الخطام بتاعها الحبل، روحوا هاتوها. أم الصحابي طرده من الخيمة: أنت منافق بتتهم نبينا في نبوته، لو سمحت ما تكملش معايا. كأن ربنا أنقذ واحد من الصحابة من صحبة منافق في رحلة طويلة رايح جاي. فساعات إيه، ربنا بيبين حاجات كده بمواقف أنت تتصور أن هي كانت ممكن ما تحصلش، بس لولاها ما كانتش الحقائق دي ظهرت قدامك. حاجة ثانية بقى، خدت بالك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى ورجع لهم بيصلوا وراء عبد الرحمن بن عوف، فالناس قاعدة تقول: سبحان الله، ده احنا صلينا من غير النبي، قعدوا يسبحوا جوه الصلاة لما النبي دخل في الصلاة. فلما قضى ابن عوف الصلاة والنبي أتم صلاته بقى الركعات اللي فاتته، شكرهم كأنه يغبطهم أنهم أدركوا الصلاة في وقتها، شكرهم أن هم صلوا وراء ابن عوف الصلاة في وقتها وما استنوش النبي. شوف الأمين صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهم المعلومة اللي ربنا يحبها: لا صلوا الأول. ايوه بس احنا عايزين نصلي ورا حضرتك، صلوا، انا بغبطكم، يعني الغبطه هي ان انا اتمنى ان اكون زيكم، مش زي الحسد، الحسد اتمنى ابقى زيك والنعمه تروح من عندك، الغبطه ان اقول ياه نفسي اعمل كده. فغبطهم ان هم لقوا يعني لحقوا الصلاه في وقتها. النبي لما انت بتصلي او ما تسمع الاذان يفرح لك، لان اعمالك بتتعرض عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهو قال إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فكون سببا في تفريح قلب النبي، وكون سببا إن لما أعمالك تتعرض الأولويات اللي في أعمالك تبقى هي أولويات النبي، اللي هي الأولويات اللي عند ربنا: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وربنا يعلمنا ويجعلنا ممن أجاب النداء لما يسمع حي على الصلاة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية. مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة، وواحد من أجواد المدينة وذوي المرؤات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به ودهنه بنفائس الطيب. كانوا يصنعون الصنم من الخشب أو التمر، فإذا احتاجوا للنار حرقوا الخشب، وإذا جاعوا أكلوا التمر، فما هذا الإله الذي يؤكل ويحرق؟ كان عمرو بن الجموح قد تجاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. فآمن على يدي مصعب أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وترب لهم يدعى معاذ بن جبل، وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكان يحذر زوجته من أن يلتقي أولاده بمصعب بن عمير. ولكن في يوم قالت له: هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله، فقال: ادعوه لي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني مما يقول هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: أحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير. من يريد أن يستشير؟ منات. انظر ما يقول له الفتى. قال له: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه معتمدا على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعي الذي وفد علينا من مكة
لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك. فأشر علي، فلم يرد عليه منات بشيء. فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم من دون أن يعلم بهم أحد، رموه في النفايات وعادوا. فلما أصبح عمرو ذهب إلى صنمه لتحيته الصباحية فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجبه أحد بشيء، فأخذ يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو شديد الغضب، يتهدد يتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة مع النفايات، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على منات، ففعلوا مثل ما فعلوا فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأعاد الكرة فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم، فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه. ماذا فعل الفتية؟ وهل ألقوا الصنم في حفرة الأقذار من جديد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نواصل معكم الحديث عن خلق الله، وامتدادا للحلقة السابقة عن الإنبات في عالم النبات، نحدثكم اليوم عن انفلاق الحب والنوى في النبات، حيث قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقال المفسرون: فالق الحب أي شاقه عن النبات، أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها، والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها. والمعلوم لنا جميعا أن البذرة نبات جنيني حي صغير في حالة كمون أو سكون، ويقوم بمعظم العمليات الحيوية الأساسية من تنفس وتغذية، ولكن تتم هذه العمليات في أقل درجة نشاط حتى يبقى الجنين حيا أطول فترة ممكنة في حدود الظروف الخارجية والغذاء المدخر والخواص الوراثية. ويتكون الجنين في البذرة أو الحبة من نفس الأعضاء الخضرية الأساسية للنبات، فهو يتكون من جذير ورويشة وأوراق جنينية تسمى بالفلقات. وحتى تنفلق الحبوب والنوى فإنه يحدث العديد من التغييرات الفيزيائية والكيميائية والحيوية نوجزها فيما يلي: أولا، التغيرات الفيزيائية، حيث تتشرب الحبة أو البذرة الماء وتنتفخ وتتمزق أغلفتها نتيجة للضغط كما علمنا في الحلقة السابقة. ثانيا، التغيرات الكيميائية، حيث تنشط مكونات الأنزيمات في الحبة أو البذرة الحية، وتتحول المواد الغذائية المعقدة التركيب إلى مواد غذائية بسيطة التركيب، وتتحلل الروابط الكيماوية في المواد الغذائية، وتزداد البذرة أو الحبة في الحجم. ثالثا، التغيرات الحيوية، حيث تنشط خلايا الجنين في البذرة أو الحبة وتنقسم ويزداد عددها ووزنها وحجمها على حساب المواد الغذائية المدخرة والماء الممتص، وتتحول المواد الغذائية من مواد ميتة إلى مكونات حية للخلية، وهنا إخراج للحي من الميت كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. ويظهر الجذير خارج الحبة أو البذرة ويتجه إلى التربة والماء بالانتحاء الأرضي والانتحاء المائي، ثم تظهر بعد ذلك

0: وتلك الرويشة الناعمة من الخصائص المعجزة، وأحاطها بالقوى التي تيسر لها انفلاق تلك الجدر والخروج منها في سهولة ويسر. ومن العجيب أن الجذير الضعيف الرقيق الجدر يستطيع أن يخترق الأرض الزراعية الصلدة حتى ولو كانت صخرة، والرويشة عند خروجها تنحني لتحمي قمتها النامية الرقيقة من الاحتكاك بالتربة، وأثناء هذه العمليات تموت بقدرة الله سبحانه وتعالى الآلاف من الخلايا الحية ويتكون غيرها. ثم تبدأ الأوراق الخضراء في الخروج من الساق الصلب عديم اللون، وبعد مدة تخرج الأزهار الجميلة من تلك الساق غير الملونة، ثم تخرج الثمار الحلوة ذات الرائحة الزكية من النبات النامي في الأرض السبخة والمروية بالماء العكر. فمن يستطيع من الماديين الملحدين أن يدب الحياة في المواد الغذائية ويفلق الحب والنوى ويخرج الأوراق منها والأزهار والثمار؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب. كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوما

الرجال الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدن

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التالين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى بأحسن البلاغ ما أرسله به للعالمين. صلي وسلم يا ربي وبارك على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نأخذ من مظاهر الثبات في سيرة خير البريات ما يعلمنا منهج الحياة بما نستعد به للقاء المولى تعالى في علاه. أيها المؤمنون، بعد جهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، عندما نقول الدعوة إلى الله يجب أن نستشعر هنا معنى راقيا في شان الإخلاص لوجه الله والتنقي عن الأغراض، فإن كثيرا من المنتمين لهذا الإسلام قد يأخذون معنى الدعوة إلى آرائهم وإلى أنفسهم وإلى مذاهبهم وإلى أشخاصهم وإلى أصحابهم، فيعدونها وقد لبس عليهم دعوة إلى الله. إن كثيرا ما يكون الاختلاط بين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين ما يعلق من الأغراض بنفس الإنسان، فيكون في صورة الدعوة إلى الله وهو داع إلى نفسه إلى أن يعرف أو إرادة أن يرى أو أن يشتهر أو أن يقضي غرضا أو أن يتبع ليصل إلى مقصد من مقاصده الفانية، فصورته داع إلى الله وهو داع إلى نفسه. كم من داع إلى رأيه أو حزبه أو طريقته أو ما توصل إليه فهمه هو مشوبا بجعل ذلك الفهم كأنه الأصل، وبذلك تجده لا يقيم حقيقة الوزن لشان الصلة بالله وأداء فرائضه وترك محارمه. أول ما يقيس الأمر أين هذا من رأيي أو من حزبي أو من جماعتي أو من طريقتي أو من مذهبي، وهذا بلاء عظيم تصاب به الأمة. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحمل معنى التخلي عن الأغراض بأكملها ليكون القائم منا بأي إفادة أو إرشاد أو توجيه لا يبتغي من وراء ذلك إلا رضا ربه، وإلا نيل الدرجة عنده سبحانه وتعالى، ولا يكون همنا إلا أن يقرب الخلق من خالقهم سبحانه وتعالى. بهذا التنزه والتجرد تكون الدعوة إلى الله، وبالسماح لغش وخلل الالتفات إلى النفس والهوى تظهر بين الناس العصبية، ويظهر بين الناس التشدد، ويظهر بين الناس التفرق والتباعد، فتجد من لم يخلص لوجه الله تعالى لا يسره أن ينتفع الناس ويهتدوا بغيره، وإنما يريد نفسه، فهو ليس بداع إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمنون بالله، نحتاج إلى إدراك معنى حقيقة الدعوة إلى الله التي بسبب بمعناها وبحقيقتها تحمل رسول الله وتحمل هؤلاء الصحابة الكرام تلك المشقات وتلك الأتعاب. لو كان لهم غرض في أنفسهم لولوا دبرا ولما صبروا على ما نازلهم، لكن لما أخلصوا لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوه هيأهم للمراتب العلى واستحقوا الثناء منه، فهم خير هذه الأمة.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والذين اتبعوهم جعلهم محل القدوة، محل الأسوة، محل التبعية. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لكن كثيرا من أذهاننا معاشر المسلمين وأذهان أبنائنا وبناتنا خالية عن إدراك جهاد هؤلاء وصدقهم وصبرهم وتحملهم وتضحيتهم. وهذا تاريخ ديننا، وهذا بيان واقع منهج الله في حياتنا، نحتاج أن نعطيه حقه من الاعتناء به والاهتمام به. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، توالي هذا الصبر من سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نمضي في الحياة على ثبات، على وجهة صادقة إلى الرحمن، نفرح بكل من جمع على الله وبكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مرادنا هداية الخلق إلى الرب، لا أن نعرف نحن أو أن نقضي شيئا من أغراضنا باسم دين الله تبارك وتعالى. فدين الله أكبر من الأهواء وأكبر من الشهوات وأكبر من المطامع والأغراض، هو فوق كل هذا. يجب أن نعلم حقائق دين الله تبارك وتعالى، ولا نغالط أنفسنا، ولا نستجيب لأهوائنا ولا إلى دعاة العصبيات والأهواء. وليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. هذا الخلل كم جر على الناس من آفات ومن مشاكل ومن تباعدات ومن تطاحنات، أدى إلى اختلاط الأمور وإلى قيام أنواع من الخلل في تواصل الناس ببعضهم البعض. الشعوب والحكومات وبينها البين وبين بعضهم بعض وبين ذا وذاك، كل ذلك من خلل في الفهم والوعي عن الله تعالى وإدراك حقائق هذا الدين. إن السابقين الأولين الذين أثنى عليهم ربنا ليس فيهم من دخل الإسلام ليأخذ، دخلوا الإسلام ليعطوا، دخلوا الإسلام ليضحوا، دخلوا الإسلام وقاموا بالدين وتعرضوا لأن يسلب عنهم بعض معيشتهم وأموالهم وقوتهم وضرورات في الحياة. مصعب بن عمير فتى منعما مدلل بمكة، كان فتى منعما مدللا بمكة يستعمل أفخر العطور حتى أن ريحه لا ينفح في الشوارع، تشرب إليه من البيوت النساء إذا مر في الطريق لشم ريحه، مدللا بين أسرته، كثير الإغداق عليه بأنواع المأكولات والمشروبات وأفخر الملبوسات. كل هذا انقطع عنه وأزيل عنه ومنع منه بإسلامه ودخوله إلى الإسلام. ما دخل لغرض، ما دخل ليكسب شيئا من الفانيات، دخل ليكون مرضيا عند خالقه وليكون في هذا المصير الذي هو فيه الآن. هو من شهداء أحد الأبرار، وهو سفير المصطفى محمد الذي أرسله إلى المدينة المنورة ليعلم الناس، وهو الذي لما رآه صلى الله عليه وسلم وقد تخلل العباءة بشوك قال بكى ودمعت عيناه وقال: لقد رأيت هذا وما بمكة فتى أنعم منه. وحمله حب الله وحب رسوله على ترك هذا، حتى لما أرادوا تكفينه في أحد ما كان عليه إلا ثوب، إن غطوا راسه ظهرت رجلاه وإن غطوا رجليه ظهر راسه، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لنعلم حقائق الإيمان والإسلام، إن شؤون المتاع والفانيات ما أباح الله منها لا يكون محرما، ولكن لا يؤخذ باسم الدين ولا يعد مقصدا في الوجهة إلى رب العالمين، ولا يلتبس الأمر علينا لنحفظ حرمة دين الله تبارك وتعالى ونكرم منهج الله أن يكون عرضة لأهوائنا ولمطامعنا، وأن يكون سببا بعد ذلك لتباعدنا ول
زعزعة حصون وحدة الإسلام ووحدة المسلمين. إن بيننا من يجعل فهمه ممجدا معظما كأنه نص صريح قطعي، عليه يعادي وعليه يوالي وعليه يبغض وعليه يحب، وما هكذا يتعامل مع دين الله تبارك وتعالى. وإنه لا يسعنا احترام من كان معتبرا في الفهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وإنه لا يسعنا أيضا أن نعلم المعلومة من الدين بالضرورة وما هو مجمع عليه وواضح، فهو أساس وحدة المسلمين، وهو مساحة أخوتهم وتكاتفهم وتعاونهم. كان رسول الله داعيا إلى الله، فلذلك صبر عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي إلى عند الكعبة المشرفة ويسجد لله تبارك وتعالى ويصلي هناك، وكان ذلك يغيظ بعض المشركين، ولم يفكر في تلك الفترة أن يكسر شيئا من هذه الأصنام في ليل أو في أي ساعة من الساعات، فما كان هذا أسلوبه في بلاغ دين الله تبارك وتعالى، وما كان الأمر أمر حماس وتصرف على غير بصيرة. ولقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة معتمرا والأصنام 360 صنما معلقات بالكعبة، وهو اعتمر في عام 7 من الهجرة والأصنام في محلها، وهو يطوف لله تعالى ببيته الحرام ويصلي لله تبارك وتعالى. ما أعجب سيرة المصطفى، إنها منهج حياة. فلنتابع بعض أخبار هذه السيرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.

نواصل أحبابنا أهل الإسلام خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحبته للكعبة وتردده إليها ومعاناته التي عاناها وهو صابر، كم سكت وهو يسب، كم سكت وهو يذم، وكم وضع الشوك في طريقه وحفرت له بعض الحفر وغطيت بغطاء خفيف ليسقط فيها في طريقه. وكان من عجيب ما حصل أنه في بعض الأيام حفر حفرة له وعمقها ووسعها أبو جهل على طريقه وغطاها بغطاء خفيف حيث لا ينكر كأنها طريق عادية. فشاء الله تعالى أن يمشي الرجل بنفسه وينسى حفرته فيسقط هو فيها، ومن كثرة ما عمقها لم يستطع أن يطلع منها وبقي يصيح فيها. وشاء الله أن يمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الصوت وسط الحفرة فيقدن ما هذا، ويجد خصمه، يجد عدوه، يجد مذيه، وما كان منه إلا أن مد يده يخرجه من الحفرة. وأخذ هذا يتصنع ويقول من هذا الذي يحفر الحفر في طريق الناس وهو يؤذي عباد الله تعالى ويسكت الناس، وهو بنفسه الذي حفرها. ولكن رسول الله ما قال يا من تؤذيني محلك في الحفرة، ومد يده الكريمة الطاهرة ورفع هذا العدو له من وسط الحفرة. من يعرف حقوق الإنسان كسيد بني الإنسان؟ إلى من نذهب؟ من أين نأخذ مبادئنا؟ من الذي يكذب علينا وعلى عقولنا في زمننا هذا؟ إن المعلم لأداء الحقوق ولمعاني الإنسانية أكرم الناس وخير الناس وحبيب رب الناس، إنه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. علينا معاشر أهل الإسلام والإيمان أن ندرك هذه الحقائق ونستقيها، نستقي هذا المعاني، اشربوا من هذه الكؤوس فإن فيها الطهارة والزكاة للنفوس، وفيها التنوير للقلوب وللرموس، والرموس هي القبور، وفيها الفوز يوم الوقوف بين يدي الملك القدوس جل جلاله. لا تبخل على نفسك أيها المؤمن، شرب كاس الاتصال بهذه المعاني العوال ومعرفة هذا الصبر وهذا القيم والثبات والكرامة من نبيك صلى الله عليه وسلم. هو المعلم المنقذ الموجه الحامي للحقوق حتى للحيوان والنبات والجماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. هذا العدو لم يزل على حاله والله يظهر له الآيات، فأبى إلا الإصرار والعناد، مع أنه في قلبه يعلم أن سيدنا محمدا صادق وأنه رسول الله، ولكن شهوة الجاه، شهوة الرئاسة في الدنيا، شهوة رئاسة الدنيا والظهور والشهرة فيها حجبته عن الإيمان، فخلد في النار من أجل ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم ذا قاس من شدائد العقاب ما تمنى أنه تبع النبي محمدا، ولكن طغيان الإنسان عند استجابته للشهوات وعند محبة الرئاسة وسكره بها يؤدي إلى مثل ذلك المصير الخطير الفظيع الشنيع. مع ذلك كله فهو الذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيعفر محمد وجهه بينكم لإلهي؟ قالوا نعم. قال وأقسم بالله والعزة إن عاد إلى فعله لا أضربن رأسه أو لا أطأن رقبته، وتكرر ذلك منه، فمرة قال لا أطأن رقبته، ثم قالوا له هذا محمد جاء يصلي، وسجد صلى الله عليه وسلم فقام ليطأ رقبته وعاد على وراء مالك، وهو منتقع اللون مغير مالك ما بك، فرأيت بيني وبينه خندقا من نار. وجاء مرة يحمل حجرة كبيرة ويحلف إن رأى محمدا يصلي وقد نهاه أن يصلي عند الكعبة ويسجد لإلهه أن يكسر رأسه بالحجر. وكان في مجتمع لقريش وجاء رسول الله على عادته ومر
وصلى. قالوا هذا محمد، فحمل الحجرة وتوجه. فلما دنا منه ما فاجأهم منه إلا أن رجع على وراه وهو منتقع اللون ويبست يداه على الحجرة حتى رمى بها وعاد. قالوا ما لك؟ قال لقد رأيت بيني وبينه فحلا كبيرا فاتحا، فاه ما رأيت مثله يكاد أن يلتجمني. مع ذلك كل تكرر منه مثل هذا العناد، حتى فيما علموا من عداوته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا يوما أن يهزأوا به. إذ جاء رجل كان قد باع إبلا لأبي جهل فأخذها منه ثم ما طله بثمن وما طله، فجاء إلى ناديهم يقول أنا رجل غريب ومن يأتي لي بحقي من أبي الحكام بن هشام، فإنه أخذ علي الجمال ولم يؤدي إلي الثمن وما طلني. فقالوا له ذاك الرجل، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل هو أحسن من يخرج لك حقك من أبي جهل، من أبي الحكم بن هشام على حد تعبيرهم. قال هذا؟ قالوا نعم. فذهب إليه، يريدون أن يهزأوا ويضحكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه قال يا هذا إني غريب، وإن أبا الحكم بن هشام أخذ علي جمالي ولم يعطني الثمن وما طلني مرة بعد مرة ومدة بعد مدة، ثم أخبروني أنه لن يتمكن من إخراج حقي مني مثلك، فقم بحقي وإنصافي. قال قالوا لك هذا؟ قال فتبعني. فمضى إلى بيت أبي جهل، ولما مضى معه أرسلوا واحدا من بينه ليتفرج على المنظر، ما يدروا ماذا يحدث. قال اذحقه فانظر ماذا يحصل، ماذا يكون. راح وراه، فجاء صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فخرج. نعم، من بالباب؟ قال محمد، فخرج إليه. فخرج إليه، قال هذا له حق، ثمن جماله عندك، أعطيه حقه. قال نعم، لا تبرح مكانك حتى أعطيه حقه. ودخل وجاء بالثمن وسلمه إليه. فقال صلى الله عليه وسلم انصرف لشأنك، ومضى النبي. فمر الرجل هذا الغريب يقول لهم جزاه الله خيرا، لقد أخرج لي حقي وسلم لي مستحقي من أبي الحكم. فعجبوا، هم يريدون أن يهزأوا ويضحكوا ويرون ماذا يقابل به أبي الحكم بن هشام، وإذا به يسلم له حقه كأنه يوده أو يحبه. فلحق الرجل قالوا ماذا رأيت؟ قال أنا رأيته ما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج بلا قلب، فكلمه من أجل الرجل فسلم له حقه. قالوا عجبا. فأقبل بعد ذلك، أقبل أبو جهل فدخل بينهم، قال ما الذي طرأ عليك اليوم؟ ماذا عملت؟ قال ما هو إلا أن طرق علي الباب فمليت رعبا، فخرجت إليه فرأيت فوق رأسه فحلا فاتحا، فاه لو تأخرت عن تلبية أمره لالتقمني. كان هذا تأييد من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي حرص على إيصال الحق لصاحبه، وجاء بنفسه يقصد باب أبي جهل ذلك المعادي له، هنا ينقذه من الحفرة، هنا يطلب منه أداء الحق لإنصاف ذلك المظلوم، ما منعه سبه إياه وأذاه له وكلامه عليه من أن يواصل معه المشوار وأن يدعوه أيضا إلى الملك الغفار. فما أعظم خلق هذا النبي وما أعظم صبره، إنه لا يحمل حقدا على أحد ولا يحمل سوءا لأحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم طلب منه الدعاء على من آذاه فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ما كان منهم في تلك الأيام، حتى سئل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له ما أشد ما رأيت من معادات قومك للنبي صلى الله عليه وسلم أيام معاداتهم؟ قال مر عليهم يوما فسبوه وأسمعوه من الكلام. قال فعرفت ذلك في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى لحاله.
قال وصلى وعاد إليهم فمر فتكلموا عليه وثالث مرة، فلما كان منهم ذلك قال لقد بعثت إليكم يا معشر قريش بالذبح أي لأرباب العناد والكبر والغطرسة، فوجموه من هيبة الحق ونطق الحق حتى أن على رأس كل واحد منهم طائر لا يريد أن أن أن أن, أن يطير، فوجموه حتى أن أشدهم عليه كما يلاطفه ويقول يا محمد يا محمد أنك لست بجهول، إنك صاحب الخلق يا محمد، امضي راشدا، أنت الذي تعامل بالإحسان وبالرفق. هكذا كانوا يقولون له صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى صبره الكريم عليه الصلاة والتسليم. وقد جلسوا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يسجد عند الكعبة المشرفة، فقالوا من يعمد إلى سلا جزور بني فلان ولدت الناقة، وكان ما يخرج مقابل المشيم من الإنسان ما يخرج من ذلك القذر والأذى يسمى سلا، من يأخذ السلا فيضعه فوق ظهر محمد. وصار يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وإذا قام عقبة بن أبي معيط فحمل ذلك تلك الأوساخ فصبها على ظهر نبينا وعلى رأسه وهو ساجد، فثبت في سجوده وأخذوا يتمايلون من الضحك يضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض المسلمين هذا المنظر وما استطاع يفعل شيء، فذهبوا إلى فاطمة فخرجت وهي بنت صغيرة، وجاءت السيدة فاطمة أبعدت الأذى من ظهر أبيها ومن على رأسه الشريف وأخذت تنظفه، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض الصحابة ما رأيته دعا على قريش إلا ذاك اليوم على هؤلاء النفر، قال اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان، فلما رأوه رفع يديه يدعو انقلب الحال وصاروا في خوف وإشفاق، وذهب الضحك الذي كان دونهم، والذين سماهم سبعة كلهم قتلوا يوم بدرين وألقوا في القليب إلا أمية فإنه تقطع جسده في الطريق ولم يلقى في القليب. هكذا كان صبر الحبيب وثبات الحبيب، وهكذا كان شانه، وكم بعد هذا الحال من شؤون حصلت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون فرص مقبلة للحديث عنها، نتزكى بها ونزداد إيمانا ونرتقي ونرى برهانا ونحوز إيقانا وندرك بذلك فوزا ورضوانا. اللهم آمين. بارك يا ربي فيما سمعنا وما قلنا، وانفع به كل سامع، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الجليل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجليل اسم من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر وعظم الشأن، ومعناه المستحق للأمر والنهي. ومن حق البارئ جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا وطاعته له لازمة، وهو الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع بعده كل رفيع. وكلمة جل جلاله أي عظم قدره وتنزه عما لا يليق به. هناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله تعالى له صفات جلال وله صفات جمال، فإذا أعطاك فهذا شيء جميل، لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء استقامة سيكون بعد هذا العطاء تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب فالإنسان يخاف ويشعر بالرهبة، وأن الله تعالى كبير، وأنه ينبغي أن يرهب جانبه، وبعد هذه الرهبة يأتي الجمال. وأمام جلال الله سبحانه وتعالى تخشع القلوب وتسجد الجباه وتسكن النفوس وتستقر الحياة، فهو صاحب الجلال المقرون بالكرم والعطاء المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجليل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أتتذكر يا أخي الصحابي الجليل عبد الله بن رباحة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه؟
1: أبا محمد بارك الله فيه، فقد حضر بيعتي العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا وأحدا والخندق.
0: نعم، هو أحد شعراء النبي الثلاثة، فشاعر الأنساب حسان بن ثابت، وشاعر الحروب كعب بن مالك، وشاعر هجاء الكفار والمشركين عبد الله بن رواحة.
2: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعرف أن ما خانني الخبر. أنت النبي ومن يحرم شفاعته، يوم الحساب لقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر.
3: وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قائلا: كيف تقول هذا؟
2: أنظر في ذاك ثم أقول: هذا نبي الله، إن وجهه وجه نبي.
0: نعم، إنه لشاعر رقيق الحس، لكن حين يضطر الإسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره:
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله.
3: وذات مرة ذهب عبد الله إلى المسجد والنبي يخطب، وقبل أن يدخل سمع النبي يقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي من خطبتيه.
4: يا ابن رواحة، أكنت تدخل وتجلس؟
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فما استطعت إلا الجلوس.
3: فبلغ ذلك النبي فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. وكان عبد الله عابدا محبا لمجالس العلم والذكر، فيروى أنه كان إذا لقي رجلا من أصحابه قال له: تعال نؤمن بربنا ساعة. وذات مرة سمعه أحد الصحابة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابن رواحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره في يوم حار، حتى وضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا النبي وابن رواح. ولما نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغرور.

0: آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. صدق الله العظيم. ففرح عبد الله بذلك واستمر في نصرة المسلمين بشعره.
1: أتذكر حين كان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي في عمرة القضاء وهو ينشد الشعر؟
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في طريقه، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، إنا ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
3: حينها نادى عليه عمر وقال له: ويحك يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا الشعر؟
0: فقال له النبي: خل عنه يا عمر، إني أسمع، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع السهام.
1: حينها تهلل ابن رواحة بعدما أحس بأنه يجاهد بشعره في سبيل الله.
0: وفي العام الثامن من الهجرة ليلة الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع وأصحابه في المسجد، حتى أبلغه أحد أصحابه أن قبيلة تقع على حدود الشام تسمى الغساسنة، وعددهم يزيد على 100,000، قتلوا أحد الصحابة.
4: قتل الغساسنة الحارث يا رسول الله!
0: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة. وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق بهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل الدرامي زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله. لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك. كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولا تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانيا لا تتنازل عن قيمك أبدا في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة مش قادر، نفسه روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد. فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعوا لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له: يا أمي، لا يا أمي أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البجاد، قطعت له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق، لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه. لما النبي شافه قال له: أنت مين؟ قال له: أنا فلان. وقال له: أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته. فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي: عندي طلب بس من حضرتك. قال له: نعم. قال: أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال: اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له: يا رسول الله، والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال: يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت شهيدا؟ او اذا وقصتك دابتك، لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثه يعني، فمت شهيدا. هم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول انا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده، والنبي بيحفر حفرة. وبعدين قال ادوني أخاكم، فنولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي أصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر، وقام حطه كده في قبره. تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره، هو اللي حطه بإيديه كده وسوى القبر عليه. وقال اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت أتمنى أن أكون أنا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزوة تبوك، ويدفن أحلى دفنة بيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بسمع قصة زي قصة ذي البجادين وأن النبي دفنه بإيديه وقال يا رب أنا أمسيت راض عنه، دايما بسأل نفسي أنا عملت إيه في رحلتي في ديني، عملت إيه في إضافة تخلي النبي يبقى وهو بيمسي كده راضي عنه. فأقعد أفكر كده ألاقي مثلا أن علاقتنا بربنا علم وعمل ودعوة وحفظ الناس من الشر. أنت علاقتك بربنا تتعلم في دينك وفي دنيتك وبتعمل سواء في عبادة ربنا أو في إكرام الخلق أو في عمارة الأرض، وبتدعو الناس أن هم يعملوا أعمال في عبادة ربنا وعملة الخلق وعمارة الأرض، تدعوهم أنهم يبقوا كويسين يرضوا الله ورسوله، وبتحفظ الناس من شرك. أو علم وعمل وما فيش دعوة، مش هقول لحد على حاجة واحفظ الناس من شر. أو انزل كمان مرتبة، علم لا في عمل ولا في دعوة، بس أنا فهمت ديني عارف الصح والغلط بس ما بعملش بيه ولا بدعو الناس وبحفظ الناس من شر. أو أقول لك في منزلة أقل كمان، لا علم ولا عمل ولا دعوة بس على الأقل أحفظ الناس من شر. لأن سيدنا النبي لما واحد قال له قل لي كده أعمال كبيرة في الإسلام، قال له تعبد ربنا وتشتغل وتساعد الناس، قال له ما أقدرش، قال له طيب احفظ الناس من شرك تلك صدقة منك على نفسك. يعني ذي البجادين ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النبي زي ما أنت سمعت في القصة. أنا بقى وإنت عملنا إيه على الأقل المينيمم لما أخش أنام ما بقاش أذيت حد. لو لا عايز اتعلم واعمل والدعوه وحفظ الناس من الشر، يا نهار ابيض على الحلاوه، ده انت كده في اعلى حته. بس لو مش عايز تعمل حاجه مع ربنا او مع حد ارجوك سيب الناس في حالها. وكان النبي لما يصعد على المنبر يقول للناس حاجه ليهم، هو كله خير بس كان يقول اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فافتكر دي وانت بتسمع كده قصه ذي البجادين اللي النبي حفر قبره بايده، يا نهار ابيض، أرض النبي مسكها بإيديه حفرها بإيديه ومسك جثمانه الشريف بإيديه وحضنه، أمسيت راض عنه وهو اللي سجاني حطه يعني في ودفن عليه. كانت أعمارهم تقيلة في الميزان عشان كانوا صالحين منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يهتم بصنمه منات فيتبرك به عند الغدو والرواح، ويذبح له في المواسم، ويلجأ إليه في الملمات. فآمن أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. عندما سمع القرآن الكريم أعجبه، ولكنه أراد أن يستشير صنمه منات الذي لم يرد عليه بشيء. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وطرحوه في حفرة للقاذورات. ثارت ثائرة عمرو بن الجموح لما حصل مع صنمه ولم يعلم الفاعل، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه على رأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه، فما أن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وربطوه مع كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد صنمه، خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا مع كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله تعالى. تذوق عمرو بن الجموح رضي الله عنه من حلاوة الإيمان، فأقبل على الدين بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو إلا قليل حتى كانت غزوة أحد، فرأى عمرو بن الجموح أبناؤه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الغاب وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله تعالى، فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم من القتال، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم، لكنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون، يعني يحتجون، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه. وما أن حان وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمى وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الشيخ وفتاه خلاد يجالدان يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وما أن انتهت المعركة حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم أي يجرح، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نشاهدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ينبئنا الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أنه تعالى خلق من كل شيء صنفين ونوعين مختلفين كما قال المفسرون، فقد قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وإذا بحثنا في الكائنات الحية نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين، فثابت علميا أن النبات أزواج مختلفة، فمنها المذكر ومنها المؤنث، ومن الثمرات أزواج مختلفة، ومن الأزهار أزواج مختلفة، مصداقا لقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن

0: الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ومن الحيوان أزواج، قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والأنعام هي الإبل والبقر والضأن والماعز. ومن الكائنات الحية الدقيقة أزواج، فمن الطحالب أزواج، حيث توجد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة، والنبات المذكر والنبات المؤنث. وفي دورة الحياة أزواج، نبات مشيجي يحمل أعضاء التذكير أو التأنيث أو كليهما، ونبات جرثومي ناتج من اتحاد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة. ومن الفطريات أزواج، حيث توجد الفطريات الموجبة الممثلة للذكورة والفطريات السالبة الممثلة للأنوثة. وباتحاد الأمشاج المذكرة مع الأمشاج المؤنثة تنتج التراكيب الجنسية من زيجوت وجراثيم مختلفة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومن كان يعلم أن من النبات أزواجا ومن الطحالب أزواجا ومن الفطريات أزواجا، أن في تركيب الكائنات الحية أيضا أزواج. ولتعلم أيها الأخ المسلم أن الأغشية في الخلايا حقيقية النواة أزواج، والصبغيات أي الكروموسومات أزواج، والكروماتيدات في الكروموسومات أزواج، والمادة الوراثية في الدنا أزواج، والقواعد فيها أزواج، ومن الروابط أيضا أزواج. وحتى في الجمادات أزواج، فالأيونات سالبة وموجبة يعني أزواج مختلفة، والحموضة أزواج قاعدية وحامضية، ومكونات الذرة فيها أزواج متباينة، إلكترونات سالبة وبروتونات موجبة. وحالة الاتزان العامة في الجمادات تحتاج إلى أزواج من القوى المتباينة. فسبحان العليم الخبير الذي أنبأنا بقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وصدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع مخلوقات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن محام مشهور لا يعجز عن أي قضية، كل القضايا عنده سهلة هينة مهما كانت عويصة، وكل المتهمين الذين يوكلونه في دعواهم يخرجون أبرياء ولو كانوا لصوصا أو مجرمين. ليس هناك متهم يدان في قضية إذا كان الأستاذ وائل وكيله فيها. أصبح الأستاذ وائل أشهر من نار على علم. وكله مرة شخص متهم بتبييض أموال لا تأكلها النيران، فاستطاع إنهاء القضية لصالح موكله بتكلفة لم تتعدى بضعة ملايين. هرع إليه مرة موظف متهم بقضية التزوير واختلاس أموال. نظر الأستاذ وائل في ملفات الدعوة وهز رأسه عدة هزات. قال المتهم: خيرا إن شاء الله، طمئني يا أستاذ وائل. أجابه الأستاذ وائل: لا تهتم، سأخرجك منها كما تخرج الشعرة من العجين. ولكن سأله برعب: ولكن ماذا يا أستاذ؟ فأجاب بهدوء عجيب: أريد نسبة 50%. ذعر الموكل وهو يسمع رقم 50% وطلب فرصة للتفكير. بعد أن سأل هنا وهناك لم يجد بدا من الرجوع إلى الأستاذ وائل، والرجوع عن الخطأ فضيلة، فخسارة 50% من المسروقات أفضل من خسارتها كلها. أحب هنا أن أعلمكم أن الأستاذ وائل ماهر أيضا في مجال الدفاع عن مرتكبي الجرائم كلها: جرائم الشرف، جرائم قلة الشرف، الاغتصاب، القتل، السرقة، السطو، الدعارة، الاتجار بالمخدرات. كل هذه جرائم بسيطة ومشاكلها محلولة عند الأستاذ وائل. نسيت أن أخبركم أن الأستاذ وائل ثري جدا، يملك من الفلل والسيارات والعقارات والأراضي ما يؤهله لأن يكون واحدا من أصحاب الثروات المعدودين، وهو يتباهى بثروته ويفخر بأنه حصلها بكد يمينه وعرق جبينه. قد يهمكم أن تعرفوا أن الأستاذ وائل أدى فريضة الحج منذ أعوام، ويحرص على أداء العمرة في شهر رمضان المبارك من كل عام، ولذلك يلقب بين معارفه وأصدقائه أحيانا بالحاج وائل، وهو لقب يحب وائل أن يتباهى به ليوهم الناس بأنه شخص متدين يحب الله ويخاف من ارتكاب الحرام. زوجته ميساء امرأة صالحة فاضلة حاصلة على شهادة جامعية في علوم الشريعة الإسلامية، وهي تدرس في الجامعة وتدير مدرسة خاصة. لم تكن ميساء تصدق ما يقال عن زوجها، كانت تظن أن كلام المحامين عن عدم احترام زوجها لشرف مهنة المحاماة هو نوع من تلفيق أو الحساد وأولاد الحرام وعداوة الكار. لكنها عندما بدأت تلاحظ صحة ذلك الكلام بكت واعترضت وجابهت وقاومت. لم يكن يمر يوم إلا وتتشاجر فيه ميساء مع زوجها وائل بسبب رزقه المشبوه، فهي تدرك تماما أن الدفاع عن المجرمين والمنحرفين حرام، وأن المحامي الذي يبرئ المجرم هو شريكه في الجريمة والانحراف. كانت تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتقول له: مهنة المحاماة يا وائل أمانة صعبة جدا، كل محام مسؤول أمام الله عن إحقاق الحق وإقامة العدل. وتقول له أيضا: إياك يا وائل، إياك أن تقبل الدعاوى التي تعرف أنها ظالمة وجائرة، إياك أن تدافع عن المجرمين، كن نصير الحق ووكيل المظلومين، إياك والمال الحرام، فأيما جسم نبت من سحت من المال الحرام فالنار أولى به. كان وائل يسمع هذه النصائح من زوجته فيهز رأسه ويردد: كلامك صحيح، رأيك تمام، إيه والله. لكنه كان ينسى أو يتناسى بعض لحظات كل حرف قالته. فأولئك المجرمون الذين تتحدث عنهم ميساء هم أكثر الناس استعدادا لدفع المال بسخاء، أيتركهم ليبحث عن المنتوفين والفقراء والمظلومين الذين ليس عندهم إلا الفتات؟ الملاحظات المتكررة والرجاءات المتلاحقة والتأكيدات الواضحة التي كانت ميساء تنخر عقل زوجها بها، والتي كانت تؤكد له فيها أن المال الحرام خط أحمر لا يمكن لها أن تعيش معه أو تتغذى به، لم تغير من الحقيقة المرة شيئا. فقد استمر وائل في سلوكه وحاول أن يقنع زوجته بأن مهمة المحامي هي أن يدافع عن كل الناس، وأن المحامي لا يعرف الظالم من المظلوم، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الله وحده هو الذي يتولى السرائر.
لكن ميساء كانت أذكى وأعقل من أن يخدعها ويسكتها بتبريراته الواهية. فالحلال حلال والحرام حرام والمشبوه مشبوه. مرت سنوات من المعاناة التي عاشتها ميساء مع زوجها الذي ظل مصرا على طريقته في العمل، يساعد الظالمين ويقلب الباطل إلى حق، مستعينا بالرشاوة التي يدسها في جيب فلان وجزدان علتان. حجته في ذلك أن الزمان فسد وأن المحامي الناجح يحتاج إلى استعمال الشطارة والفهلوية، وطالما أنه لم يسرق من أحد شيئا فإن عمله هذا جائز لا غبار عليه، وأن اعتراضات زوجته عليه هو نوع من التشدد الذي لا داعي له. لم تيأس ميساء ولم تستسلم، لم تكن تستطيع أن ترتاح لهذا المال ولا لهذا السلوك. صحيح أنها تنفق على نفسها وأولادها من المال الذي تجنيه من عملها من الجامعة وفي الجامعة وأيضا من عوائد مدرستها الخاصة. صحيح أنها تعرف أن زوجها لا يسرق ولا ينهب، لكن الصحيح أيضا أنها تعرف أنه لا يتحرى الحلال في عمله وأنه لا يفرق بين ظالم ومظلوم. المهم عنده أن يكسب القضية التي يتوكل فيها بأي شكل كان. ظلت تحاول وتحاول أن تحث زوجها على نصرة المظلومين والتخلي عن المجرمين الظالمين، فهي مقتنعة بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوت الزوجة عن آثام زوجها ورضاها بما يجمعه من مال حرام أو مشبوه يجعلها شريكته في الإثم والعقوبة الأخروية. لم تترك وسيلة من وسائل النصح إلا واستخدمتها، ومع ذلك لم يرعوي وائل ولم يبتدع. جربت أخي سلاح تمتلكه، فلملمت أغراضها ورحلت إلى بيت أهلها بعد أن تركت له رسالة تخبره فيها بأنها تحبه كثيرا، ولكنها لا تستطيع العيش مع رجل يأتي إلى البيت بمال حرام أو مشبوه. ماذا كانت النتيجة؟ ذهب إليها وقد تقنع بمظهر الحمل الطاهر والتقي الوديع، تودد إليها وحلف أنه لا يمكن أن يأكل المال الحرام أو يطعم أسرته منه، وأنه يخاف الله، وأن كل ما يصلها عنه هو من افتئات الحساد والمغرضين، ووعدها أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن أي معاملة فيها شبهة حرام. عادت ميساء إلى بيتها على أمل أن يصدق زوجها في وعوده، ولكنه على ما يبدو قد أدمن اللف والدوران. لم تعد ميساء تعرف مدى صدقه من كذبه، كانت تعيش صراعا لا يعلمه إلا الله، وكانت الأفكار المتضاربة المتناقضة تفسد عليها صفاء العيش وهناءته. هل تطلب الطلاق وتقطع الشك باليقين وتتخلص من آثام زوجها ومن ماله المشبوه، أم تصبر على صحبته فتنصحه وتعظه كما صبرت آسيا على زوجها فرعون وطغيانه وجبروته؟ حسمت أمرها أخيرا عندما وازنت بين المصالح والمفاسد، فاستمرارها مع زوجها ربما يفيد في إعانته على سلوك طريق الهداية والعفة والورع، بينما لن يجد له معينا إن هجرته وتركته اللقمة السائغة لوسوسات شياطين الجن والإنس. في كل يوم تدعو ميساء في السجود وعقب الصلوات فتقول: اللهم اهدي وائل واصرف عنه الحرام وأبدل رزقه هذا برزق حلال وارض عنه وعنا يا الله. لا نعرف إن استجاب وائل لنصائح وتوسلات زوجته أم لم يستجب، ولكن ما نعرفه هو أن ميساء أبت أن تسكت على رؤية المنكر، وداومت على نصح زوجها ودفعه إلى تحري الحلال الخالص، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
0: وبدأت المهمة. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته، ثم بدأ بأقرب الناس إليه صديقه أبي بكر، فلم يزد رضي الله عنه على أن قال: صدقت، فسمي الصديق. توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما، وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه. لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب، لكن عثمان بن عفان أسلم. وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها، خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة، ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفا. صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب: يا صباحا يا صباحا، انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب. تركت دكاكينها وخرجت من بيوتها، دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا، دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق. تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه، فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه، لأن الدين رسالة، والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أمينا. فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاح بهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد، انتزعها منهم بعد 40 عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم. عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى أشخاصا بأسمائهم، فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها، ثم قال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم سكت والدهشة تملأهم. كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان. أطبق السكون على المكان، أطبق السكون، لم يخترقه سوى صوت قبيح
1: في ظلال السيرة.
2: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما يكون من الأثار العالمية المشهورة ما يسمى بالأهرامات، والتي ربما دخلت لغات العالم وتعتبر من الأثار الباقية للفراعنة الأقدمين في أرض مصر. في القرآن الكريم سورة والفجر التي ذكر الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبار ثلاث أمم. الأمة الأولى أمة عاد، وهم كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف، كما قال ربنا سبحانه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهم من العرب، وأهل مكة يعرفون قصتهم على سبيل الإجمال. وفي سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد، وهذا على الأقرب اسم للقبيلة، وقد يكون اسما للمدينة. وفي كثير من المرويات الإسلامية يتكلمون عن مدينة في الجنوب، في الأحقاف، في الرمل، الأحقاف، لأن الأحقاف هي يعني جبال الرمل أو النفت، النفود. فيروى أن مدينة هناك، أن مدينة مشيدة وضخمة وهائلة، وأن الرمل قد سفى عليها يعني جزء من العقوبة الإلهية وغطيت، وهناك أحيانا فرق من العالم تتعلق بالبحث عن الآثار تطوف هناك وتبحث عن آثار لهذه المدينة. ولا مانع أبدا أن يكون عاد اسم للقبيلة وانتقل إلى أن يكون اسما للمدينة التي تسكنها تلك القبيلة، وهذا كثير عند العرب، تجده في السودان ومصر والجزيرة والعراق وغيرها. فالمقصود أن هذه طبعا في النت كثيرا ما يأتون بصور يقولون هذه صور لتلك المدينة وتم التقاطها بأقمار صناعية، وهذا يبدو ليس دقيقا وليس صحيحا، وإنما هذه الصور لبعض المدن الهندية يبدو، أو المدن التي صنعت قد يستخدمها الممثلون أو غيرهم الله أعلم. المهم أنها ليست هي صور لتلك المدينة. الله تبارك وتعالى ذكر عاد، وإنما ذكرها لأنها عربية وقريبة من الجزيرة، وأيضا أن فيها آثارا باقية لتلك القبيلة. والقوم الآخرون الذين ذكرهم الله تعالى هم ثمود، وهم يكونون في شمال الجزيرة العربية على مقربة من بلاد الشام، الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخور بالوادي الذي هو وادي القرى، ولا يزال يسمى إلى الآن القرى وادي القرى، وآثارهم موجودة وباقية وقائمة أيضا في تلك الجبال. وكما حكى الله عنهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فآثارهم أيضا باقية والعرب يعرفونهم. وكما قال سبحانه: وإنها لبسبيل مقيم، يعني أثر المدينة هذه موجود في الطريق، فإذا مر العرب شاهدوا تلك الآثار وتسامعوا بها. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة بأمم هلكت بسبب معصيتها لرسلها وأنبيائها، وآثارها شاهدة باقية تدل عليهم. الأمر الثالث فرعون ذو الأوتاد. والأوتاد قيل هي أنه كان يضع أوتادا يعذب فيها أعداء، وقيل الأوتاد هي الجيوش القوية العزيزة المنيعة التي كان يستعصم بها، وكانت من أسباب طغيانه وعتوه واستبداده. والأقرب أن الأوتاد هي الأهرامات والله أعلم، وهذا ذكره غير واحد. والله سبحانه وتعالى سمى الجبال في القرآن سمى أوتادا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. يعني يقرب أن تكون الأوتاد المذكورة فرعون ذي الأوتاد أنها الأهرامات التي بناها أجداده، وهو فرعون موسى يعني ورثها وأصبح معروفا ومشهورا بها، وهي يعني ليست لفرعون بالذات، ولكن هي لأمة أو لأسرة الفراعنة التي أقامتها والتي صخرت لها أعدادا غفيرة من الناس الذين قضوا في مثل هذه الأعمال. وإنما كان الفراعنة هم الذين يضعون الخطة ويأمرون بها وينفذونها، ولهم فيها مدافن ومقابر وآثار ومتاحف ومعالم حضارية يعني هائلة وضخمة وباقية، وتعتبر من آثار العالم التي يقصدها السواح من كل مكان. ولكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوتاد فقال: وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى أيضا أن الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام كانوا من الأمم التي بقيت لها آثار تدل عليها: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى
الآثار. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأن العاقبة سوف تكون له. هذا في الفترة المكية حينما كان يؤذى ويخاف ويؤذى أصحابه ويشردون ويطردون من مكة ويقتلون أحيانا تحت التعذيب. ولذلك قال سبحانه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا ملمح مهم، لم يستنكر الله عليهم البناء ذاته، يعني البناء والتشييد والحضارة والمعمار ليس عيبا ولا ذنبا يعاقب عليه، وليس مخالفة لهدي الأنبياء. الله تعالى لم يعتب على الفراعنة أو على عاد أو على ثمود لماذا بنوا ولماذا شيدوا ولماذا صنعوا هذه المصانع، لا، هذا شيء طبيعي وهو عنصر محايد، يمكن أن يكون في خير ويبنى بناء حسنا وينتفع الناس به ويكون بحق ورفعة ورقي وإسعاد وإمتاع للناس، ويمكن أن يكون بعكس ذلك. وإنما الله تعالى عاب عليهم الفساد، والفساد هنا لفظ مجمل يشمل كل ألوان الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وانظر كيف قرن الله تعالى بين الطغيان وبين الفساد، لأن الفساد إذا لم يوجد طغيان يمكن محاربته والقضاء عليه، ويوجد من الناس والمؤسسات والجمعيات والجهات المختلفة من تدرك أنه يجب مطاردة الفساد ومحاربته. لكن إذا وجد طغيان مع الفساد فالطغيان يمنع الفساد ويحميه ولا يسمح للناس أن ينتقدوا ولا أن يقولوا كلمة طيبة ولا أن يحتجوا ولا أن يستنكروا، فيظل هذا الفساد يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح عبارة عن منظومة خطيرة سرية متواصلة، والناس كلهم تقوم حياتهم على هذا الفساد. فهذا إنسان يتعاطى الربا، وهذا يتعاطى الرشوة، وهذا يتعاطى ترويج المخدرات، وهذا يتعاطى التجارة يعني الفاسدة السرية البعيدة عن النور والبعيدة عن القانون والمصالح الخاصة والاستعباد، فتصبح علاقة الناس مبنية على تعاطي الفساد بسبب الطغيان الذي يحميه. وهنا تصبح القصة تتحول إلى كارثة، بدلا من أن تكون مؤاخذة لشخص واحد مارس الطغيان تصبح دأبا عاما. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم قال وفرعون ذي الأوتاد، ما قال الذي طغى في البلاد، وإنما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إشارة إلى أن العذاب جاء وعمهم كلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم شركاء فيه، مثل قصة صالح ثمود، فإن الذي عقر الناقة واحد وهو قدار ابن سالف، ولكن كان ذلك نتيجة اتفاق ومواطأة بينه وبين جماعته، ولذا قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكان فيه عقد وعهد واتفاق بينهم على هذا الفعل، ولذلك عمهم الله تعالى بعقابه. وما من أحد يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا ينكر عليهم ولا يقاوم هذا المنكر والفساد إلا عمهم الله تعالى وعمه معهم بالعقاب.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. هي زينب بنت خزيمة ابن عبد الله الهلالية، فهي قريشية هلالية مكية. فتحت زينب عينيها في مكة على مجتمع يموج بفتنة الوثنية، ونجت من الوأد لأنها من بيت عريق في السيادة والثراء. عايشت أيام إعادة بناء الكعبة واختلاف بطون قريش وفروعها حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه من الركن، وسمعت بحكمة الأمين صلى الله عليه وسلم وكيف حل إشكال واختلاف الناس وحقن الدماء ببسط ردائه وإمساك رؤساء القبائل بأطراف الرداء، وكأنهم جميعا شاركوا في رفع الحجر الأسود ونالوا الشرف العظيم. وعندما بزغ فجر الإسلام على مكة، تعلق قلب زينب بالدعوة الجديدة بعد أن كان إعجابها في السابق ينحصر ضمن شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت زينب تميل إلى حب المساكين والعطف عليهم، فكانت رضي الله عنها تدخر قوتها وما تحصل عليه من مال أو مصروف ثم تنفقه على المساكين والمحتاجين، حتى عرف بذلك القاصي والداني من الناس، وشاع خبرها لدى أهل مكة جميعا. إن العرف المشهور بين الناس أن هذه الأفعال أو تلك الخصال إنما هي لذوي الأعمار الكبيرة مما تجاوزوا سن النضوج، غير أن زينب رضي الله عنها مزقت هذه العادة وغيرت هذا المفهوم. لقد كانت رضي الله عنها في سن 16 تقريبا، ولم تكن بعد قد دخلت في حمى الإسلام. وإذا ما ذكر لقب أم المساكين لدى المكيين عرفوا جميعا صاحبته زينب

0: صلى الله عليه وسلم. مضت أيام الحياة بزينب في مكة بعد زواجها وإسلامها قاسية شديدة. عاشت أيام الحرمان والعذاب والاضطهاد، وتحملت بجلد قوة القطيعة الاقتصادية والاجتماعية، وقضت رضي الله عنها سنوات الشعب الثلاث في ضنك وجوع وألم، ولكنها كانت تتزود من إيمانها العظيم لآمالها في المستقبل. ثم كانت الهجرة، فمرت رضي الله عنها في تجربة جديدة قاسية ومريرة، من نتائجها البعد عن الأهل والوطن. وكانت مع زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب مثلا طيبا وكريما في أصول وقواعد البيت الإسلامي المنشود، حتى كان اليوم العظيم يوم الفرقان يوم بدر، واستشهاد زوجها عبيدة في ذلك اليوم، لأنه كان نقطة تحول كبرى من حياتها ودخولها إطار أمهات المؤمنين. فلقد كانت العادة في حروب تلك الأيام أن تبتدئ بالمبارزة، وكانت قريش في ذلك اليوم هي المصرة على القتال. فبعد أن حجز المسلمون الماء عن قريش وتصدوا لها، برز من صفوف قريش ثلاثة فرسان يطلبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرز لهم أندادهم من المسلمين. فنزل بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أهل بيته وخاصته، هم عمه حمزة ابن عبد المطلب، وابن عمه علي بن أبي طالب، وأيضا ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب زوج زينب رضي الله عنهم. ثم ما لبث حمزة أن قضى على خصمه، وكذلك علي رضي الله عنهما. أما عبيدة فقد تعرض لضربة من الخصم أصابته في ساقه وأدت إلى جرح بالغ، لكن حمزة وعليا أعانوه على الخصم واستنقذاه وقتل عدوه. ثم عادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين يئن من شدة الجرح ونسف الدماء، وانتهت معركة بدر بانتصار ظافر مؤزر للمسلمين وهزيمة ساحقة لحقت بالمشركين. وعاد موكب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بين تهليل وتكبير وفرحة غامرة، إلا بيتا واحدا هو بيت زينب رضي الله عنها، فقد كانت في حزن شديد على زوجها الجريح المسجى على الفراش، وكانت ترعاه وتعتني به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يزورونه في البيت ليطمئنوا عليه ويواسونه في مرضه ويشجعونه ويبعثون في نفسه وفي قلبه الأمل. ولكن الله اصطفى عبيدة شهيدا. وكان من عادة العرب أن يكرموا أحباءهم وأقرباءهم وعظماءهم بالزواج من نسائهم بعد موتهم، ومن أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواساة زينب، فسعى إلى زينب وقد انقضت عدتها فخطبها لنفسه، فأجابت على استحياء وقد حالت الدموع في عينيها، لأن ذكرى عبيدة ما تزال قريبة العهد. أجابت بأن جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بها وأدخلها بيوت أزواجه واتخذ لها حجرة خاصة بها. وظلت زينب رضي الله عنها تحتفظ بلقب أم المساكين منذ أن كانت فتاة صغيرة إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى.
1: نساء حول الرسول.
0: ولقد كانت مدة إقامتها في بيت النبوة قصيرة جدا، لم تتجاوز بضعة أشهر، إلا أن حجرتها كانت مقصد المساكين والفقراء والمحتاجين والجائعين المحرومين، تقتصد من مالها وطعامها ونصيبها ثم تمنحه لهم. كانت رضي الله عنها قد أتمت 30 من عمرها حين داهمها

0: الموت في عز شبابها، ولقد كان يوم وفاتها يوما حزينا، إذ تركت على رغم قصر مدة العشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الأثر وأعمقه في قلب المصطفى. غسلت وطيبت وكفنت، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفنت في البقيع. رضي الله عن زينب بنت خزيمة الفتاة المؤمنة والزوجة الوفية، أم المؤمنين وأم المساكين، وأنزلها ما تحب من المنازل في جنات النعيم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. سيدي، نتحدث اليوم وما زلنا في التربية الأخلاقية، تربية الأولاد، التربية الأخلاقية. نتابع الحديث في التربية الأخلاقية. أشرتم إشارة سريعة في اللقاء السابق إلى قضية القدوة في الأخلاق من الأب والأم، من المربي، لكن أريد أن أركز عليها قليلا، لأن الأخلاق أشد ما تتمثل إنما في الواقع وليست في السطور وفي الكتب. فما علاقة القدوة بالأخلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد له
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحقيقة أن الإنسان له لسان ينطق، وله أعضاء تتحرك، ولغة العمل أبلغ من لغة القول، والناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني إذا كان ابن رأى أباه لا يبدل ثيابه أمامه بل في غرفة النوم، ما تكلم كلمة نابية في البيت، ما تابع شيء على الشاشة لا يرضي الله، هذا الأب المستقيم لو لم يتكلم بكلمة واحدة توجيهي لأولاده يحملهم على طاعة الله. فالقدوة قبل الدعوة. الإنسان يقنع إذا رأى الفضيلة تتحرك. قيل أنه القرآن كون صامت، والقرآن كون ناطق، دقق الآن، والنبي الكريم قرآن يمشي
1: صلى الله عليه.
2: وأنا أرى، أرجو أن أكون على صواب، ما لم يرى المسلمون اليوم إسلاما يمشي أمامه. إن تحدث فهو صادق، إن وعد فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا المسلم المستقيم هو أكبر داعي للإسلام. والحقيقة الدعوة بالقدوة أبلغ بكثير من الدعوة بالكلمة.
1: إذن يفترض بالمربين، بالآباء، بالأمهات أن يكونوا أخلاقيين في واقعهم، في سلوكهم، حتى يقتدي بهم.
2: أخلاقيتهم أبلغ من أقوالهم. بيت منضبط، ما في كلمة فاحشة، ما في برنامج على الشاشة لا يرضي الله، ما في تصرف عنيف، ما في تفلت من الثياب. يعني كثير بيكون في بيت مثلا أخت وكبيرة ثيابها متهفل أمام أخيها، يغيب عن الناس أحيانا أنه نحن المحارم ثياب الخدمة. شرحها العلماء، يعني القبة مرتفعة، الأكمام إلى النصف تحت الركبة، هي ثياب الخدمة. أما أنه أخوة وإذا أخوة، هذا التفلت غير مقبول إطلاقا. في عنا ثياب الخدمة للمحارم، الزوج موضوع تاني، أما المحارم لابد من ثياب الخدمة. هذا بيت فيه حشمة، في أدب، ما في كلام بذيء، ما في أغاني تملأ الفضاء، ما في برامج لا ترضي الله. هذا البيت المنضبط وحده قدوة، وحده دعوة، وحده رسالة.
1: سيدي، كأني تلمست من كلامكم أنكم وضعتم يدكم على رؤوس الأخلاق. قلتم إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. أريد أن أنطلق من هذه المقولة إلى تطبيق العملي للتربية الأخلاقية، بالصدق، بالأمانة، بالعفة.
2: نعم.
1: يعني أهم ما يربي
3: يربى عليه الابن هو الصدق والأمانة والعفة؟
2: يعني هو الإنسان تكلم أربع أخماس حياته كلام فهو صادق، ما روى حديث كاذب، ما فبرك بالمصطلح الشائع قصة ما لا أصل، ما ادعى شيء ليس له، ما أنكر شيء لغيره، فهو صادق. العاملك ما كذب عليك برأس مال فهو أمين، قال لك هذا برأس ماله صح كلامه، قال هو حدثك صادق عاملك أمين، الآن استثيرت شهوته فهو عفيف. صدق بالكلام، أمانة بالمعاملة، بالشهوة عفة، هي كأنها أركان الأخلاق.
3: سيدي لو بدأنا بالصدق، لماذا يكذب الأولاد؟ ظاهرة الكذب عند الأطفال؟
2: أنا لي رأي أرجو أن يكون مقبولا، جميع أخطاء الأولاد بسبب الآباء والمعلمين معا، فإذا في قسوة بالغة من الأب في كذب، يعني آني انكسرت والله بابا أنا انكسرت معي خير إن شاء الله، أبا بسئلة سواء غالي يعني انتبه تاني مرة فقط، أما ضرب مبرح
3: سيكذب
2: الآن سيكذب مرة ثانية، فالقسوة بالمعاملة تولد الكذب أحيانا، فكأن الأب حمل ابنه على أن يكذب لقسوته عليه.
3: إذا أهم سبب في الكذب هو قسوة الأب،
2: القسوة، والقسوة مرفوضة كليا، لأنه كل شيء يمكن أن يأتي بثمرة إلا القسوة، لها ثمار عكسية،
3: ما كان الرفق في شيء
2: إلا زانة. فالأب القاسي يحترم بوجوده بس بغيابه في تفلت كبير، وإذا سافر تفلت أكبر.
3: سيدي وقد قيل علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف.
2: أعتقد أن العنف لا يلد إلا العنف، والعنف له آثار خطيرة جدا على شخصية الابن، لأنه الضرب المبرح بكسر كرامته، والضرب على الوجه أيضا له أثر خطير جدا، اتقوا الوجه
3: وحتى الكلام الجارح.
2: نعم لا في كلام جارح ولا في ضرب على الوجه ولا في تعنيف لا يحتمل.
3: نعم
2: لكن حينما يربي الابن ابنه تربية عالية يكفيه إن أخطأ ابنه أن يعرض عنه قليلا فقط،
3: إذا في حب،
2: فكلما ضعف الحب لابد من الضرب.
3: نعم
2: لذلك من أطاع عصاك فقد عصاك.
3: نعم سيدي إذن الكذب كما تفضلتم، لن نتحدث ونخوض في التفاصيل لأنها طويلة، لكن تحدثتم عن السبب الأهم، القسوة المفرطة تؤدي إلى كذب.
2: نعم.
3: الأولاد الآن لو وقع الابن
2: في، يعني إذا كان الابن صدق بخطأ ما وجد عقوبة قاسية، وجد نصيحة حانية.
3: نعم
2: لا يكذب.
3: نعم يتعلم عدم الكذب. الجانب الآخر من الأخلاق كما قلتم الأمانة، بعض الأطفال يعني أثناء العمر الصغير بحب التملك لا تسمى سرقة، يأخذ شيئا ليس له.
2: أنا أعترض على أن تسمي طفل أخذ مبلغ من جيب أبيه ليشتري حلوة، هذه ليست سرقة أبدا، حسن ظن بالأب لا أسميها سرقة، لا تعطي العمل الطفيف مبني على براءة اسم جريمة، هي غلط
3: يوجهه فقط.
2: نعم هذا الشيء لا يجوز يا بابا،
3: اطلب مني
2: لو استأذنت أعطيك ما تشاء.
3: نعم
2: أنا يعني بك مرة اجتهد اجتهاد أضع في مكان مال منوع، خذ وسجل، فالابن ارتاح جدا في مبلغ جيد بس مؤثر، يعني خمسات عشرات 25
3: قطعة
2: في دفتر، خذ قد ما بدك وسجل. نعم. لما شعر أنه متاح له أن يأخذ ما يشاء فهو ضبط نفسه ضبط ذاتي، والمنع لأنه بيعمل رغبة بالمخالفة، المنع إذا الشيء ميسور، هالمكان في مال جيد ومنوع وفي دفتر وقلم مكتوب، أخذت هالمبلغ خلاص أنا ألي ثقة فيك وأنت بحاجتك أمن حاجتك بهالمبلغ.
3: إذا شب الابن أكبر بقليل كما قلنا سيدي وتفضلتم لا يسمى سرقة طفل، لكن إذا شب قليلا ولمحنا بدأ ربما يأخذ شيئا ليس له، هل هناك مشكلة في البيت؟
2: قالوا لاعبه سبعا.
3: نعم
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا، ثم اتخذه صديقا لك. قاعدة مهمة جدا، بالبداية ملاعبة فقط،
3: مع التربية باللعب،
2: مع التربية باللعب. بعد السبعة صافي وعي، صافي مبادئ وقيم. هي حرام يا بابا، هي ما بيجوز، الحاجة ليست لك. وأدبه سبعا، بعدين راقبه صار مراهق. إن عاملتك طفل ما بتحمل، وإن وثقت فيك رجل لا يحقق لك طموحك، فيحتاج إلى مراقبة واتخاذه صديق، ثم اتخذه صديقا بعد الحياة.
3: نعم. أحيانا سيدي لا تكون الحاجات مؤمنة في البيت بشكل كافي، فيلجأ الأطفال إلى
2: يعني أنا والله ليس لي اجتهاد، أرجو أن يكون مقبول. الأب الذي يعمل بجهد كبير ليؤمن حاجات أولاده الأساسية وبعض الثانوية له أجر كبير.
3: هو في عبادة؟
2: والله في عبادة، بأعلى درجة من العبادة.
3: متى تكون الحرفة عبادة سيدي؟
2: الحرفة عبادة إن كانت في الأصل مشروعة.
3: نعم.
2: مملها تجارة وسلك بها الطرق المشروعة.
3: لم يأخذ قرض ربوي مثلا؟
2: لا أخذ قرض ربوي، ما دين بالتخصيص الربوي مثلا، فهي بالأصل مشروعة، بيع أقمشة مثلا.
3: نعم.
2: سلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه ومن حوله وخدمة المسلمين، ولم تحمله على معصية أو تهاون بأوامر الشرع، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. عادات مؤمن يعني اشترى بيت وتزوج وأسس البيت وجاب طعام لأولاده وكساء وأخذهم نزهة وأعطاهم شيء من حاجاتهم الثانوية، بعض الألعاب، هالأعمال هي عند الله عبادة.
3: نعم.
2: هي العبادة التعاملية.
3: إذن يمكن أن يعني نحصن الطفل من أن يأخذ ما ليس له في المدرسة.
2: نعم.
3: في
2: نعم.
3: بيت الجيران عن طريق كفايته.
2: نعم.
3: هذا أهم شيء.
2: الشيء المعقول يعني.
3: نعم.
2: أنا أستخدم كلمة معقول، الوسط يعني.
3: نعم.
2: مكلف أن تعطيه ما يتمنى أو ما يشتهي.
3: نعم.
2: ولا أن تحرمه من حاجاته الأساسية. أما بحاجة إلى لعبة، اللعبة عند الطفل شيء
3: عند
2: كبير،
3: الطفل الأساسي
2: شيء كبير. نعم. جدا يحتاج إلى لعبة. الآن يحتاج إلى كمبيوتر صغير.
3: نعم.
2: ما في مانع.
3: نعم. بشرط ضبطه طبعا.
2: نعم.
3: أليس الفقر سيدي يعني أحيانا عائلة فقيرة لا تستطيع تأمين قوت أولادها، متى يعذر الفقير بفقره ومتى لا يعذر؟
2: والله لما يكون في عنا فقر الكسل، عنا ثلاث أنواع من الفقر. فقر لسيدنا الصديق، ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. هذا اسمه فقر الإنفاق، بطولة
3: أنفق،
2: بطولة كبيرة جدا. كأن فقر الكسل، فالكسول فقير ما عنده رغبة يشتغل، دائما بيأجل بيسوف بيسلم لغيره المهام، هذا فقر الكسل.
3: هذا لا يعذر بفقره،
2: ما غير معذور، هذا كسول مذموم بفقره. أما في فقر القدر معاق، فقر القدر معاق، الكسل مذموم، الإنفاق محمود.
3: نعم. وينبغي أن يحرص الإنسان على كفاية نفسه وأهله.
2: أنا بقول مو ينبغي، يجب.
3: يجب يعني ليس الفقر مطلوبا شرعا.
2: أبدا من قال ذلك؟ هذه الحياة الدنيا لمن؟ للمؤمن كمان. كان سكن ببيت صحي وأتى لأولاده بطعام صحي وكان الأساس مقبول، للأولاد غرفة الذكور والإناث غرفة ثانية.
3: نعم.
2: هي شيء شرعي هذا، هي كلها أوامر الشرع هي.
3: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم.
2: نعم.
3: ما زلنا في التربية الإخلاقية
2: إن شاء الله،
3: وسنتابع الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله. أحسن الله إليكم إخوتي أخواتي. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا توجيهاته التربوية القيمة، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألقاكم دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
2: ماذا يا أبي؟
1: لكن يا بني، دائما كانت تواجه الحركة الإسلامية مشكلات كبيرة.
3: لماذا يا أبي؟
1: يا معاذ، أبناء الحركات الإسلامية دائما يحاربون من الحكومات، لأن الحكومات ظالمة، تخاف أن تقوى الحركات الإسلامية وتأخذ مكانها وتحكم البلد.
3: لكن يا أبي، هل صحيح أن الحركة الإسلامية يريدون أن يأخذوا الحكم في البلاد؟
1: يا بنيتي، الهدف ليس أن تحكم الحركة الإسلامية البلاد ويصبحوا وزراء ورؤساء، الهدف هو تغيير كثير من الأخطاء التي تحدث في البلد. مثلا كثير فاسدين في الحكومة، والناس الفقراء لا يأخذون حقوقهم. أيضا هناك الكثير من الأشياء الحرام تنتشر في البلد، كالخمارات والمراقص.
2: ولكن يا أبي، هل كان هناك أماكن سيئة؟
1: نعم يا بني، مثلا المراقص والخمارات اللي كانت موجودة.
3: ثم ماذا يا أبي؟
1: وفي يوم من الأيام دخل عليه أبو عبد الله متلهفاً.

0: مش هيك الدين يا محمد، مش هيك الدين. بعد 10 دقائق بدي أشوفك أنت والشباب هدول في الجامع. الآن غادروا بسرعة.
1: إحنا ما أذينا حدا يا شيخ، إحنا بنحاول نغير المنكر.
0: وهو يا محمد تغيير المنكر هيك بيجي؟ طب أنت فهمت الناس إنه هذا حرام؟ طب أنت ذكرت الناس مرة ومرتين وثلاثة ومردوش عليك؟ طب أنت فهمت الناس اللي شافوا الحرق إنه أنت قصدك تغيير المنكر؟ أنت يا شيخ ممكن تشوه صورة الإسلام وانت بتفكر حالك بتخدم دينك. والأماكن التانية اللي انحرقت واتضررت برضو خمارات؟
1: أنا يا شيخ حركت الخمارة بس، الأماكن التانية مش أنا.
0: يا شباب لازم تفهموا إنه أي خطأ ممكن حدا يعمله ممكن كل المسلمين يدفعوا ثمنه. يعني الناس بتفكرنا بنفهمش وبدنا نحرق ونقتل، وهذا غير صحيح. اتقوا الله يا شباب، احنا بدنا الناس تحب الإسلام، تحب المسلمين اللي بيصلوا.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
3: حدث خلاف بين شباب الحركة الإسلامية مع بعض الناس وبدت الأمور تتطور.
4: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: طبعا الشيخ ذهب بسرعة ليقابل الناس حتى لا تزداد المشكلة ولا يحدث قتال أكثر، وفهمهم أن الاحتلال الإسرائيلي هم المستفيدين، بدهم إيانا نضل نتقاتل مع بعض وهم يتفرجوا.
2: أبي هذه المشكلات كانت بين الحركة الإسلامية وبين من؟
3: المشكلة يا بني أن الاحتلال كان يريد افتعال مشاكل بين الحركة الإسلامية والتنظيمات الأخرى، ومشكلة بين فتح والجبهة الشعبية، ويريدون للبلد أن تصبح كلها مشاكل وصراعات.
5: بكل تأكيد الاحتلال يستغل كل الفرص لأجل أن يشعل الفتنة بين الإخوة ولا يلتفتوا لمقاومته.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: لقد حزن كثيرا كثيرا يا بني، لأنه يريد للناس أن يحيوا متحابين وموحدين.

0: استغفر الله العظيم.
1: خير؟ ايش في؟
0: شوف عاد كيف الناس بتصطاد في المية العكرة، بدهم الناس تكره المسلمين وتكره اي حدا فيه حب الخير.
1: ايش يا شيخ؟ ايش؟
0: تفضل شوف، بدهم يشوهوا صورة المجمع الاسلامي اللي كل الناس صارت تحس انه بيساعد الفقراء وبيربي اطفالهم تربية اسلامية صحيحة، فلازم طبعا يشوهوا.
1: طول بالك يا شيخ، طول بالك.

يا أيها الناس، يا عباد الله، هذا العدو أراد بنا الفرقة، أراد أن يقتل الأخ أخاه. هل نرضى أن يعتدي الأخ على أخيه؟ لن نقبل. سيسامح الأخ أخاه، وكلنا سيقف حصنا منيعا لأجل حماية وحدة هذا الشعب. وآثم من جلس في بيته يتفرج ولم يفعل شيء، آثم من اعتدى على أخيه. ولتكن سمتنا كما وصف الله المؤمنين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لابد أن يكون بأسنا شديدا على الاحتلال الذي اغتصب أرضنا وقتل شعبنا، وليس على بعضنا البعض. تسامحوا أيها الناس، وانشروا الحب والأخوة بينكم.

0: طبعا كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فرصة لإشعال الأمور،
1: ولكن الشيخ يصر على أن لا تحدث فتنة بين الناس.
2: طبعا يا أمي، هذه أخلاق الشيخ.
3: كم كنت أجهل كثيرا عن أخلاق الشيخ وحبه للناس.
0: ما زال هناك الكثير عن الشيخ أحمد ياسين.
3: أكمل يا والدي.
0: استمر استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأي حدث لمحاولة إشعال الفتنة، وخاصة بين الحركة الإسلامية والحركات الأخرى.
4: إيش يا رجل؟ فيش ولا كتيل ولا إصابة اليوم؟ ابعت حدا يحرك أي مبنى، وابعت أي حدا يطخ ويشرد. مش عارف تشوف شغلك؟ بدي دم، بدي سلاح.

0: السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا حبيبي، طمني عليك وعلى دراستك.
0: قرأت يا شيخ شو كاتبين بجرايد امبارح واليوم؟ شفت قديش بدهم يكرهوا الناس فينا؟
1: معلش يا ابني، احنا لازم نتعلم ونعرف انه اي تصرف لازم نتصرفه يكون محسوب. وخلي بالك، هم حيضلوا يشوهوا صورتنا على طول ومش حيوقفوا.
0: تعرف يا شيخ، على الرغم من انهم بيشوهوا بصورتنا الا انهم صاروا يعملوا لنا حساب، يعني احنا ممكن نعمل ونسوي.
1: لا يا ابني لا، احنا ما بدنا الناس تخاف منا، بدنا الناس تحبنا، بدنا الناس تعرف دينها.

0: تعرف دينها وتتوحد.
1: الآن يا إخوة حان الموعد، بدأت الحركة تتسع وأصبح لنا رجال. الآن يمكن لنا أن نبدأ خطوة عملية في مقاومة الاحتلال.
2: يا شيخ، قد يتطلب ذلك منا تدريبا لأفرادنا، ولست أدري إن كان الظرف هنا مناسبا للتدريب.
1: يمكن أن نتدبر الأمر يا إبراهيم، نتدرب في الداخل ونتدرب في الخارج حسب الظروف والإمكانات.
3: وأيضا هناك مشكلة أخرى يا شيخ، عملية تأمين السلاح، وهي الخطوة هي الأهم، فهل من طريق؟
1: بإذن الله سيوفقنا الله، لدي فكرة وطريقة لتدبير هذا الأمر، ودعاؤكم لنا وأنا سأتكفل بالأمر.
2: هل تستطيع يا شيخ؟
1: نعم بإذن الله أستطيع.
4: إذن خطوتنا الأولى الآن هي اختيار النخبة.
0: ووضع الشيخ مع قيادة الحركة خطة التدريب واختيار الأشخاص الذين سيتدربون، وكان الاختيار صعبا.
5: وكيف يكون صعبا يا أبي؟
0: كان الشاب يمر باختبارات كبيرة وشاقة حتى يتأكدوا من أنه قادر على القيام بمهمة عسكرية.
6: وماذا يجب أن تكون مواصفاته يا أبي؟
0: طبعا كان يتم اختيار هؤلاء الشباب من المحافظين على الصلاة في المسجد في جماعة، وخصوصا صلاة الفجر لأنها صعبة على النفس، وأيضا من الذين تكون علاقتهم مع أسرتهم جيدة ويكون والده ووالدته راضيين عنه، وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين. وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
5: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا البارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السابع من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية توقفنا عند خروجه من المعتقل بعد اعتقال دام 8 سنوات، كانت حافلة بتحولات في النظرة إلى الأحداث وإلى الوقائع التي تدور من حوله، وأيضا إلى انتمائه السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. أنت بعد الخروج ذهبت إلى القدس ورويت لكيف كانت المدينة الجديدة، وتلا ذلك نقاش مع قيادة الحزب، ومن ثم إعلانك الانسحاب من الحزب الشيوعي الأردني.
4: وفي الحقيقة النقاش الذي دار بيني وبين قيادة الحزب التي كانت في الخارج وبالأساس فهم السلفيتي، هي التي كانت حاسمة في إنهاء العلاقة. حتى تلك اللحظة لم يكن هنالك تفكير بترك الحزب. في هذا النقاش جاءني وقال لي: أنا سمعت كل الخلافات وأنا أميل لرأيك وأنا أؤيد رأيك إلى هذا الحد، فأنا بالنسبة لي عبد الناصر على رأسنا وعيننا، وإذا عبد الناصر بده أنا نحل الحزب بنحل الحزب، بس إذا بيجي، وإذا قصة الوحدة العربية إحنا مع الوحدة العربية للآخر من المحيط إلى الخليج، وإذا قضية إسرائيل فإذا قامت الجيوش العربية بتحرير فلسطين إحنا أول ناس هنحرر فلسطين، وإذا كانت قضية ثورة إحنا مع الثورة.
3: أسقط في يدك بهذه الحالة أنت.
4: فأنا الحقيقة يعني أخذني بالصوت، فأنا قلت هذا إشي جيد، هذا بالجولة الثانية من النقاش، بس عندي شرط واحد حتى أبقى بالحزب وأستمر. قال: ما هو؟ قلت له: أن نكتب هذا ويصبح برنامجنا. قال: ليش بدك ينكتبه؟ لماذا نكتب؟ قلت له: بيني وبينك لا ينفع شيء
3: طبعا،
4: هذا كله كلام ما بمشي. ما أنا كل اللي بدي إياه أنه يصير هذا موقف الحزب، هذا الرأي المشترك في الحزب، وندخل من أجله في صراع فكري ويجدد الحزب تماما. أنا قلت له هذا الكلام وانقلب رأسا على عقب. بدأ بالهجوم على عبد الناصر، بدأ يتمازع الوحدة، بدأ يحكي عن فلسطين أنه يتفضلوا يحاربوا لنشوفهم إذا كانوا بيقدروا يحاربوا، هم سلموها وإلى آخره. تبين أنه يعني موقفه الفعلي
3: هذا هو الذي عبرنا في الجولة الثانية
4: إلى الآخر. في النهاية قال لي على كل حال بعد 4-5 جولات من النقاش الحاد، قال لي: أنا طيب أنت يبدو مش راح تقدر تكون بالحزب وبدك تطلع من الحزب. قلت له: بس عمهلك شوي. قال: ماذا؟ قلت له: أنا كنت في الحزب، كان في حزب. قال: كيف ما كان في حزب؟ قلت له: حزب كان بدون برنامج، وفي حزب بدون برنامج، احنا من 52 ما عندنا برنامج للحزب. قال لي: لا، ما احنا طلعنا بالكونفرنس. قلت له: على كل حال غيره. قال: انا بتامل ان الحركه الوطنيه تستفيد منك. هذه طبعا الى معنى انه انا صرت وطني، بطلت بروليتاري بالمعنى الحقيقي. قلت له: شكرا. وبس نبهته على قضيه واحده، قلت له: يعني انتبهوا للخصومه، ما تروح كثير،
3: خلي الخصومة أخلاقية لحد
4: ذلك، يعني الخصومة خليها بحدود. قال: لا، إحنا هنضل نحترمك ونقدرك وإنت وإنت إلى آخره. قلت له: نشوف. في الحقيقة هو ما كان هيك، يعني طلعت الإشاعة أمام الذين يعني ضعفوا في الحزب واستنكروا لأنه عادوا اتصال بهم، قال لهم هو مختلف معنا، بده يعمل مقاومة مسلحة ضد الكيان الصهيوني، وبده موقف ثوري ضد الملك حسين، واحتج على رسالتنا للملك حسين واعتبرها متراخية وضعيفة وفي إشي منه يعني في الكلام. هذا حتى يوصل للسلطة ويقول للصامدين ولهم موقف انه بده تعب وبده يتزوج ويرتاح والى اخره. هلا المشكله مش هون، المشكله انه شددت علي السلطه تشديد شديد، يعني
3: بعد هذا الكلام
4: من بيتي الا في اثنين وراي ومقاطعه، وهم اخذوا جوازات سفر وصاروا يسافروا وانا منع عني الهويه، يعني صارت مشكله، زاد علي الضغط من قبل السلطة وأنا مش فاهم ليش لهالدرجة. ففهمت أنا من هذا الجو من الإشاعات. بالنهاية بالمناسبة أول ما دخل أول ما طلعت أول مقابلة معه جاء بسرعة قال لي أنا بهنيك على الخروج وإلى آخره، ولكن بديك تخبر الإخوان في الرفاق في القدس في المنطقة أنه احنا اذا حدا سالهم انه ان شاء الله هلا بدنا نرتاح بدنا شيء، يقولوا لهم احنا رايحين نرتاح وهدينا والامور سالكه. وكان موقف الحزب ماخذ موقف ايجابي من رساله الملك حسين. قلت له انا مش موافق على هذا الكلام.
3: ارتكزوا هم لهذه النقطه، تم تقليب السلطه عليك لحد ما.
4: قلت له انا لا يمكن يجيني واحد بعد السجن هذه يقول لي انه ان شاء الله تربينا ان شاء الله ارتحنا وبدنا نرتاح ونقعد، أنا إذا ما كانش رأسي مرفوع ما بقابل حدا، ولذلك أنا لن أقول هذا الكلام. أما بدك أبلغه ببلغه للإخوان، بس أنا ما ممكن أعمله. قال لي أنت تصرف بس بلغ لي الشباب يحكوا. أنا طبعا يعني كنت بدأت أشعر أن الحزب فقد شيء آخر، أنه كان الحزب الصلب القوي المتين بدأ يستعد للمساومة، بدأ يستعد للتراخي مع السلطة مع الدولة، وأنا خرجت بصورة أشد يعني من السابق، يعني مش أقل. أي نعم. فالمهم مضيت سنة بهذا الوضع الصعب، كما يقولون لم علق ولم طلق.
3: عملت شيء؟ اشتغلت شيء؟
4: ما اشتغلت شيء. في هذه الفترة فقط كنت أقرأ، حاولت أشتغل وحتى درست الرياضيات العالية حتى أعلم، بعدين كانت في علي فيتو من الحكومة ممنوع،
3: فاتجهت إلى بيروت.
4: فهربت إلى بيروت هروبا بعد ما أخذت هوية، ما كانش معي جواز سفر. أخذت الهوية يعني بالصراع مع الدولة وهربت هروب من الحدود، يعني ما بس هروب طريف يعني، بس على كل حال.
3: كيف كان تهريب يعني؟
4: هو التهريب فيه شوية ذكاء. كان لي صديق يعني الوحيد كان يمشي معي، وكان مطمئن لأنه له صديق آخر ابنه لمدير المخابرات.
3: نعم.
4: اسمه بتعرفه أنت، اسمه حنا مقبل.
3: نعم رحمه الله.
4: الرسائل رحمه الله. فهذا كان يعني مستند إنه ما رح
3: يصاحبه قريب
4: قريب، وبعرف أبوه لهذا. فكان هو الذي يسير معي وسيرني، وكان هو من الإخوان اللي ناجي علوش مربيهم بيشتغل معهم. المهم فلما قررت أهرب فقلت له يخرج على الحدود ويخبرني كيف المعاملات بتصير للخروج من الأردن. كان في ذلك الوقت الهوية كافية أنه يطلع من الأردن لسوريا، من سوريا للبنان. فأنا كنت صرت ماخذ الهوية بعد 8 أشهر من الصراع 7 أشهر. فطلع روى لي القصة أنه بدخل بيقدم هويته، الهوية بعطوه ورقة أنه هذا موقعة، بعدين بطلع بلاقي شرطي في آخر هذا بأخذ الورقة بضل طالع. قلت له كويس. بعد بيوم يومين قلت له مش نروح على الحدود، طلعنا على الحدود. قلت له دخل هويتك. دخل هويته، طلع الورقة، أخذت الورقة منه. قلت له ارجع هلا أنت. فرجع أنا واقف عند واحد كان في الرمثة ببيع فلافل وكذا. فلما رجع وقفت سيارة تاكسي، قلت له خذني على درعة. فوقف الشوفير وقعدني جنبه ومشي. جيت عند الشرطي الحاسم هذا
3: تبعي اللي بيستلم الورقة،
4: فأعطيته الهوية تبعتي بالورقة، ما مسك الورقة ولا إريها، كمشى هيك ورماها، أجت في حضني وضليتني طالع بهالبساطة. أنا ممنوع أطلع، طلعت مسكت هذه الورقة حطيتها في المفكرة تبعتي واحتفظت فيها يمكن 10 سنين. أقول الكلب هذه هلأ الطريف وأنا عم بقطع الحدود السورية اللبنانية، وفاتح الشوفير على الأخبار ولا بقول اعتقالات واسعة في الأردن شملت الشيوعيين والبعثيين والقوميين، ولكن جروني معهم. فأنا فاتت
3: يعني نجوت من اعتقال آخر،
4: نجوت من اعتقال بشحطة، وكان صعب جدا هذا الثاني لو وقعت فيه كان صعب كثير، نعرف كيف. فنفدت يعني من
3: أتيت إلى بيروت 1965،
4: أتيت كان نزلت في بيت أختي سميرة علوش اللي هي زوجة الأستاذ ناجي
3: علوش،
4: وبدأت حياة يعني جديدة.
3: وجدت عملت في الترجمة وقتها،
4: لو الطريف أنه كنت وجدت متوقع أني أطلع أهرب، فكانت مسجلتني في الجامعة العربية على أساس أكمل دراستي، وراحت على جامعة دمشق أخذت أوراقي اللي كانت موجودة
3: القديمة
4: وسجلتني. فلما خرجت أنا خرجت كانت الامتحانات خالصة بتاعت السنة، وباقي شهر كنه أو كذا للإعادة، فأنا قدمت إعادة، عادت في البيت شهر وقتها، وقتها شهر كامل أدرس بس إيش ملخصات وأحفظها. وبنفس الوقت كان ناجي يدرس معي، ناجي زوج أختي كان هو أيضا بشهادة جامعية، مع أنه كان صار كاتب مشهور وكان مدير دار الطليعة وكان مهم، بس كان قصة الشهادة العائلة تضغط أنه لازم أحد
3: يكون معكم شهادة.
4: فالمهم أن نجحت، هذه الطريقة اللي درست فيها الدراسة الجامعية كانت بالمراسلة عمليا بالجامعة العربية.
3: نعم. بأي اختصاص كان؟
4: أخذت ليسانس فلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس، كان 3 فروع.
3: كان هذا سهل عليك لأنه تقريبا أنت حافظه.
4: سهل علي كثير، بس في طرافي على مع ناجي. ناجي في علم الاجتماع أظن في السنة الثانية كان له كتاب بيستشهد فيه أو معتبر من المراجع للمادة بتاعت علم الاجتماع للأستاذ. فأنا الكتاب اللي هو موجود فيه واللي قسم كبير من المادة من عنده درست لخصته وحفظته، هو طبعا كتابه هذا، فراع على الامتحان، ففي الامتحان طلع له مقبول وأنا جيد جدا.
3: ويمتحن في كتابه
4: تقريبا في كتابه. يعني هذه من مهازل.
3: أنت في ذلك الوقت بدأت بالعمل في الترجمة في دار الطليعة،
4: صرت يعني من الطريقة اللي بدي أعيش فيها يجيني مدخول فيها ومدخول فيها هي الترجمة.
3: ليش اخترت ترجمة هوشي منا في ذلك الوقت؟
4: هو لا أنا اخترت أترجم بصورة عامة، بس صرت أختار الترجمات اللي لها علاقة بحرب الشعب والحروب هذا، وساعتها بدأت أنا أنفتح على موضوع الثورة الفلسطينية.
3: كان يعني اختيار هوشي منا له علاقة بأنك أنت شايف رؤية باتجاه المستقبل،
4: أو كان
3: مثلا كان العمل الفدائي في بواكيره الأولى يعني
4: في بواكير، بس كنت بدأت أشعر، لكن فيتنام بدأت تصعد، وكان كمان عهد جبارة بدأ كمان يصعد الكفاح المسلح،
3: وبدأت اهتمام بهذا الجانب،
4: فصرت أنا أهتم بهذا الجانب، فقمت بعدة ترجمات لكلها معظمها لا هوتش مني مثلا في الأعمال كاملة كلها ترجمتها لجياب ل محمد شيخو.
3: كنت تشعر أن هذول هم الأقرب إلى تجربتنا من تجربة الصينية والسوفيتية وإلى
4: لا هؤلاء
3: يقومون بحرب تحرير شعبية وهم مجتمع فلاحي قريب من في تركيبته من مجتمعاتنا إلى حد ما.
4: إيه أنا بس كنت يعني أول شيء عندي علاقة بعلم الحرب كما قلت لك من ناحية، ومن ناحية تانية ده أضاف لي معلومات جديدة غير عن العلم الكلاسيكي للحرب. الشغلة الثانية طبعا كان في تعاطف شديد مع هذه الشعوب اللي بتناضل من أجل حريتها وضد الاستعمار وضد التدخل الخارجي. والناحية الثالثة كانت صارت قضية فلسطين على الأبواب يعني بنحكي في الموضوع، فلذلك إذا كنت بدي أترجم ما كان أمامي إلا أني أترجم. مثلا ترجمت يومية جيفارا في بوليفيا، يعني ترجمت.
3: شو جذبك في شخصية هوتشي منا؟
4: هلأ أنا الحقيقة الشخصية اللي أثرت علي كثير وعكس ما الناس بتظن، يعني الناس بيعتبروا انه موتسونج لعب دور في المرحله التاليه، لكن في هذيك المرحله لعب دور كبير في تحريري او في المزيد من تحريري من هيمنه الفكر الماركسي الغربي بشكل خاص والسوفيتي هو هوتشي مني. فانا لمست عنده بساطه في اول شيء العرض، بعدين يعني اقتراب من الشعب شديد، حب للشعب، حتى هم كانوا يسموه العم هو.
3: العم هو
4: يعني العم هو يعني عمنا هذا. نعم. بالنسبة للمفهوم الغربي ما بزبط، هذه شيء تقليدي وقبلي وعشائري،
3: يعتبر ما قبل دولة أو
4: يعني سخافة، بس هذه أنا كنت أقدرها كثير إنه الشعب بيحبه بيعتبر زعيمه زي أبوه.
3: مجتمعاتنا هيك مركبة،
4: مجتمعاتنا هيك مركبة. شغلة تانية، أنا حسيته إنه متحرر من الماكسي، يعني هو ماكسي ولكن لما بكتب ما بتشوفه بيستشهد وبعقدها وبحكي، هو بطلع خلاصات نابعة من واقع فيتنام، واقع الثورة، حاجات الثورة. فحسيت منهجه في التعاطي مع الماركسية هو المنهج الصحيح، يعني مش منهج اللي بنقل جمل وبنقل عبارات
3: نصوص
4: وبحطها. فهو كان يعني مبدع من هاي الناحية. الناحية الثالثة اللي تأثرت فيها وتجرأت، وإذا شيء جرأني، هي علاقته بالتراث. يعني لما بناقش تراث فيتنام بحكي عن أمجاد الشعب الفيتنامي وإلى آخره، اللي هي لا تقاس بالنسبة لأمجاد العرب ولتاريخ العرب ولحضارة العرب ولثورة الإسلام عند العرب، ولا بيطلع إشي تاريخهم. يعني حتى وبيستشهد في أربع جنيات.
3: نعم.
4: بتقول الأسطورة أنه هدول قاوموا الاحتلال الصيني ومش عارف إيش، يعني شغلة بسيطة ومتواضعة. فأنا حسيت أنه الماركسية مش الماركسية اللي بنقرأها عن جان كنابا ولا هنري لوفافر ولا عند سولوخوف ولا مهما،
3: هي أقرب إلى مركزيتها الغربية الأوروبية أو أشلاء غربية عفوا، مركزيتها الأوروبية كانت،
4: هي تحرر كامل. نعم. منها، هم أنه هو ثقافته فرنسية. نعم. هو تشيميني. نعم. دارس في فرنسا وكان. نعم. عضو بالحزب الشيوعي الفرنسي،
3: لكنه كان واعي لواقع مجتمعه بشكل
4: أبدا. هو أب العم هو يعني عم الشعب الفيتنامي، وبتصرف هذا الأساس وقام بهذه الثورة الفظيعة.
3: نعم.
4: والعظيمة يعني. فأنت أثرت في هذا المنهج الحقيقة. نعم. مش بنصوصه، بالمنهج.
3: تلك الترجمات يعني كنت أنت بتختارها يعني، ولا كانت مثلا حسب مقتضيات متطلبات السوق بمعنى أو الدار النشر تفرضها؟
4: لا، هي كانت رائجة. نعم. في ذلك الوقت هذه الترجمات.
3: نعم.
4: وبنفس الوقت كانت تلقى هوا عندي يعني أني أترجمها بشكل أساسي.
3: نعم. طب انتقلت بعد ذلك للكويت، شو هذا الانتقال؟
4: الكويت أول شيء أنا في فترة يعني اضطريت أسافر على الكويت اضطرار، واشتغلت لمدة 5 أشهر. كنت بهالفترة صارت حرب تشرين، حرب حزيران، وشاركت في المظاهرات اللي قامت مشان إعادة عبد الناصر اليوم 10 حزيران. وبهذيك الفترة يعني موقف يعني إذا بدك حب عبد الناصر والقومية والهذا تبلور أكثر في لبنان، في بيروت في المرحلة الثانية. وبنفس الوقت صرت يعني كان ناجي صار دخل على فتح، ويبدأ بدأ يحكي لي على فتح ويخفف لي يعني من المشكلة هناك. فبدأت أقتنع بمنطلقات فتح بهذا الفترة، يعني صرت أقتنع فيه منها أكثر. قصة المقاومة، الثورة الفلسطينية.
3: طيب قبل فتح أنت رحت على الكويت بس ما طولت يعني؟
4: لا، أنا بفتح عطلوني بفتح، ما قبلوا يدخلوني بالفترة الأولى. يعني كان سمعت أني أنا شيوعي خطير، واللي كانوا يعرفوني بهذاك الوقت كانوا يعرف أنه هذا زلمة شو يدخلوا عنا، يعني كأنك بتدخل واحد أحمر فاقع. يعني ما كانوا ينظروا انه في يعني زلمه راح يدخل بقناعه بفتح، وانما بده يجي يورد لنا افكاره. وانا الحقيقه بالعكس، انا
3: يعني لم تكن كذلك، انت كان صار عندك تحول عمليا.
4: فتح اثرت علي جدا منطلقاته، يعني هي اذا بدك التاثير الفعلي، ومعظم كتاباتي الفلسطينيه عالي على فتح، يعني على منطلقات فتح، ولولاها ما كان انا كتبت اللي كتبت.
3: طيب احنا بس عشان نمشي بالتسلسل، بالكويت الفتره كانت قصيره، فتره عمل كانت
4: 5 أشهر. اجوا طلعوني من الكويت وقتها، اجاي قال لي انت، طلب مني اغادر.
3: مين؟
4: مدير المخابرات.
3: نعم.
4: قلت له ليش؟ قال انت ملفك كبير عندنا.
3: وصل للكويت كم ملفك؟
4: واصل بعدين افضل من شايفني. فقلت له انا لكن لي 5 أشهر 4 أشهر ما عملت شيء في الكويت ولا، وانا فعلا كنت اشتغل يعني رحت اشتغل. قال لا لازم تغادر انت واخوك. قلت له طب انا قبلا بس واخوي ليش؟ قال لانه اخوك، لانه هذا معناته متاثر فيك. هذا اخوي اللي سنتين عندهم. لا بالنسبه لي ما كانت كارثه اني اغادر، بس نعم. بالنسبه لاخوي طالع بيشتغل هناك يعني
3: حتغير له مسار حياته من جديد.
4: فقلت له طب انت بتعرف ماذا تقول لي؟ قال ماذا؟ قلت له انت لما بتظلمني هيك بتقول لي ثاني مره ارجع الينا ببندقيه، والبندقيه قريبه منكم، كان وقت حرب الاغوار بتاعت الاغوار بتاعت القياده المركزيه
3: للجيش العراقي.
4: قال كيف؟ قلت له شو كيف؟ قلت له انا انحبست في الاردن 10 سنين، لكن انا مثل حقي، واللي انحبستهم كان بستحق ان احبس قدهم مرتين، ما انا زعلان، لكن اما انت تظلمني بهذه الطريقه ما بقبلها. لو اني لو كنت انا عامل شيء واخذت اجراء قد احترمك، اما بدون اجراء هكذا تتبلاني انا ما بتحملها. قال طب خليني افكر. تعال بكره. ذهبت ثاني يوم في اليوم الثاني ولا بناولني الجوازات الاثنين، جواز وجواز اخوي. قال لي ابقى ولكن انتبه احنا منتبهين لك. فغير القرار.
3: نعم.
4: يعني فكر في الموضوع انه فعلا شغلي.
3: لكن انت لم تعد مرتاح فقررت المغادرة.
4: لا مش غير وافقت فتح اني ادخل على فتح اجي متفرغ على فتح.
3: مين اللي نظمك؟ ابو ابراهيم ناجي علوش؟
4: لا هو لعب دور محمد ابو ميزان.
3: محمد
4: ابو يمهد للموضوع.
3: نعم.
4: وناجي طبعا لعب دور خليني اطلع على منطلقات فتح وافكارها. لكن أنا برأيي اللي أخذ قرار جريء هو المرحوم كمال عدوان.
3: أخذ رحمه الله أخذ قرار بأن يقبلك في فتح.
4: أي دخلني على فتح
3: وسمتك السابقة أنك أنت شيوعي ممكن.
4: فقال لهم أنا هذا اللي بدي إياه، يعني كمال لما أجوا يحذروه قال لهم أنا هذا اللي بدي إياه. والسبب أنه كانت فتح عاملة مؤتمر أو عم بتحضر لمؤتمر كبير لأنصار الثورة الفلسطينية من الأجانب، هدول يساريين كانوا أصدقاء
3: حركات التحرر.
4: تحركات التحرر. فقال ممتاز نأتي ويحضر معنا على المؤتمر والآخره وبعدين يداويهم هدول، لأنه هدول ماركسيين وبدهم يغلبوا. كان بدأ الصراع مع الديمقراطية والشعبية والبروليتاريا والمشاعر.
3: هون بدي أطرح سؤال. بعد 67، بعد 67 حدث شيء غريب أو ربما ليس غريبا، هو يمكن يكون غريب بالنسبة للتوجه اللي أنت أخذته، يعني القوميين راحوا باتجاه اليسار والماركسية بسبب الهزيمة، هزيمة 67، وأنت اخترت مسار كأنك يعني تذهب فيه بوجهة أخرى، يعني عندما كان التحول يحدث في القوى الفلسطينية باتجاه اليسار خاصة من حركة القوميين العرب، أنت ذهبت باتجاه تعزيز خط الوطنية الفلسطينية أو الخط الكفاح المسلح وما إلى ذلك. تقديرك هذا التحول كان مفهوم بالنسبة لك؟
4: مفهوم جدا، لأنه هم دخلوا على شيء أنا صار لي 15 سنة مارسوا عايش
3: معه. تحولهم هم، تحولهم هم
4: فهمت بس أنا قصدي أنا بالنسبة إلي أنه الدخول على الماركسية أو الانتقال من القومين الماركسية بالنسبة لي هذه مش مفاجأة. أنا بالعكس كنت ماشي بطريق معاكس لطريقهم، يعني أنه هم لما كانوا قوميين أنا كنت ماركسي وكنت داخل للآخر في الموضوع، وبالتالي عارف إذا بقولوا اللعبة كلها من جوا لوين بتوصل. وصار عندي قناعة أنه هذا التفكير، هذا النمط من التفكير معزول عن الشعب ومعزول عن الثورة،
3: ويتخذ باسم الشعب، يعني ويتخذ انه تلبية يعني حاجات، لانه الفكر السابق لم يجب على حاجات الشعب، لم يحل المشكلات.
4: انا كنت مقتنع انه هذا الفكر في انسلاخ واسع عنه حتى من ناحية من كل النواحي، ولذلك انا لما ذهبت الى فتح واقتنعت وجهة نظرها شعرت انه انا عمال اقترب من نبض الشعب، من نبض الشارع الثورة
3: اللي بده كفاح مسلح ومقاومة وواجه الاحتلال،
4: وقريب من عقل الناس وقريب من مشاعرها، مش غريب عنها. يعني الكلام اللي بدأ يحكوا فيهم ثورة البروليتارية وديكتاتورية كذا كله كلام غريب عن الناس. شو يعني ديكتاتورية البروليتارية؟ يعني الناس لما يفكروا انه هذا البروليتاري بيتحكم فيه
5: يقعد يشرح له كمان يعني
4: لا انه هذا البروليتاري العامل بيحكوا لي نكتة عن واحد يعني في حزب العمل كان او في كذا يقولوا له انه هذا العامل قائدنا القادم يقول لهم هو عامل معهم قال لهم يعني انا بدي اصير قائدكم في المستقبل مش مفضى حاله هو زلمي انه هو حيصير قائدهم في المستقبل
5: استميحك عذرا مضطر اتوقف يعني الوقت للاسف انتهى الحوار معك ممتع ولا يمال حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق استودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، طلحة ابن مصرف قارئ أهل الكوفة. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سير الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا بدأنا حديثا عن طلحة بن مصرف، هو قارئ أهل الكوفة يقرؤون عليه القرآن، يعني مرجعهم في قراءة القرآن. فلما رأى كثرتهم عليه كره ذلك، فمشى إلى الأعمش وقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. أول فائدة استفدناها من طلحة بن مصرف مسألة الإخلاص. يجتهد الأولياء في أن يحرروا أعمالهم لله تعالى، ويخافون أن يدخل إليها شائبة، ولهم في هذه فنون أو في هذا فنون. يعني هلأ هو يخاف لما رأى الناس تجتمع عليه، يخاف من نفسه أن تظهر، أنه تعجب، إيش بده يعمل؟ في أحد تلامذته من قراء القرآن، فالشيخ مضى إلى التلميذ وقرأ عليه. الناس لما رأت الشيخ قرأ على التلميذ قالت معناته أكيد هذا الرجل أحسن، فمضوا باتجاه الرجل، فتحقق شيئا من مقصوده. الآن يا أخوان، هذا ليس على سبيل الوجوب أو الندب أنك تفعل كذا، ولكن على سبيل الوجوب أن تكون مخلصا في أعمالك لله تعالى، أكيد من أجل أن تأخذ ثوابها وإلا تذهب هباء. فالذي يقلقه هذا الأمر ويشكل بالنسبة إليه يعني هاجسا، هو يتفنن في الأساليب. ألا في إنسان يحب أن يعمل عملا خيرا فلا يظهره، مثلا بتبرع لجمعية بيقول لهم اكتبوا فاعل خير، أسلوب. في واحد تاني يرسل المال مع شخص بيقول له روح حطه خلص، يعني لا تصرح باسمي، يعطيه لشخص ليرسله، أسلوب تاني. في شخص آخر بيدخل في مع أصحابه في مجموعة يتوافقون مع بعضهم البعض، أنه كل واحد بيناتنا يسهم بسهم، وفلان أمين الصندوق هو يتولى الأمر في إنفاقه، أسلوب ثالث. يعني هذه هي أساليب ليست على سبيل الوجوب. لذلك إذا إجا واحد وتبرع وكتب والله بدي إيصال تبرع باسمه الحقيقي، ما بقدر أن أقول أو أنت تقول أخي ما في إخلاص عم يكتب اسمه. لا، ما فيني أقول، الإخلاص أمر موجود داخل القلب. في أخ له تعلق كبير بالصف الأول بالصلاة، بتلاقيه يعني سبحان الله بنازع منازعة من أجل أن يصلي بالصف الأول. في أخ يأتي باكرا بس ما بيحب ينازع أحد، بيعود بالأخير مع أنه هو جاي أول، هو اللي فتح الجامع بس بيحب يعود هني. أنا لا أستطيع أن أقول بأن من صلى في الصف الأول مخلصا ومن صلى متأخرا ليس مخلصا، ولا بالعكس، لأن الإخلاص أمر داخل القلب. بس المهم يا أخوان فعلا أن تحرر نيتك باستمرار، وتراجع قصدك باستمرار من أعمالك، واعلم بأن أجرك مقرون بنيتك. مشان هيك أهل التربية الروحية والفقهاء عقدوا فصولا واسعة عن موضوع النية، أنه أنت شو نيتك. يظن أحدنا مع التكرار، يعني هلأ إذا أنا بقول نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر، شو يعني، شو هالشغلة يا أخي؟ نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، نويت أن أتبرع هيك لله تعالى، نويت أن أكفل هذا اليتيم لله تعالى، شو يعني، شو هالكلمة هي؟ هذه الكلمة يا أخوان وهذه النية خطيرة جدا. في بداية أمرك لا تعرف فائدتها، بس مع مرورك في مفارق الحياة حتشوف قديش أهمية هذه الكلمات وانعكاساتها على داخلك وعلى سلوكك، وبالآخرة سنجد أكثر. هلأ لما نكون صغارا بيعلمونا أنه نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، منيح.
نويت أن أصوم يوم غدا كذا، بابا خذ هالمبلغ حطه بالصندوق وأنوي أنه يا رب هذا لأجلك. منيح. لما أكبر بالحياة بصير أنا بجي بحضر مرات، بكون ماشي بالطريق رايح على جامعتي، في جامع جنب الجامعة، الجامع اللي أنا نشأت به أنا كنت صلي مع إخواني وأساتذتي. هلأ هنيك أنا رايح على الجامعة ما في إخواني وأساتذتي بالجامع، بس في إلي رفيقين ثلاثة أربعة بالجامعة، فأنا فوت بصلي ويرونني. بس سيأتي علي يوم أنا أكون فيه بإيطاليا لحالي، في عندي عمل، في عندي مشروع، في عندي كذا، هدون النيات اللي كتبتهم شي 500,000 مرة لما كنت طفلان، ولما قلتهم شي 500,000 مرة لما كنت طالب جامعة، الآن انعكست لما كنت بإيطاليا لحالي وصار وقت الأذان أن أقوم فأصلي لله تعالى، هو نفسه الله تعالى، هو نفسه اللي كررت اسمه 500,000 مرة بالنية تبعت لما كنت بالجامع اللي نشأت به ولما كنت بمكان آخر بالجامعة. بعدين بيصير شيء أكبر من هيك، بتكون جالس في مجلس فيه أناس ليسوا على دينك وفيه أناس أعداء لدينك، بل أعداء للدين، وانت جالس بعمل ما، فيطلب إليك أن تعمل عملا يؤذي الدين ويضغط عليك معنويا، وكل الحاضرين باتجاه أذية الدين، ولا يوجد ولا واحد يعني في اتجاه أن يعين الدين أو يدافع عن الدين إلا أنت. والله مرت علي أيها الإخوة مرات بعض هيك مجالس تذكرت فيها النوايا المتراكمة، كذا مليون نية نوينا لله لله. هلأ أنت موجود بمكان المطلوب فيك أن تخفي اسم الله، بل المطلوب فيك أن يعني تعمل عملا لا يرضي الله، وإذا فعلت هيك يعني يثنى عليك. هناك ستجد أثر النية أنه أنا ما بستطيع أن أفعل أي فعل لا يرضى عنه الله، لأن الله الذي كنت أقول نويت له أن أفعل هيك هو الآن مطلع علي، ما بقدر مرر ولا عمل، فلا تعذبوا حالكم بنوب. الله أكبر، فترتاح. هذه نويت أن أفعل كذا يا أيها الإخوة لها أثر في تربية الإنسان وفي سلوكه. هذه نويت ستجدها أنت في حياتك وستجدها غدا في آخرتك. لذلك أهل التربية الروحية حريصين على مسألة الإخلاص، وحاسب نفسك، وهي مسألة قلبية، حاسب نفسك وعاقب نفسك وشارط نفسك حتى تضبطها بضوابط يعني الإخلاص. والأمر له فنون. هلأ طلحة ابن مصرف لا أنه هو يفعل هيك، هذه هي الطريقة، أنت بتلاقي غيره. قال حدثني رجل من تيم وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم النخعي، قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. ها طلحة ابن مصرف الولي عنده قدرة على ضبط لسانه، فالولاية يا أخوان بتكون بالصلاة أحيانا، هذا طريق، بس بتكون كمان بحسن الخلق، والعوام مرات بيقولوا فلان لسانه متبرئ منه، صعب واحد يصير ولي ولسانه عفوا يعني غير لبق غير أديب، كيف بده يصير ولي ولسانه غير أديب؟ ما بيصير. قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. هذه ستمر معنا بمسألة الأخلاق، موضوع تدريب لسانك، كيف تدرب لسانك على الأشياء الجيدة فلا تتكلم بالأشياء الناقصة. يا شباب ما مقبول وغير مرضي أن يفتح على صفحة فيسبوك لواحد بيناتكم نلاقي نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة، ما مقبول أبدا، ما مسموح لأي واحد بيناتكم، تربيتك الإيمانية تمنعك. طيب رفيقي بعت لي إياها، شو بعملها؟ بحذف. وإذا قال لي طيب بقول لي ليش حذفتني؟ بقول له لأنك عم تكتب كلام غير لائق. بس هي صفحتي الله يخليك ما بتحط إلا الشيء اللائق.
ولا تأذن أصلا، أنت لا تأذن للناس تكتب على صفحتك. ما مقبول يفتح جوال واحد بيناتكم بيناتنا نلاقي بالواتساب في ذاكرة جايته مجموعات فيهم نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة. هلا هو بيقول والله مو أنا حط ما قلت لهم حطوني بالمجموعة، إني نحطوا عم تجي لحالة احذفها. وإذا سألوك ليش حذفنا، قل لهم السبب في صور غير لائقة. أنا إلي هوية، لازم هويتي تكون واضحة، ما بصير يعني فايتب بعض الأمور. ما يقبل أخ بيناتنا إذا خلى مع أصدقائه، إذا كان في المسجد فيعني كلامه عفيف، فإذا خلى مع أصدقائه في الطريق كلامه غير عفيف. أو يا سيدي هو لا يتكلم بس يسمع. وأنا سأخبركم بأمر لعلي أخبرتكم به مرة بس مفيد الحقيقة نحكيه مرة تانية. كنت عائدا من حماة إلى دمشق بباص نقل عام، بولمان أو شيء، من شيء 20-25 سنة. ورائي بالمقعد اللي جالس خلفي، أنا لوحدي جاي، بالمقعد اللي جالس ورائي في شابين قاعدين بعمري عم يحكوا مع بعضهم كأصدقاء وزملاء، بالجملة عم يحكوا نكت، يعني أننا راجعين طريق سفر طويل فعم بنكتوا. هلأ هما يعني غير منضبطين، فالنكت مرات نكت مؤدبة ومرات قليلة أدب، والحقيقة النكتة بتضحك أصلا، صناعة النكتة بدها ذكاء كبير، يعني بناتكم عنده موهبة صناعة نكت، بالله يراجعني أنا بحاشي. والله بالفعل بدها ناس أذكياء جدا صناعة النكتة، لأنه بده يكون المتلقي مبدأها أن المتلقي أن تذهب بعقله باتجاه، وفي لحظة هي لحظة الصدمة بدك تاخده باتجاه معاكس، فبيضحك هو أنه كيف أنت استطعت أنك تغير له اتجاهه يعني بكلمة، فبدأ ذكي جدا. المهم فالنكت الحقيقة بتضحك يعني، وبعضها ما بيضحك بس في منها بتضحك. فأنا طبعا وأنا جالس وأنا أمامهم هنا بالمقعد الخلفي، فالصوت يصل، انتبهت لنفسي بأنني عم ببتسم لنكتة غير مؤدبة، إنه أنا ابتسمت ما لا ضحكت ولا حدا دريان فيني ولا عرفاني إنه أنا عم بسمع، بس هو عم بسمع. بس أنا حكيت نفسي قلت يا محمد خير، كيف أنت عم تضحك على نكتة غير مؤدبة؟ ما بيليق لا بتربيتك ولا بأخلاقك ولا بأدبك إنك تضحك على نكتة غير مؤدبة، ممنوع الضحك. هيك عم حاكي حالي، قلت هلأ شوف ترى أي نكتة بدك تضحك عليها بدك تتعاقب. إذا هلأ بينحكى نكتة مو مؤدبة وانت بتضحك يا محمد خير بدك تتعاقب. شو بدك تتعاقب؟ إذا ما في شيء بقرص حالي أرصى ماكني، ما في ضحك، ما بيصير. إلي في أنت إلك مستوى أخلاقي بدك أنت تقود نفسك، مو أنه أخي شو نعمل والله فرطنا ضحك، ما في فرطنا ضحك والله. بالفعل فيما بعد خلاص يحكوا نكتة يحس حالي بدي أضحك، روح أرص حالي أرصى. هلأ العلم مو الأرصى المطلوب، بس مطلوب أنه أنا ما آذن لنفسي لا أن أتكلم الكلام القبيح ولا أن أسمع الكلام القبيح. وإذا وجدت في مكانه ما بستطيع أن أخرج، إذا بقدر بخرج بدي أخرج، ما بقدر بخرج من هذا المكان سأمنع نفسي عن أن تبقى خواطر تمضي مع الشيء السيء. وإلا أنت كيف تصير من الأولياء؟ قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. هذا باب من أبواب الولاية أيها الإخوة. سبق مرة بأنه عدد الأمراض التي الأخلاقية التي يجنيها لسان أحدنا على نفسه على أحدنا 106 أمراض، مدري 102 من الأمراض. لذلك إذا واحد مالك للسانه حمى نفسه من هذه 100.
قال المؤلف: أدرك طلحة جماعة من الصحابة وسمع من أنس وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن الزبير وتوفي سنة 12. لما بيقولوا أدرك عددا من الصحابة يعني يريدون أن يقولوا أنه من التابعين، توفي سنة 12. فالخلاصة أيها الإخوة بأن هذا الولي من الأولياء مادة الإخلاص كانت عنده محررة، سبق في الدرس الماضي اجتهاد في الطاعات، وفي هذا الدرس أنه كان ضابطا للسانه، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من التغطية المستمرة عبر الميادين وفي آخر المستجدات. نرصد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى العراق على وقع الاعتداءات الأمريكية فجرا على الأراضي الإيرانية ورد بحرية حرس الثورة بأن حساب القواعد الأمريكية في المنطقة سيكون مختلفا وينتظرها جحيم في الأيام المقبلة، وتأكيد طهران عزمها على الدفاع عن سيادة إيران وسلامة أراضيها ضد العدوان العسكري الأمريكي. وعلى خط اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بدا لافتا تأكيد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن أب حسن فضل الله أن اتفاق الذل لن يطبق وسلاحنا باق لتحرير الأرض وحماية شعبنا. وبرز أيضا التعاطي الإعلامي الإسرائيلي مع هذا الاتفاق، حيث عنونت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المشكلة في الاتفاق الذي وقع هي أنه زفاف بلا عروس، وأنه لكي ينجح هذا الاتفاق كان ينبغي إغلاق الملف الداخلي في لبنان في مواجهة حزب الله، ولا أحد يملك القوة أو الوقت لذلك. لمناقشة كل هذه المستجدات سنرحب بعد قليل بضيفينا في هذه التغطية، من القدس المحتلة الخبير بالشؤون الإسرائيلية السيد إسماعيل مسلماني، ومن بيروت الإعلامية والكاتبة في الشؤون السياسية رندلة جبور. ولكن قبل ذلك نطلع على الموقف الإيراني من محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري. نرحب بك مجتبى. جولة تصعيد الفجر، كيف من الممكن فهمها في ما خص التطورات وأيضا الرد الإيراني والكلام والموقف الإيراني؟ طبعا نرحب أيضا بالزميل صلاح الخزاعي، سنطلع بعد قليل منه حول الجولة التي يقوم بها أو زيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى العراق. لكن نبدأ معك مجتبى فيما خص جولة تصعيد الفجر، تصعيد أكثر من الوقت الذي مضى، وكيف من الممكن أن نفهم هذا التصعيد في الإطار في المواقف التي جاءت على لسان المسؤولين الإيرانيين أو الجانب الإيراني؟
1: تحية لك وللزميل والضيوف والمشاهدين. في الواقع كانت هناك هجمات من قبل الولايات المتحدة على الساحل الجنوبي الإيراني، استهدفت مواقع خاصة بحماية ورقابة مضيق هرمز، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد فتح مسار جديد في المضيق، وهي تريد إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز. إيران قد أعلنت سابقا أنه الممر المائي الوحيد الذي يمكن للسفن أن تعبر منه هو شمال وجنوب جزيرة خارق، ولكن الولايات المتحدة تريد فتح أو تعول على فتح مسار آخر. لكن إيران قد أكدت أنها ترفض أي ترتيبات غامضة أو مسارات موازية. في هذه المرحلة التأكيد الإيراني على البند الأول والخامس، البند الخامس من مذكرة التفاهم يشير إلى حق إيران في يعني حق إيران السيادي على مضيق هرمز، وأن المضيق سيفتح وفق الترتيبات الإيرانية. أيضا هناك إجماع في داخل إيران حول هذا الموضوع وحول سيطرة إيران على المضيق. أيضا هناك قضية هامة أخرى وهو البند الأول من مذكرة التفاهم الذي يؤكد على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. الآن إيران تربط موضوع مضيق هرمز بملفين أساسيين، أولا بملف لبنان والاعتداءات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني على لبنان، وأيضا الانتهاكات والعدوان الأمريكي على إيران. في هذه المرحلة إيران تقول أنه لا يمكن أن تذهب إلى مفاوضات نهائية ولا يمكن أن توقع على أي اتفاق نهائي قبل تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وهي الآن في هذه المرحلة ترد على العدوان الأمريكي. كان هناك رد إيراني، استهدفت بعض المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والبحرين. على مستوى الإعلام يقال أنه هناك معدات استراتيجية تم نقلها مؤخرا إلى المنطقة قد تم استهدافها من قبل إيران. التقييم الإيراني في هذه المرحلة أن الولايات المتحدة ستوسع نطاق المواجهة في مضيق هرمز من أجل فتح مسار آخر في المضيق، وإيران تؤكد أنها جاهزة لكل السيناريوهات وهي لن تقبل بأي ترتيبات أخرى سوى ما أعلنت عنه سابقا، وتؤكد أنه أي سفينة أو ناقلة تريد المرور أو الدخول عبر مضيق هرمز يجب أن تنسق مع الجانب الإيراني.
0: طيب مجتبى، وإن كان سريعا قبل الذهاب إلى الزميل صلاح الخزاعي، زيارة اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى العراق في التوقيت هي لافتة، وبالتالي كيف من الممكن فهم هذه الزيارة وما هي أهدافها؟
1: يعني هذه الزيارة هي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وأيضا مرتبطة بموضوع تشيع القائد الإمام السيد علي خامنئي والترتيبات حول هذا التشيع، لأن التشيع سيكون في مدينتي النجف وكربلاء في العراق، لذلك يجب التنسيق حول هذا، حول مراسم أو إقامة التشيع، ويقال أن هذه الزيارة مرتبطة بهذا الأمر.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري محلل ميادين الشؤون الإيرانية. ننتقل الآن إلى الزميل صلاح الخزاعي. من جديد نرحب بك صلاح. اليوم أيضا زيارة العراقتشي إلى بغداد، وبالتالي ماذا في هذه الزيارة وماذا في توقيتها أيضا؟
2: مرحبا دينا لك وللزملاء وللمشاهدين الكرام. في أجندة هذه الزيارة طبعا بداية الوزير عباس عراقشي وصل إلى بغداد، يعني وقف على يعني مكان نصب حادثة المطار وقرأ الفاتحة على أرواح قادة النصر، تاليا انتقل إلى وزارة الخارجية، اجتمع بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. في الأجندة يعني هناك لقاء سيجمعه برئيس الجمهورية، ولقاء سيجمعه برئيس مجلس النواب، ولقاء مع مستشار الأمن القومي، وأيضا لقاء مع مدير مكتب رئيس الوزراء. مدير مكتب رئيس الوزراء سيتضمن هذا اللقاء ترتيب التنسيق لعملية تشييع الشهيد القائد السيد الخامنائي، على اعتبار أن الجانب العراقي أوكل هذه المهمة لمدير مكتب رئيس الوزراء في عملية إجراء كل التسهيلات وعملية التنسيق أيضا بين الأجهزة الأمنية والإدارية الساندة لعملية يعني استقبال جثمان السيد الشهيد القائد في مطار النجف، ثم الانتقال إلى يعني الأضرحة المقدسة في النجف وإلى كربلاء، ثم العودة إلى النجف. هذا سيحتاج إلى تنسيق عالي المستوى بين مجمل المؤسسات الأمنية والساندة أيضا في ترتيب عملية الانتقال، خاصة أن هذا التشييع سيكون تشييعا جماهيريا حاشدا، هناك ربما أعداد غفيرة ستشارك في هذا التشييع، وبالتالي يحتاج هذا الموضوع إلى تنسيق عالي المستوى. هذا العمود الفقري لعملية حضور الوزير، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي للاجتماع مع مدير مكتب رئيس الوزراء. في اللقاءات الأخرى دينا سياسيا هناك محور أساسي تريد إيران أن يعني تناقشه مع الجانب العراقي، وهو إدارة آثار نتائج ما حصل في المنطقة وما حققته إيران، سواء في الصمود أو في توقيع الاتفاق أو حتى في التطورات التي حصلت في الليلة الماضية التي هي على شفا حافة يعني ربما خرق لبنود هذه الاتفاقية. الجانب الإيراني حريص على التواصل مع جيرانه لشرح هذه التطورات والوقوف معهم وأطلاعهم على الخطوات الجانب الإيراني في عملية ما سيذهب إليه وما سيتخذه من قرارات. أيضا في نقطة غائب الأهمية من جهة الجانب العراقي، هناك استحقاق دبلوماسي يعتبره العراقيون غائب الأهمية خلال منتصف الشهر المقبل، وهو زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هذه تحتاج إلى مجموعة يعني تفاهمات مع ما يجري في محيط العراق لجهة ترتيب وتنسيق الوضع الأمني. هناك اتفاقية أمنية عراقية إيرانية كانت قد أبرمت لضبط الحدود ومنع المتسللين من الجانب العراقي من الأحزاب الانفصالية إلى الجانب الإيراني، تم العمل بها، سارت الأمور لخطوات يعني بشكل جيد، ولكن ما حدث أنه في العراق الآن يعني مجموعة تغييرات في عدد من المناصب جرت بعد يعني مع الحكومة الجديدة، وبالتالي واحد من هذه المناصب كان تغييرا في منصب مستشارية الأمن القومي، وبالتالي هناك اجتماع اليوم بين الوزير عراقتشي وبين مستشار الأمن القومي قاسم العبودي الذي تولى هذا المنصب، وبالتالي تنسيقا سياسيا، تنسيقا أمنيا، تنسيقا من أوليا وأساسيا من أجل التحضير للوجستيات تشييع جثمان الشهيد القائد السيد الخامنائي في 8 تموز المقبل دينا. أيضا العراق وإيران يحاولان في كل مناسبة ومنعطف تعزيز هذا التنسيق وهذه العلاقة. حدود 1600 كيلومتر تبادل تجاري مستمر رغم الضغوط الأمريكية ومحاولة دفع العراق بعيدا عن الجانب الإيراني، هناك تبادل تجاري بين 11 مليار دولار إلى 20، يعني رقم كبير، وبالتالي رغم كل هذه الضغوط الأمريكية هذه العلاقة موجودة، يحرص الطرفان على التواصل بشكل مستمر، وبالتالي هذا الحضور وهذه الزيارة وهذه العلاقة هي في سياقها الطبيعي من أجل التنسيق، وإن كانت بشكل أساسي تخص تشييع السيد القائد الخامنئي، ولكنها ستتناول ملفات أساسية لها علاقة بتطورات الاتفاقية بين إيران والولايات المتحدة وزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وأيضا يعني الإشارة إلى الضغط الأمريكي في محاولة تعزيز النفوذ عبر الشراكة الاقتصادية مع العراق في حضور واضح للشركات الاقتصادية التي وجهت الحكومة العراقية بأن تكون لها أولوية في مجالات الاتصالات والطاقة والكهرباء. نعم دينا.
0: نعم صلاح، شكرا جزيلا لك الزميل صلاح الخزاعي مراسلنا من بغداد. ينضم إلينا الآن السيد إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية، نرحب بحضرتك سيد إسماعيل. في نبدأ بالتطورات التي حدثت في ساعات الفجر، التصعيد في مضيق هرمز وما جرى من رد إيراني، وبالتالي كيف يفهم هذا التصعيد في توقيته وفي هذا المسار، أيضا في ما خص مذكرة التفاهم، ما هي الوقائع التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها خلال فترة 60 يوم، إن كان في هرمز أو إن كان في مناطق أخرى أتت على ذكرها مذكرة التفاهم؟
3: صباح الخير لك ولكل المشاهدين الكرام والضيوف. واضح بأن الآن من مرحلة المواجهة العسكرية إلى إدارة الصراع، ما يجري الآن على مضيق هرمز هو إدارة الصراع وبسط السيادة. تحاول طهران أن تقول بشكل واضح أنه بند 5 تحديدا، والذي حصل عليه جدل كبير بالتفسيرات الأمريكية والتفسيرات الإيرانية، تقول بشكل واضح طهران ما الذي أعلته، عملت 3 مسارات في شمال مضيق هرمز من أجل المرور الآمن، ويوجد هناك مسارات هي غير آمنة توجد تحتها ألغام لغاية هذه اللحظة. حاولت الولايات المتحدة عن طريق مسار من قبل الجهة المشاطئة لعمان أي الجهة الجنوبية، وبالتالي هنا بدأت طبعا بدون تنسيق مع إيران، يبدو هنا بدأت التفاعلات بشكل كبير، تحاول الولايات المتحدة أن تسحب بساط هرمز بأي شكل من الأشكال من خلال هذه المناوشات. أعتقد أن هذه مناوشات بمعنى جسم نبض إيران حول موضوع مضيق هرمز، هل هو يشكل لديها سيادة؟ لا ننسى أن مضيق هرمز بالنسبة لطهران ربطته مع لبنان، بمعنى هي ربطت العالم كله. هل هذه ما زالت عالقة بالأذهان بعد الاتفاق الذي جرى بواشنطن وتم الترتيبات فيما يخص الإطار بداية الخطوة الأولى مع الدولة اللبنانية؟ هل ما زالت يعني طهران تتمسك بمضيق هرمز اللي موجود؟ واضح جدا أن الرد على البحرين أو رد على القواعد أو رد على البحار، هذا يعكس بطبيعة الحال بأن طهران ما زالت متمسكة بسيادتها، وأن مضيق هرمز ليس كما يراه الأمريكان بأنه مضيق ممر دولي مائي طبيعي لا يحق، وبالتالي هنا شواطئ موجودة على إيران من حقها، لكن هي قالت بشكل واضح الثلاث مسارات هي رسوم مجانية، لا أحد يستطيع خلال 60 يوم إلى آخره، لكن تحاول أن تخلص من الحين.
0: نعم سيد إسماعيل، لكن ولو سريعا وعفا على المقاطعة، قبل الترحيب بالسيدة رندلة جابور انضمت إلينا الآن، يعني نفهم من حضرتك بأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن توجه رسائل من خلال مضيق هرمز إلى إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وضعية مضيق هرمز، وأيضا فيما ما يتعلق بلبنان، لأنه إيران ربطت مضيق هرمز بملف لبنان بالإسحاب الإسرائيلي من لبنان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض وقائع في الجغرافيتين إذا صح التعبير.
3: نعم، لأنه واضح بند خمسة يحق الملاحة بشكل كبير جدا تقع ضمن مسؤولية، لكن أمريكا تفسرها بطريقة مختلفة، هي تفسرها بأنه تسهيل عملية المرور هاي من مسؤولية إيران، لكن لا يفهم بهذا الشكل. سؤال، هل ورطت الولايات المتحدة؟ الرسالة الثانية كما أنا ذكرت بأن موضوع مضيق هرمز مرتبط بموضوع الانسحاب الكامل خلال 60 يوم من مذكرة التفاهم في قضية لبنان، هذه ما زالت يعني لغاية هذه اللحظة متمسكة. هنا الرسائل كانت الولايات المتحدة لطهران، هل هي ما زالت متمسكة؟ هذه المناوشة.
0: نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد إسماعيل. إذا نرحب بالسيدة رندلة جابور الإعلامية والكاتبة بالشؤون السياسية، نرحب بحضرتك سيدة رندلة. اليوم الوقائع والتطورات إلى أي مدى هي مرتبطة انطلاقا مما جرى بالأمس في مضيق هرمز، تصعيد الأمريكي لاعتداءات الأمريكية ومن ثم الرد الإيراني الذي يوجه رسائل بالقوة للجانب الأمريكي فيما يتعلق مضيق هرمز، وأيضا إلى أي مدى الموضوع أيضا مرتبط في ما جرى في الأيام الأخيرة من تطورات تتعلق بالساحة اللبنانية؟
4: أعتقد أن الربط هو التالي، ما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب سيدة رندلة، نعتذر على المقاطعة، لكن نذهب الآن إلى المؤتمر الصحفي المشترك لكل من وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية العراقي، نعود إليكم.
5: وهذه زيارة كما هي زيارات الأخرى زيارة مهمة، ولكن هذه زيارة تأتي بعد الوصول إلى تفاهمات في سويسرا وتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، وهذه الزيارة أيضا تأتي بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولهذا هذه الزيارة تتسم بأهمية كاملة، وخاصة رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، ولكن الحرب لا زالت دائرة بشكل آخر، وهناك مناوشات وعمليات عسكرية في مضيق هرمز. المعلوم أن العلاقات الإيرانية العراقية علاقات تاريخية جغرافية ثقافية دينية اقتصادية واستراتيجية، وإيران دولة جارة للعراق ودولة جارة مهمة بالنسبة للعراق، ومن المؤسف أن هذه الجارة تعرضت إلى هذه الحرب والهجمات على الجمهورية الإسلامية، وكان الموقف مبدئي وينطلق من أولا وثانيا نبذ الاعتداء على أي دولة كانت. وبالنسبة للعراق والتي تعرضت إلى الحروب أو القتال الداخلي لعقود من الزمن، فلهذا أساس من أسس السياسة العراقية هو نبذ الحرب وحل المشاكل عن طريق المفاوضات، وقد كان لنا قصدي العراق دورا مهما في السابق في التواصل بين الجمهورية الإسلامية وطهران وواشنطن، وكان هناك حالة تفاعلية بين المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية، وكنا نسعى معا لوضع أسس للمفاوضات بين الطرفين. ومع الأسف الوضع وصل إلى حالة الحرب، ونحن كنا ضد هذه الحالة. في لقائنا مع معالي الوزير العزيز ناقشنا العديد من المواضيع، وأود أن أقدم شكر جزيل لمعالي الوزير الصديق العزيز، لأنه كان دوما في اتصال مستمر معي، وكان يضعني ويضع الحكومة العراقية في الصورة حول المفاوضات أو حول وضع الحرب في الجارية في المنطقة. وأيضا الآن شرح لنا تفاصيل المفاوضات اللي جرت في سويسرا والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي. وناقشنا أيضا العلاقات الثنائية، وسوف نستمر اليوم في مناقشة العلاقات الثنائية. كما تعلمون أن الحرب الدائرة أدت إلى ضحايا كثيرة، ضحايا بشرية في العديد من الدول ومن ضمنها العراق. والعراق تعرض إلى هجمات من مختلف الجهات، هجمات في البصرة، وهجمات في الأنبار، وهجمات في الموصل، وهجمات في كردستان العراق. والعراق أيضا تعرض إلى وضع صعب، وخاصة بالنسبة لتصدير النفط، حيث أن العمليات الحربية وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي، وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصادي العراقي. تطرقنا بصورة واسعة حول العمليات الحالية في مضيق هرمز، ومن جانبنا أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري على إيران. وبالنسبة لعلاقاتنا مع الدول الخليجية، نحن لسنا مع توسيع رقة الحرب، ولم نكن مع توسيع رقة الحرب، كما لم نكن مع العدوان على إيران. وطرحنا مفاهيم تتعلق بالأيام بعد الحرب، لأن يجب أن تنتهي هذه الحرب الدائرة في المنطقة، لأن استمرارية الحرب تؤدي إلى دمار المنطقة وليس دمار دولة معينة. وأعدنا صياغة فكرة أنه وضع الأمني في المنطقة، المنطقة هي التي يجب أن تحمي نفسها، وممكن تشكيل أطر مختلفة لحماية المنطقة. إحدى النقاط اللي طرحناها أن نعود إلى فكرة الاجتماع للدول الثمانية، الدول الخليجية زائدا الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق، والعراق مستعد لاستقبال مماثلي هذه الدول لكي نتباحث معا عن أمن المنطقة وحماية المنطقة، وكذلك نتباحث معا عن العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتطوير هذه العلاقات. نحن نؤمن بأن أمن المنطقة يجب أن يكون من قبل أهالي المنطقة، من قبل مواطني المنطقة، من قبل شعوب المنطقة. بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإيرانية، للعراق علاقات جيدة وممتازة مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى العلاقات اللي ذكرتها في المقدمة مع الجارة إيران. نحن أيضا في هذا المجال نقدم استعدادنا لكي نكون في خدمة الطرفين لإنهاء حالة الحرب. إنهاء حالة الحرب هي الأولوية لنا جميعا. وجود معالي الوزير في بغداد بين أهله وأصدقائه وأحبائه مهمة في هذه اللحظة، ولهذا سيجري معالي الوزير لقاءات مكثفة مع قادة هذا البلد، وسوف نستمر نحن في لقائنا بعد الظهر لتكملة المباحثات بيننا. مرة أخرى معالي الوزير الأخ الصديق أخ عباس عراقي والوفد المرافق له، نرحب بكم في بغداد وأهلا ومرحبا بين أهلكم وأصدقائكم، ونوعدكم من أننا سنزور أيضا طهران لتكملة المباحثات المستمرة بيننا. وشكرا جزيلا على زيارتكم.
6: خیلی متشکرم از دوست و برادر عزیزم جناب آقای فؤاد حسین، وزیر محترم امور خارجه دولت برادر و دوست ما عراق، به خاطر قبول میزبانی از بنده و هیئت همراهم و به خاطر سخنان بسیار خوبی که در توسعه روابط دو کشور بیان داشتم. سفر من به بغداد در شرایط بسیار خاصی اتفاق میفته. این اولین سفر بنده هست بعد از جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور من و بعد از مقاومت قهرمانانه مردم ایران در حدود 40 روز جنگ و حدود 3 ماه شرایط بعد از اون.

نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، فهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة. ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم ما مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف، فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبر منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته، بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية. فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها. وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقوى بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه، وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي. أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام: أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام. القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل لأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل لقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، سامحهم، اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام، الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم. فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة، بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصل جيش المسلمين إلى مدينة اسمها قومس من إقليم طبرستان وفتحت. ثم تقدم جيش المسلمين مرة أخرى إلى مدينة أخرى تسمى جرجان. أما هذه المدينة فقد فتحت صلحا بين المسلمين وبين أهلها. ثم تقدم جيش المسلمين أكثر وفيهم الحسين ابن علي ومعه أخوه الحسن رضي الله عنهما حتى وصلوا إلى مدينة تجمع الكفار فيها اسمها طميسة. فحصل فيها قتال عنيف بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله وفيهم الحسين ذلك البطل، وأهل الكفر الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، يقاتلون هؤلاء في سبيل الله وأولئك في سبيل الشيطان، حتى فر الكفار إلى حصن من الحصون فتبعهم المسلمون المؤمنون المجاهدون، وفتحت طميسة بإذن الله جل وعلا. وهكذا طبرستان ذلك الإقليم العظيم في المشرق فتح بحول الله وقوته ثم بجهاد أهل الإيمان وأهل الإسلام. هكذا كان الحسين عليه السلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ما سمع بغزوة أو معركة إلا ثار إليها يقاتل في سبيل الله، كيف لا والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب البطل الشجاع أبو الحسن حيدرح الذي يقاتل في سبيل الله ولا يهاب الموت أبداً.

وبعد حدوث الفتنة العظيمة التي قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل والتي تسببت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، نرى كيف حوصر هذا الرجل العظيم ذي النورين في داره حصارا شديدا، بل منع من الخروج إلى الصلاة، وأكثر من ذلك منع عنه الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشا. أحس الصحابة أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم، فهبوا لنجدته، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض أن يراق دم بسببه. ومع ذلك أرسل كبار الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم إلى دار عثمان للدفاع عنه، فأرسل الزبير ابنه عبد الله، وأرسل علي الحسن والحسين، وانضم إليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد أن اشتد الحصار، حمل الحسن جريحا من الدار يوم الدار دفاعا عن صهره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل علي 3 قرب مملوءة ماء بعد أن كاد أهل عثمان أن يموتوا عطشا. لكن الأحداث تسارعت، فماذا حدث بعد ذلك؟ وثب هؤلاء الحاقدون الأعلاج غوغاء القبائل على دار عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن. غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتألم، والتفت إلى أهل بيته، التفت إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. وبدأت المهمة. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته، ثم بدأ بأقرب الناس إليه صديقه أبي بكر، فلم يزد رضي الله عنه على أن قال: صدقت، فسمي الصديق. توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما، وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه. لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب، لكن عثمان بن عفان أسلم. وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها، خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة، ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفا. صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب: يا صباحا يا صباحا، انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب. تركت دكاتينها وخرجت من بيوتها، دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا، دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق. تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه، فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه، لأن الدين رسالة، والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أمينا. فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاح بهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد، انتزعها منهم بعد 40 عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم. عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى أشخاصا بأسمائهم، فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها، ثم قال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم سكت والدهشة تملأهم. كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان. أطبق السكون على المكان، أطبق السكون، لم يخترقه سوى صوت قبيح
2: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الجليل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجليل اسم من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر وعظم الشأن، ومعناه المستحق للأمر والنهي. ومن حق البارئ جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا وطاعته له لازمة، وهو الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع بعده كل رفيع. وكلمة جل جلاله أي عظم قدره وتنزه عما لا يليق به. هناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله تعالى له صفات جلال وله صفات جمال، فإذا أعطاك فهذا شيء جميل، لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء استقامة سيكون بعد هذا العطاء تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب فالإنسان يخاف ويشعر بالرهبة، وأن الله تعالى كبير، وأنه ينبغي أن يرهب جانبه، وبعد هذه الرهبة يأتي الجمال. وأمام جلال الله سبحانه وتعالى تخشع القلوب وتسجد الجباه وتسكن النفوس وتستقر الحياة، فهو صاحب الجلال المقرون بالكرم والعطاء المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الجليل، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أتتذكر يا أخي الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه؟
1: أبا محمد بارك الله فيه، فقد حضر بيعتي العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا وأحدا والخندق.
0: نعم، هو أحد شعراء النبي الثلاثة، فشاعر الأنساب حسان بن ثابت، وشاعر الحروب كعب بن مالك، وشاعر هجاء الكفار والمشركين عبد الله بن رواحة.
2: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعرف أن ما خانني الخبر. أنت النبي ومن يحرم شفاعته، يوم الحساب لقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا.
3: وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قائلا: كيف تقول هذا؟
2: أنظر في ذاك ثم أقول: هذا نبي الله، إن وجهه وجه نبي.
0: نعم، إنه لشاعر رقيق الحس، لكن حين يضطر الإسلام لخوض القتال دفاعا عن نفسه، يحمل ابن رواحة سيفه في مشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر، جاعلا شعاره دوما هذه الكلمات من شعره:
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله.
3: وذات مرة ذهب عبد الله إلى المسجد والنبي يخطب، وقبل أن يدخل سمع النبي يقول: اجلسوا. فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي من خطبتيه.
4: يا ابن رواحة، أكنت تدخل وتجلس؟
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فما استطعت إلا الجلوس.
3: فبلغ ذلك النبي فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. وكان عبد الله عابدا محبا لمجالس العلم والذكر، فيروى أنه كان إذا لقي رجلا من أصحابه قال له: تعال نؤمن بربنا ساعة. وذات مرة سمعه أحد الصحابة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابن رواحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره في يوم حار، حتى وضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا النبي وابن رواح. ولما نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم

0: واستمر في نصرة المسلمين بشعره.
1: أتذكر حين كان عبد الله بن رواحة بين يدي النبي في عمرة القضاء وهو ينشد الشعر؟
2: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في طريقه، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، إنا ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
3: حينها نادى عليه عمر وقال له: ويحك يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول هذا الشعر؟
0: فقال له النبي: خل عنه يا عمر، إني أسمع، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع السهام.
1: حينها تهلل ابن رواحة بعدما أحس بأنه يجاهد بشعره في سبيل الله.
0: وفي العام الثامن من الهجرة، ليلة الجمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع وأصحابه في المسجد، حتى أبلغه أحد أصحابه أن قبيلة تقع على حدود الشام تسمى الغساسنة، وعددهم يزيد على 100,000، قتلوا أحد الصحابة.
4: قتل الغساسنة الحارث يا رسول الله!
0: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتجهز غدا لقتال الغساسنة، وأمرهم أن يتجمعوا بعد صلاة الفجر خارج المدينة، وأبلغهم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي الجمعة ويلحق بهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله. لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك. كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولا تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانيا لا تتنازل عن قيمك أبدا في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة، مش قادر، نفسه روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد. فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعوا لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له: يا أمي، لا يا أمي أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البجاد، قطعت له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق، لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه. لما النبي شافه قال له: أنت مين؟ قال له: أنا فلان. وقال له: أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته. فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي: عندي طلب بس من حضرتك. قال له: نعم. قال: أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال: اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له: يا رسول الله، والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال: يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله، أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت شهيدا؟ او اذا وقصتك دابتك، لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثه يعني، فمت شهيدا. وهم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول انا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاه والسلام زي شعله كده، والنبي بيحفر حفره. وبعدين قال ادوني اخاكم، فناولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي اصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر، وقام حطه كده في قبره. تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره، هو اللي حطه بايديه كده وسوى القبر عليه. وقال اللهم اني امسيت راض عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت اتمنى ان اكون انا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزوة تبوك، ويدفن أحلى دفنة بيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بسمع قصة زي قصة ذي البجادين وأن النبي دفنه بإيديه وقال يا رب أنا أمسيت راض عنه، دايما بسأل نفسي أنا عملت إيه في رحلتي في ديني، عملت إيه في إضافة تخلي النبي يبقى وهو بيمسي كده راضي عنه. فأقعد أفكر كده ألاقي مثلا أن علاقتنا بربنا علم وعمل ودعوة وحفظ الناس من الشر. انت علاقتك بربنا تتعلم في دينك وفي دنيتك، وبتعمل سواء في عبادة ربنا او في اكرام الخلق او في عمارة الارض، وبتدعو الناس ان هم يعملوا اعمال في عبادة ربنا ومعاملة الخلق وعمارة الارض، تدعوهم ان هم يبقوا كويسين يرضوا الله ورسوله، وبتحفظ الناس من شرك. او علم وعمل وما فيش دعوة، مش هقول لحد على حاجة واحفظ الناس من شر. او انزل كمان مرتبة، علم لا في عمل ولا في دعوة، بس أنا فهمت ديني عارف الصح والغلط، بس ما بعملش بيه ولا بدعو الناس وبحفظ الناس من شر. أو أقول لك في منزلة أقل كمان، لا علم ولا عمل ولا دعوة، بس على الأقل أحفظ الناس من شر. لأن سيدنا النبي لما واحد قال له قل لي كده أعمال كبيرة في الإسلام، قال له تعبد ربنا وتشتغل وتساعد الناس، قال له ما أقدرش، قال له طيب احفظ الناس من شرك تلك صدقة منك على نفسك. يعني ذي البجادين ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النبي زي ما انت سمعت في القصة. انا بقى وانت عملنا ايه؟ على الاقل المينيمم لما اخش انام ما بقاش اذيت حد. لو لا عايز اتعلم واعمل والدعوة وحفظ الناس من الشر، يا نهار ابيض على الحلاوة، ده انت كده في اعلى حتة. بس لو مش عايز تعمل حاجة مع ربنا او مع حد، ارجوك سيب الناس في حالها. وكان النبي لما يصعد على المنبر يقول للناس حاجة ليهم، هو كله خير، بس كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فافتكر دي وانت بتسمع كده قصة ذي البجادين اللي النبي حفر قبره بإيده، يا رب يا أرض النبي مسكها بإيديه حفرها بإيديه، ومسك جثمانه الشريف بإيديه وحضنه، أمسيت راض عنه، وهو اللي سجاني حطه يعني ودفن عليه. كانت أعمارهم تقيلة في الميزان عشان كانوا صالحين منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، طلحة ابن مصرف قارئ أهل الكوفة. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سير الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا بدأنا حديثا عن طلحة بن مصرف، هو قارئ أهل الكوفة يقرؤون عليه القرآن، يعني مرجعهم في قراءة القرآن. فلما رأى كثرتهم عليه كره ذلك، فمشى إلى الأعمش وقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. أول فائدة استفدناها من طلحة بن مصرف مسألة الإخلاص. يجتهد الأولياء في أن يحرروا أعمالهم لله تعالى، ويخافون أن يدخل إليها شائبة، ولهم في هذه فنون أو في هذا فنون. يعني هلأ هو يخاف لما رأى الناس تجتمع عليه، يخاف من نفسه أن تظهر، أنه تعجب، إيش بده يعمل؟ في أحد تلامذته من قراء القرآن، فالشيخ مضى إلى التلميذ وقرأ عليه. الناس لما رأت الشيخ قرأ على التلميذ قالت معناته أكيد هذا الرجل أحسن، فمضوا باتجاه الرجل، فتحقق شيئا من مقصوده. الآن يا أخوان، هذا ليس على سبيل الوجوب أو الندب أنك تفعل كذا، ولكن على سبيل الوجوب أن تكون مخلصا في أعمالك لله تعالى، أكيد من أجل أن تأخذ ثوابها وإلا تذهب هباء. فالذي يقلقه هذا الأمر ويشكل بالنسبة إليه يعني هاجسا، هو يتفنن في الأساليب. ألا في إنسان يحب أن يعمل عملا خيرا فلا يظهره، مثلا بيتبرع لجمعية بيقول لهم اكتبوا فاعل خير، أسلوب. في واحد تاني يرسل المال مع شخص بيقول له روح حطه خلص، يعني لا تصرح باسمي، يعطيه لشخص ليوصله، أسلوب تاني. في شخص آخر بيدخل في مع أصحابه في مجموعة يتوافقون مع بعضهم البعض، أنه كل واحد بيناتنا يسهم بسهم، وفلان أمين الصندوق هو يتولى الأمر في إنفاقه، أسلوب ثالث. يعني هذه هي أساليب ليست على سبيل الوجوب. لذلك هلأ إذا إجا واحد وتبرع وكتب والله بدي إيصال تبرع باسمه الحقيقي، ما بقدر أن أقول أو أنت تقول أخي ما في إخلاص عم يكتب اسمه. لا، ما فيني أقول، الإخلاص أمر موجود داخل القلب. في أخ له تعلق كبير بالصف الأول بالصلاة، بتلاقيه يعني سبحان الله بنازع منازع من أجل أن يصلي بالصف الأول. في أخ يأتي باكرا بس ما بيحب ينازع أحد، بيعود بالأخير مع أنه هو جاي أول، هو اللي فتح الجامع بس بيحب يعود هني. أنا لا أستطيع أن أقول بأن من صلى في الصف الأول مخلصان ومن صلى متأخرا ليس مخلصا، ولا بالعكس، لأن الإخلاص أمر داخل القلب. بس المهم يا أخوان فعلا أن تحرر نيتك باستمرار، وتراجع قصدك باستمرار من أعمالك، واعلم بأن أجرك مقرون بنيتك. مشان هيك أهل التربية الروحية والفقهاء عقدوا فصولا واسعة عن موضوع النية، أنه أنت شو نيتك. يظن أحدنا مع التكرار، يعني هلأ إذا أنا بقول نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر، شو يعني، شو هالشغلة يا أخي؟ نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، نويت أن أتبرع هيك لله تعالى، نويت أن أكفل هذا اليتيم لله تعالى، شو يعني، شو هالكلمة هي؟ هذه الكلمة يا أخوان وهذه النية خطيرة جدا. في بداية أمرك لا تعرف فائدتها، بس مع مرورك في مفارق الحياة حتشوف قديش أهمية هذه الكلمات وانعكاساتها على داخلك وعلى سلوكك، وبالآخرة سنجد أكثر. هلأ لما نكون صغارا بيعلمونا أنه نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، منيح،
نويت أن أصوم يوم غدا كذا، بابا خذ هالمبلغ حطه بالصندوق وأنوي أنه يا رب هذا لأجلك. منيح. لما أكبر بالحياة بصير أنا بيجي بحضر مرات، بكون ماشي بالطريق رايح على جامعتي، في جامع جنب الجامعة، الجامع اللي أنا نشأت به أنا كنت صلي مع إخواني وأساتذتي. هلأ هنيك أنا رايح على الجامعة ما في إخواني وأساتذتي بالجامع، بس في إلي رفيقين ثلاثة أربعة بالجامعة، فأنا فوت بصلي ويرونني. بس سيأتي علي يوم أنا أكون فيه بإيطاليا لحالي، في عندي عمل، في عندي مشروع، في عندي كذا، هدون النيات اللي كتبتهم شي 500 ألف مرة لما كنت طفلاً، ولما قلتهم شي 500 ألف مرة لما كنت طالب جامعة، الآن انعكست لما كنت بإيطاليا لحالي وصار وقت الأذان أن أقوم فأصلي لله تعالى، هو نفسه الله تعالى، ونفسه اللي كررت اسمه 500 ألف مرة بالنية تبعه لما كنت بالجامعة اللي نشأت به، ولما كنت بمكان آخر بالجامعة. بعدين بيصير شيء أكبر من هيك، بتكون جالس في مجلس فيه أناس ليسوا على دينك، وفيه أناس أعداء لدينك، بل أعداء للدين، وانت جالس بعمل ما، فيطلب إليك أن تعمل عملا يؤذي الدين ويضغط عليك معنويا، وكل الحاضرين باتجاه أذية الدين، ولا يوجد ولا واحد يعني في اتجاه أن يعين الدين أو يدافع عن الدين إلا أنت. والله مرت علي أيها الإخوة مرات بعض هيك مجالس تذكرت فيها النوايا المتراكمة، كذا مليون نية نوينا لله لله. هلا أنت موجود بمكان المطلوب فيك أن تخفي اسم الله، بل المطلوب فيك أن يعني تعمل عملا لا يرضي الله، وإذا فعلت هيك يعني يثنى عليك. هناك ستجد أثر النية أنه أنا ما بستطيع أن أفعل أي فعل لا يرضى عنه الله، لأن الله الذي كنت أقول نويت له أن أفعل هيك هو الآن مطلع علي، ما بقدر مرر ولا عمل، فلا تعذبوا حالكم بنوب. الله أكبر، فترتاح. هذه نويت أن أفعل كذا يا أيها الإخوة لها أثر في تربية الإنسان وفي سلوكه. هذه نويت ستجدها أنت في حياتك وستجدها غدا في آخرتك. لذلك أهل التربية الروحية حريصين على مسألة الإخلاص، وحاسب نفسك، وهي مسألة قلبية، حاسب نفسك وعاقب نفسك وشارط نفسك حتى تضبطها بضوابط يعني الإخلاص. والأمر له فنون. هلأ طلحة ابن مصرف لا أنه هو يفعل هيك، هذه هي الطريقة، أنت بتلاقي غيره. قال حدثني رجل من تيم وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم النخعي، قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. هذا طلحة ابن مصرف الولي عنده قدرة على ضبط لسانه، فالولاية يا أخوان بتكون بالصلاة أحيانا، هذا طريق، بس بتكون كمان بحسن الخلق. والعوام مرات بيقولوا فلان لسانه متبرئ منه، صعب واحد يصير ولي ولسانه عفوان يعني غير لبق غير أديب، كيف بده يصير ولي ولسانه غير أديب؟ ما بيصير. قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. هذه ستمر معنا بمسألة الأخلاق، موضوع تدريب لسانك، كيف تدرب لسانك على الأشياء الجيدة فلا تتكلم بالأشياء الناقصة. يا شباب ما مقبول وغير مرضي أن يفتح على صفحة فيسبوك لواحد بيناتكم نلاقي نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة، ما مقبول أبدا، ما مسموح لأي واحد بيناتكم، تربيتك الإيمانية تمنعك. طيب رفيقي بعت ليها، شو بعملها؟ بحذف. وإذا قال لي طيب بقول لي ليش حذفتني؟ بقول له لأنك عم تكتب كلام غير لائق، بس هاي صفحتي الله يخليك ما بتحط إلا الشيء اللائق.
ولا تأذن أصلا، أنت لا تأذن للناس تكتب على صفحتك. ما مقبول يفتح جوال واحد بيناتكم بيناتنا نلاقي بالواتساب في ذاكرة جايته مجموعات فيهم نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة. هلا هو بيقول والله مو أنا حط، ما قلت لهم حطوني بالمجموعة، أني نحطوا عم تجي لحالة احذفها. وإذا سألوك ليش حذفنا، قل لهم السبب في صور غير لائقة. أنا إلي هوية، لازم هويتي تكون واضحة، ما بصير يعني فايت ببعض الأمور. ما يقبل أخ بيناتنا إذا خلى مع أصدقائه، إذا كان في المسجد فيعني كلامه عفيف، فإذا خلى مع أصدقائي في الطريق كلامه غير عفيف. أو يا سيدي هو لا يتكلم بس يسمع. وأنا سأخبركم بأمر لعلي أخبرتكم به مرة بس مفيد الحقيقة نحكيه مرة تاني. كنت عائدا من حماة إلى دمشق بباص نقل عام، بولمان أو شيء، من شيء 20-25 سنة. ورائي بالمقعد اللي جالس خلفي، أنا لوحدي جاي، بالمقعد اللي جالس ورائي في شابين قاعدين بعمري عم يحكوا مع بعضهم كأصدقاء وزملاء، بالجملة عم يحكوا نكات، يعني أن راجعين طريق سفر طويل فعم بينكتوا. هلأ هما يعني غير منضبطين، فالنكات مرات نكات مؤدبة ومرات قليلة أدب، والحقيقة النكتة بتضحك أصلا، صناعة النكتة بدها ذكاء كبير، يعني بيناتكم عنده موهبة صناعة نكت بالله يراجعني أنا بحاجة. والله بالفعل بدها ناس أذكياء جدا صناعة النكتة، لأنه بده يكون المتلقي مبدأها أنه المتلقي أن تذهب بعقله باتجاه، وفي لحظة هي لحظة الصدمة بدك تاخده باتجاه معاكس، فبيضحك هو أنه كيف أنت استطعت أنك تغير له اتجاهه يعني بكلمة، فبدأ ذكي جدا. المهم فالنكت الحقيقة بتضحك يعني، وبعضها ما بيضحك بس في منها بتضحك. فأنا طبعا وأنا جالس وأنا أمامه هنا بالمقعد الخلفي فالصوت يصل، انتبهت لنفسي بأنني عم ببتسم لنكتة غير مؤدبة، أنه أنا ابتسمت، ابتسمت ما لا ضحكت ولا حدا دريان فيني ولا عرفاني انه انا عم بسمع، بس هو عم بسمع. بس انا حكيت نفسي قلت يا محمد خير، كيف انت عم تضحك على نكته غير مؤدبه؟ ما بيليق لا بتربيتك ولا باخلاقك ولا بادبك انك تضحك على نكته غير مؤدبه، ممنوع الضحك. هيك عم حاكي حالي، قلت هلا شوف ترى أي نكتة بدك تضحك عليها بدك تتعاقب. إذا هلأ بينحكى نكتة مو مؤدبة وأنت بتضحك يا محمد خير بدك تتعاقب. شو بدك تتعاقب؟ قلت ما في شيء، بقرص حالي أرصى ماكني، ما في ضحك، ما بيصير إلي في، أنت إلك مستوى أخلاقي بدك أنت تقود نفسك، مو أنه أخي شو نعمل والله فرطنا ضحك، ما في فرطنا ضحك والله. بالفعل فيما بعد خلاص يحكوا نكتة حس حالي بدي اضحك روح أرص حالي أرصى. هلأ العلم مو الأرصى المطلوب، بس مطلوب أنه أنا ما آذن لنفسي لا أن أتكلم الكلام القبيح ولا أن أسمع الكلام القبيح. وإذا وجدت في مكان وما بستطيع أن أخرج، إذا بقدر بخرج بدي أخرج، ما بقدر بخرج من هذا المكان سأمنع نفسي عن أن تبقى خواطري تمضي مع الشيء السيء. وإلا أنت كيف تصير من الأولياء؟ قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. هذا باب من أبواب الولاية أيها الإخوة. سبق مرة بأنه عدد الأمراض التي الأخلاقية التي يجنيها لسان أحدنا على نفسه على أحدنا 106 أمراض، مدري 102 من الأمراض. لذلك إذا واحد مالك للسانه حمى نفسه من هذه 100.
قال المؤلف: أدرك طلحة جماعة من الصحابة وسمع من أنس وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن الزبير، وتوفي سنة 12. لما بيقولوا أدرك عددا من الصحابة يعني يريدون أن يقولوا أنه من التابعين، توفي سنة 12. فالخلاصة أيها الإخوة بأن هذا الولي من الأولياء مادة الإخلاص كانت عنده محررة، سبق في الدرس الماضي اجتهاد في الطاعات، وفي هذا الدرس أنه كان ضابطا للسانه، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما يكون من الأثار العالمية المشهورة ما يسمى بالأهرامات، والتي ربما دخلت لغات العالم وتعتبر من الآثار الباقية للفراعنة الأقدمين في أرض مصر. في القرآن الكريم سورة والفجر التي ذكر الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبار ثلاث أمم. الأمة الأولى أمة عاد، وهم كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف، كما قال ربنا سبحانه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهم من العرب، وأهل مكة يعرفون قصتهم على سبيل الإجمال. وفي سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد، وهذا على الأقرب اسم للقبيلة، وقد يكون اسما للمدينة. وفي كثير من المرويات الإسلامية يتكلمون عن مدينة في الجنوب، في الأحقاف، الرمل، الأحقاف، لأن الأحقاف هي يعني جبال الرمل أو النفط، النفود. فيروى أن مدينة هناك، أن مدينة مشيدة وضخمة وهائلة، وأن الرمل قد سفع عليها يعني جزء من العقوبة الإلهية وغطيت، وهناك أحيانا فرق من العالم تتعلق بالبحث عن الآثار تطوف هناك وتبحث عن آثار لهذه المدينة. ولا مانع أبدا أن يكون عاد اسم للقبيلة، وانتقل إلى أن يكون اسما للمدينة التي تسكنها تلك القبيلة، وهذا كثير عند العرب، تجده في السودان ومصر والجزيرة والعراق وغيرها. فالمقصود أن هذه طبعا في النت كثيرا ما يأتون بصور يقولون هذه صور لتلك المدينة وتم التقاطها بأقمار صناعية، وهذا يبدو ليس دقيقا وليس صحيحا، وإنما هذه الصور لبعض المدن الهندية يبدو، أو المدن التي صنعت قد يستخدمها الممثلون أو غيرهم الله أعلم. المهم أنها ليست هي صور لتلك المدينة. الله تبارك وتعالى ذكر عاد، وإنما ذكرها لأنها عربية وقريبة من الجزيرة، وأيضا أن فيها آثارا باقية لتلك القبيلة. والقوم الآخرون الذين ذكرهم الله تعالى هم ثمود، وهم يكونون في شمال الجزيرة العربية على مقربة من بلاد الشام، الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني قطعوا الصخور بالوادي الذي هو وادي القرى، ولا يزال يسمى إلى الآن القرى وادي القرى، وآثارهم موجودة وباقية وقائمة أيضا في تلك الجبال. وكما حكى الله عنهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فآثارهم أيضا باقية والعرب يعرفونهم. وكما قال سبحانه: وإنها لبسبيل مقيم، يعني أثر المدينة هذه موجود في الطريق، فإذا مر العرب شاهدوا تلك الآثار وتسامعوا بها. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة بأمم هلكت بسبب معصيتها لرسلها وأنبيائها، وآثارها شاهدة باقية تدل عليهم. الأمر الثالث فرعون ذي الأوتاد. والأوتاد قيل هي أنه كان يضع أوتادا يعذب فيها أعداء، وقيل الأوتاد هي الجيوش القوية العزيزة المنيعة التي كان يستعصم بها، وكانت من أسباب طغيانه وعتوه واستبداده. والأقرب أن الأوتاد هي الأهرامات والله أعلم، وهذا ذكره غير واحد. والله سبحانه وتعالى سمى الجبال في القرآن سمى أوتادا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ف يعني يقرب أن تكون الأوتاد المذكورة فرعون ذي الأوتاد أنها الأهرامات التي بناها أجداده، وهو فرعون موسى يعني ورثها وأصبح معروفا ومشهورا بها، وهي يعني ليست لفرعون بالذات، ولكن هي لأمة أو لأسرة الفراعنة التي أقامتها والتي صخرت لها أعدادا غفيرة من الناس الذين قضوا في مثل هذه الأعمال. وإنما كان الفراعنة هم الذين يضعون الخطة ويأمرون بها وينفذونها، ولهم فيها مدافن ومقابر وآثار ومتاحف ومعالم حضارية يعني هائلة وضخمة وباقية، وتعتبر من آثار العالم التي يقصدها السواح من كل مكان. ولكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوتاد فقال: وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى أيضا أن الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام كانوا من الأمم التي بقيت لها آثار تدل عليها: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى
الآثاري. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأن العاقبة سوف تكون له. هذا في الفترة المكية حينما كان يؤذى ويخاف ويؤذى أصحابه ويشردون ويطردون من مكة ويقتلون أحيانا تحت التعذيب. ولذلك قال سبحانه: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا ملمح مهم، لم يستنكر الله عليهم البناء ذاته، يعني البناء والتشييد والحضارة والمعمار ليس عيبا ولا ذنبا يعاقب عليه، وليس مخالفة لهدي الأنبياء. الله تعالى لم يعتب على الفراعنة أو على عاد أو على ثمود لماذا بنوا ولماذا شيدوا ولماذا صنعوا هذه المصانع، لا، هذا شيء طبيعي وهو عنصر محايد، يمكن أن يكون في خير ويبنى بناء حسنا وينتفع الناس به ويكون بحق ورفعة ورقي وإسعاد وإمتاع للناس، ويمكن أن يكون بعكس ذلك. وإنما الله تعالى عاب عليهم الفساد، والفساد هنا لفظ مجمل يشمل كل ألوان الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وانظر كيف قرن الله تعالى بين الطغيان وبين الفساد، لأن الفساد إذا لم يوجد طغيان يمكن محاربته والقضاء عليه، ويوجد من الناس والمؤسسات والجمعيات والجهات المختلفة من تدرك أنه يجب مطاردة الفساد ومحاربته. لكن إذا وجد طغيان مع الفساد فالطغيان يمنع الفساد ويحميه ولا يسمح للناس أن ينتقدوا ولا أن يقولوا كلمة طيبة ولا أن يحتجوا ولا أن يستنكروا، فيظل هذا الفساد يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح عبارة عن منظومة خطيرة سرية متواصلة، والناس كلهم تقوم حياتهم على هذا الفساد. فهذا إنسان يتعاطى الربا، وهذا يتعاطى الرشوة، وهذا يتعاطى ترويج المخدرات، وهذا يتعاطى التجارة يعني الفاسدة السرية البعيدة عن النور والبعيدة عن القانون والمصالح الخاصة والاستعباد. فتصبح علاقة الناس مبنية على تعاطي الفساد بسبب الطغيان الذي يحميه، وهنا تصبح القصة تتحول إلى كارثة، بدلا من أن تكون مؤاخذة لشخص واحد مارس الطغيان تصبح دأبا عاما. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم قال: وفرعون ذي الأوتاد، ما قال الذي طغى في البلاد، وإنما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إشارة إلى أن العذاب جاء وعمهم كلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم شركاء فيه، مثل قصة صالح ثمود، فإن الذي عقر الناقة واحد وهو قدار ابن سالف، ولكن كان ذلك نتيجة اتفاق ومواطأة بينه وبين جماعته، ولذا قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكان فيه عقد وعهد واتفاق بينهم على هذا الفعل، ولذلك عمهم الله تعالى بعقابه. وما من أحد يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا ينكر عليهم ولا يقاوم هذا المنكر والفساد إلا عمهم الله تعالى وعمه معهم بالعقاب.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. هي زينب بنت خزيمة ابن عبد الله الهلالية، فهي قريشية هلالية مكية. فتحت زينب عينيها في مكة على مجتمع يموج بفتنة الوثنية، ونجت من الوأد لأنها من بيت عريق في السيادة والثراء. عايشت أيام إعادة بناء الكعبة واختلاف بطون قريش وفروعها حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه من الركن، وسمعت بحكمة الأمين صلى الله عليه وسلم وكيف حل إشكال واختلاف الناس وحقن الدماء ببسط ردائه وإمساك رؤساء القبائل بأطراف الرداء، وكأنهم جميعا شاركوا في رفع الحجر الأسود ونالوا الشرف العظيم. وعندما بزغ فجر الإسلام على مكة، تعلق قلب زينب بالدعوة الجديدة بعد أن كان إعجابها في السابق ينحصر ضمن شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت زينب تميل إلى حب المساكين والعطف عليهم، فكانت رضي الله عنها تدخر قوتها وما تحصل عليه من مال أو مصروف ثم تنفقه على المساكين والمحتاجين، حتى عرف بذلك القاصي والداني من الناس، وشاع خبرها لدى أهل مكة جميعا. إن العرف المشهور بين الناس أن هذه الأفعال أو تلك الخصال إنما هي لذوي الأعمار الكبيرة مما تجاوزوا سن النضوج، غير أن زينب رضي الله عنها مزقت هذه العادة وغيرت هذا المفهوم. لقد كانت رضي الله عنها في سن 16 تقريبا، ولم تكن بعد قد دخلت في حمى الإسلام، وإذا ما ذكر لقب أم المساكين لدى المكيين عرفوا جميعا صاحبته زينب بنت خزيمة.
1: نساء حول الرسول.
2: هنا يختلف المؤرخون وتتباين روايات التاريخ حول زواجها الأول، فمنهم من يقول بأنها كانت متزوجة من عبد الله ابن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات شهيدا يوم أحد. ومنهم من يقول بأنها كانت متزوجة من الطفيل بن عبد المطلب فهلك عنها، فتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث الذي مات شهيدا إثر غزوة بدر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. مضت أيام الحياة بزينب في مكة بعد زواجها وإسلامها قاسية شديدة. عاشت أيام الحرمان والعذاب والاضطهاد، وتحملت بجلد قوة القطيعة الاقتصادية والاجتماعية، وقضت رضي الله عنها سنوات الشعب الثلاث في ضنك وجوع وألم، ولكنها كانت تتزود من إيمانها العظيم لآمالها في المستقبل. ثم كانت الهجرة، فمرت رضي الله عنها في تجربة جديدة قاسية ومريرة، من نتائجها البعد عن الأهل والوطن. وكانت مع زوجها عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب مثلا طيبا وكريما في أصول وقواعد البيت الإسلامي المنشود، حتى كان اليوم العظيم يوم الفرقان يوم بدر، واستشهاد زوجها عبيدة في ذلك اليوم، لأنه كان نقطة تحول كبرى من حياتها ودخولها إطار أمهات المؤمنين. فلقد كانت العادة في حروب تلك الأيام أن تبتدئ بالمبارزة، وكانت قريش في ذلك اليوم هي المصرة على القتال. فبعد أن حجز المسلمون الماء عن قريش وتصدوا لها، برز من صفوف قريش 3 فرسان يطلبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرز لهم أندادهم من المسلمين. فنزل بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أهل بيته وخاصته، هم عمه حمزة ابن عبد المطلب، وابن عمه علي بن أبي طالب، وأيضا ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب زوج زينب رضي الله عنهم. ثم ما لبث حمزة أن قضى على خصمه، وكذلك علي رضي الله عنهما. أما عبيدة فقد تعرض لضربة من الخصم أصابته في ساقه وأدت إلى جرح بالغ، لكن حمزة وعليا أعانوه على الخصم واستنقذاه وقتل عدوه. ثم عادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين يئن من شدة الجرح ونسف الدماء، وانتهت معركة بدر بانتصار ظافر مؤزر للمسلمين وهزيمة ساحقة لحقت بالمشركين. وعاد موكب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بين تهليل وتكبير وفرحة غامرة، إلا بيتا واحدا هو بيت زينب رضي الله عنها، فقد كانت في حزن شديد على زوجها الجريح المسجى على الفراش، وكانت ترعاه وتعتني به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يزورونه في البيت ليطمئن عليه ويواسونه في مرضه ويشجعونه ويبعثون في نفسه وفي قلبه الأمل، ولكن الله اصطفى عبيدة شهيدا. وكان من عادة العرب أن يكرموا أحباءهم وأقرباءهم وعظماءهم بالزواج من نسائهم بعد موتهم، ومن أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواساة زينب، فسعى إلى زينب وقد انقضت عدتها فخطبها لنفسه فأجابت على استحياء وقد حالت الدموع في عينيها، لأن ذكرى عبيدة ما تزال قريبة العهد. أجابت بأن جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بها وأدخلها بيوت أزواجه واتخذ لها حجرة خاصة بها. وظلت زينب رضي الله عنها تحتفظ بلقب أم المساكين منذ أن كانت فتاة صغيرة إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى.
1: نساء حول الرسول.
2: ولقد كانت مدة إقامتها في بيت النبوة قصيرة جدا، لم تتجاوز 4 أشهر، إلا أن حجرتها كانت مقصد المساكين والفقراء والمحتاجين والجائعين المحرومين، تقتصد من مالها وطعامها ونصيبها ثم تمنحه لهم. كانت رضي الله عنها قد أتمت 30 من عمرها حين داهمها الموت في عز شبابها. ولقد كان يوم وفاتها يوما حزينا، إذ تركت على رغم قصر مدة العشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الأثر وأعمقه في قلب المصطفى. غسلت وطيبت وكفنت، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفنت في البقيع. رضي الله عن زينب بنت خزيمة الفتاة المؤمنة والزوجة الوفية، أم المؤمنين وأم المساكين، وأنزلها ما تحب من المنازل في جنات النعيم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة.
3: أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
2: ماذا يا أبي؟
1: لكن يا بني، دائما كانت تواجه الحركة الإسلامية مشكلات كبيرة.
3: لماذا يا أبي؟
1: يا معاذ، أبناء الحركات الإسلامية دائما يحاربون من الحكومات، لأن الحكومات ظالمة، تخاف أن تقوى الحركات الإسلامية وتأخذ مكانها وتحكم البلد.
3: لكن يا أبي، هل صحيح أن الحركة الإسلامية يريدون أن يأخذوا الحكم في البلاد؟
1: يا بنيتي، الهدف ليس أن تحكم الحركة الإسلامية البلاد ويصبحوا وزراء ورؤساء، الهدف هو تغيير كثير من الأخطاء التي تحدث في البلد. مثلا كثير فاسدين في الحكومة، والناس الفقراء لا يأخذون حقوقهم. أيضا هناك الكثير من الأشياء الحرام تنتشر في البلد، كالخمارات والمراقص.
2: ولكن يا أبي، هل كان هناك أماكن سيئة؟
1: نعم يا بني، مثلا المراقص والخمارات اللي كانت موجودة.
3: ثم ماذا يا أبي؟
1: وفي يوم من الأيام دخل عليه أبو عبد الله متلهفاً.

0: مش هيك الدين يا محمد، مش هيك الدين. بعد 10 دقائق بدي أشوفك أنت والشباب هدول في الجامع. الآن غادروا بسرعة.
1: إحنا ما أذينا حدا يا شيخ، إحنا بنحاول نغير المنكر.
0: وهو يا محمد تغيير المنكر هيك بيجي؟ طب أنت فهمت الناس إنه هذا حرام؟ طب أنت ذكرت الناس مرة ومرتين وثلاثة وما ردوش عليك؟ طب أنت فهمت الناس اللي شافوا الحرق إنه أنت قصدك تغيير المنكر؟ أنت يا شيخ ممكن تشوه صورة الإسلام وأنت بتفكر حالك بتخدم دينك. والأماكن التانية اللي انحرقت واتضررت برضو خمارات؟
1: أنا يا شيخ حركت الخمارة بس، الأماكن التانية مش أنا.
0: يا شباب لازم تفهموا إنه أي خطأ ممكن حدا يعمله ممكن كل المسلمين يدفعوا ثمنه. يعني الناس بتفكرنا بنفهمش وبدنا نحرق ونقتل، وهذا غير صحيح. اتقوا الله يا شباب، احنا بدنا الناس تحب الإسلام، تحب المسلمين اللي بيصلوا.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
3: حدث خلاف بين شباب الحركة الإسلامية مع بعض الناس وبدت الأمور تتطور.
4: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: طبعا الشيخ ذهب بسرعة ليقابل الناس حتى لا تزداد المشكلة ولا يحدث قتال أكثر، وفهمهم إنه الاحتلال الإسرائيلي هم المستفيدين، بدهم إيانا نضل نتقاتل مع بعض وهم يتفرجوا.
2: أبي هذه المشكلات كانت بين الحركة الإسلامية وبين من؟
3: المشكلة يا بني أن الاحتلال كان يريد افتعال مشاكل بين الحركة الإسلامية والتنظيمات الأخرى، ومشكلة بين فتح والجبهة الشعبية، ويريدون للبلد أن تصبح كلها مشاكل وصراعات.
5: بكل تأكيد الاحتلال يستغل كل الفرص لأجل أن يشعل الفتنة بين الإخوة ولا يلتفت لمقاومته.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: لقد حزن كثيرا كثيرا يا بني، لأنه يريد للناس أن يحيوا متحابين وموحدين.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
1: خير؟ ايش في؟
0: شوف عاد كيف الناس بتصطاد في المية العكرة، بدهم الناس تكره المسلمين وتكره اي حدا فيه حب الخير.
1: ايش يا شيخ؟ ايش؟
0: تفضل شوف، بدهم يشوهوا صورة المجمع الاسلامي اللي كل الناس صارت تحس انه بيساعد الفقراء وبيربي اطفالهم تربية اسلامية صحيحة، فلازم طبعا يشوهوا.
1: طول بالك يا شيخ، طول بالك.

يا أيها الناس، يا عباد الله، هذا العدو أراد بنا الفرقة، أراد أن يقتل الأخ أخاه. هل نرضى أن يعتدي الأخ على أخيه؟ لن نقبل. سيسامح الأخ أخاه، وكلنا سيقف حصنا منيعا لأجل حماية وحدة هذا الشعب. وآثم من جلس في بيته يتفرج ولم يفعل شيء، آثم من اعتدى على أخيه. ولتكن سمتنا كما وصف الله المؤمنين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لابد أن يكون بأسنا شديدا على الاحتلال الذي اغتصب أرضنا وقتل شعبنا، وليس على بعضنا البعض. تسامحوا أيها الناس، وانشروا الحب والأخوة.

0: هذه المشكلة؟
1: لا طبعا، كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فرصة لإشعال الأمور،
0: ولكن الشيخ يصر على أن لا تحدث فتنة بين الناس.
2: طبعا يا أمي، هذه أخلاق الشيخ.
3: كم كنت أجهل كثيرا عن أخلاق الشيخ وحبه للناس.
1: ما زال هناك الكثير عن الشيخ أحمد ياسين.
3: أكمل يا والدي.
1: استمر استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأي حدث لمحاولة إشعال الفتنة، وخاصة بين الحركة الإسلامية والحركات الأخرى.
4: إيش يا رجل؟ فيشي ولا كتيل ولا إصابة اليوم؟ ابعت حدا يحرك أي مبنى، وابعت أي حدا يطخ ويشرد. مش عارف تشوف شغلك؟ بدي دم، بدي سلاح.

0: السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا حبيبي، طمني عليك وعلى دراستك.
0: قرأت يا شيخ شو كاتبين بجرايد امبارح واليوم؟ شفت قديش بدهم يكرهوا الناس فينا؟
1: معلش يا ابني، احنا لازم نتعلم ونعرف انه اي تصرف لازم نتصرفه يكون محسوب. وخلي بالك، هم حيضلوا يشوهوا صورتنا على طول ومش حيوقفوا.
0: تعرف يا شيخ، على الرغم من انهم بيشوهوا بصورتنا الا انهم صاروا يعملوا لنا حساب، يعني احنا ممكن نعمل ونسوي.
1: لا يا ابني لا، احنا ما بدنا الناس تخاف منا، بدنا الناس تحبنا، بدنا الناس تعرف دينها.
2: الشيخ كان حريص على انه الناس تضلها تحب بعض، وحريص على انه الناس تعرف دينها وتتوحد.
1: الآن يا إخوة حان الموعد، بدأت الحركة تتسع وأصبح لنا رجال. الآن يمكن لنا أن نبدأ خطوة عملية في مقاومة الاحتلال.
3: يا شيخ، قد يتطلب ذلك منا تدريبا لأفرادنا، ولست أدري إن كان الظرف هنا مناسبا للتدريب.
1: يمكن أن نتدبر الأمر يا إبراهيم، نتدرب في الداخل ونتدرب في الخارج حسب الظروف والإمكانات.
4: وأيضا هناك مشكلة أخرى يا شيخ، عملية تأمين السلاح، وهي الخطوة هي الأهم، فهل من طريق؟
1: بإذن الله سيوفقنا الله، لدي فكرة وطريقة لتدبير هذا الأمر، ودعاؤكم لنا، وأنا سأتكفل بالأمر.
3: هل تستطيع يا شيخ؟
1: نعم نعم، بإذن الله أستطيع.
0: إذن خطوتنا الأولى الآن هي اختيار النخبة.
2: ووضع الشيخ مع قيادة الحركة خطة التدريب واختيار الأشخاص الذين سيتدربون، وكان الاختيار صعبا.
5: وكيف يكون صعبا يا أبي؟
2: كان الشاب يمر باختبارات كبيرة وشاقة حتى يتأكدوا من أنه قادر على القيام بمهمة عسكرية.
6: وماذا يجب أن تكون مواصفاته يا أبي؟
2: طبعا كان يتم اختيار هؤلاء الشباب من المحافظين على الصلاة في المسجد في جماعة، وخصوصا صلاة الفجر لأنها صعبة على النفس، وأيضا من الذين تكون علاقتهم مع أسرتهم جيدة ويكون والده ووالدته راضيين عنه، وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين. وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
5: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

القضية لصالح موكله بتكلفة لم تتعدى بضعة ملايين. هرع إليه مرة موظف متهم بقضية التزوير واختلاس أموال. نظر الأستاذ وائل في ملفات الدعوة وهز رأسه عدة هزات. قال المتهم: خيرا إن شاء الله، طمئني يا أستاذ وائل. أجابه الأستاذ وائل: لا تهتم، سأخرجك منها كما تخرج الشعرة من العجين. ولكن، سأله برعب: ولكن ماذا يا أستاذ؟ فأجاب بهدوء عجيب: أريد نسبة 50%. ذعر الموكل وهو يسمع رقم 50% وطلب فرصة للتفكير. بعد أن سأل هنا وهناك لم يجد بدا من الرجوع إلى الأستاذ وائل، والرجوع عن الخطأ فضيلة، فخسارة 50% من المسروقات أفضل من خسارتها كلها. أحب هنا أن أعلمكم أن الأستاذ وائل ماهر أيضا في مجال الدفاع عن مرتكبي الجرائم كلها: جرائم الشرف، جرائم قلة الشرف، الاغتصاب، القتل، السرقة، السطو، الدعارة، الاتجار بالمخدرات. كل هذه جرائم بسيطة ومشاكلها محلولة عند الأستاذ وائل. نسيت أن أخبركم أن الأستاذ وائل ثري جدا، يملك من الفلل والسيارات والعقارات والأراضي ما يؤهله لأن يكون واحدا من أصحاب الثروات المعدودين، وهو يتباهى بثروته ويفخر بأنه حصلها بكد يمينه وعرق جبينه. قد يهمكم أن تعرفوا أن الأستاذ وائل أدى فريضة الحج منذ أعوام، ويحرص على أداء العمرة في شهر رمضان المبارك من كل عام، ولذلك يلقب بين معارفه وأصدقائه أحيانا بالحاج وائل، وهو لقب يحب وائل أن يتباهى به ليوهم الناس بأنه شخص متدين يحب الله ويخاف من ارتكاب الحرام. زوجته ميساء امرأة صالحة فاضلة حاصلة على شهادة جامعية في علوم الشريعة الإسلامية، وهي تدرس في الجامعة وتدير مدرسة خاصة. لم تكن ميساء تصدق ما يقال عن زوجها، كانت تظن أن كلام المحامين عن عدم احترام زوجها لشرف مهنة المحاماة هو نوع من تلفيق أو الحساد وأولاد الحرام وعداوة الكار. لكنها عندما بدأت تلاحظ صحة ذلك الكلام بكت واعترضت وجابهت وقاومت. لم يكن يمر يوم إلا وتتشاجر فيه ميساء مع زوجها وائل بسبب رزقه المشبوه، فهي تدرك تماما أن الدفاع عن المجرمين والمنحرفين حرام، وأن المحامي الذي يبرئ المجرم هو شريكه في الجريمة والانحراف. كانت تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتقول له: مهنة المحاماة يا وائل أمانة صعبة جدا، كل محام مسؤول أمام الله عن إحقاق الحق وإقامة العدل. وتقول له أيضا: إياك يا وائل، إياك أن تقبل الدعاوى التي تعرف أنها ظالمة وجائرة، إياك أن تدافع عن المجرمين، كن نصير الحق ووكيل المظلومين، إياك والمال الحرام، فأيما جسم نبت من سحت من المال الحرام فالنار أولى به. كان وائل يسمع هذه النصائح من زوجته فيهز رأسه ويردد: كلامك صحيح، رأيك تمام، إيه والله. لكنه كان ينسى أو يتناسى بعض لحظات كل حرف قالته. فأولئك المجرمون الذين تتحدث عنهم ميساء هم أكثر الناس استعدادا لدفع المال بسخاء، أيتركهم ليبحث عن المنتوفين والفقراء والمظلومين الذين ليس عندهم إلا الفتات؟ الملاحظات المتكررة والرجاءات المتلاحقة والتأكيدات الواضحة التي كانت ميساء تنخر عقل زوجها بها، والتي كانت تؤكد له فيها أن المال الحرام خط أحمر لا يمكن لها أن تعيش معه أو تتغذى به، لم تغير من الحقيقة المرة شيئا. فقد استمر وائل في سلوكه وحاول أن يقنع زوجته بأن مهمة المحامي هي أن يدافع عن كل الناس، وأن المحامي لا يعرف الظالم من المظلوم، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الله وحده هو الذي يتولى السرائر. لكن ميساء كانت أذكى وأعقل من أن يخدعها ويسكتها بتبريراته الواهية: فالحلال حلال والحرام حرام والمشبوه مشبوه. مرت سنوات من المعاناة التي عاشتها ميساء مع زوجها الذي ظل مصرا على طريقته في العمل، يساعد الظالمين ويقلب الباطل إلى حق، مستعينا بالرشاوة التي يدسها في جيب فلان وجزدان علتان. حجته في ذلك أن الزمان فسد، وأن المحامي الناجح يحتاج إلى استعمال الشطارة والفهلوية، وطالما أنه لم يسرق

أحد شيئا فإن عمله هذا جائز لا غبار عليه، وأن اعتراضات زوجته عليه هو نوع من التشدد الذي لا داعي له. لم تيأس ميساء ولم تستسلم، لم تكن تستطيع أن ترتاح لهذا المال ولا لهذا السلوك. صحيح أنها تنفق على نفسها وأولادها من المال الذي تجنيه من عملها من الجامعة وفي الجامعة وأيضا من عوائد مدرستها الخاصة. صحيح أنها تعرف أن زوجها لا يسرق ولا ينهب، لكن الصحيح أيضا أنها تعرف أنه لا يتحرى الحلال في عمله وأنه لا يفرق بين ظالم ومظلوم. المهم عنده أن يكسب القضية التي يتوكل فيها بأي شكل كان. ظلت تحاول وتحاول أن تحث زوجها على نصرة المظلومين والتخلي عن المجرمين الظالمين، فهي مقتنعة بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوت الزوجة عن آثام زوجها ورضاها بما يجمعه من مال حرام أو مشبوه يجعلها شريكته في الإثم والعقوبة الأخروية. لم تترك وسيلة من وسائل النصح إلا واستخدمتها، ومع ذلك لم يرعوي وائل ولم يبتدئ. جربت أخلى سلاح تمتلكه، فلملمت أغراضها ورحلت إلى بيت أهلها بعد أن تركت له رسالة تخبره فيها بأنها تحبه كثيرا، ولكنها لا تستطيع العيش مع رجل يأتي إلى البيت بمال حرام أو مشبوه. ماذا كانت النتيجة؟ ذهب إليها وقد تقنع بمظهر الحمل الطاهر والتقي الوديع، تودد إليها وحلف أنه لا يمكن أن يأكل المال الحرام أو يطعم أسرته منه، وأنه يخاف الله، وأن كل ما يصلها عنه هو من افتئات الحساد والمغرضين، ووعدها أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن أي معاملة فيها شبهة حرام. عادت ميساء إلى بيتها على أمل أن يصدق زوجها في وعوده، ولكنه على ما يبدو قد أدمن اللف والدوران. لم تعد ميساء تعرف مدى صدقه من كذبه. كانت تعيش صراعا لا يعلمه إلا الله، وكانت الأفكار المتضاربة المتناقضة تفسد عليها صفاء العيش وهناءته. هل تطلب الطلاق وتقطع الشك باليقين وتتخلص من آثام زوجها ومن ماله المشبوه، أم تصبر على صحبته فتنصحه وتعظه كما صبرت آسيا على زوجها فرعون وطغيانه وجبروته؟ حسمت أمرها أخيرا عندما وازنت بين المصالح والمفاسد، فاستمرارها مع زوجها ربما يفيد في إعانته على سلوك طريق الهداية والعفة والورع، بينما لن يجد له معينا إن هجرته وتركته اللقمة السائغة لوسوسات شياطين الجن والإنس. في كل يوم تدعو ميساء في السجود وعقب الصلوات فتقول: اللهم اهدي وائل واصرف عنه الحرام وأبدل رزقه هذا برزق حلال وارض عنه وعنا يا الله. لا نعرف إن استجاب وائل لنصائح وتوسلات زوجته أم لم يستجب، ولكن ما نعرفه هو أن ميساء أبت أن تسكت على رؤية المنكر، وداومت على نصح زوجها ودفعه إلى تحري الحلال الخالص، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل برنامج جديد بعنوان بيت المسلم. في هذا البرنامج ندخل إلى بيت المسلم، نتعرف على حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، كيف يتعامل الأبناء مع والديهم، وكيف يتعامل الوالدون مع أبنائهم، وهكذا. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: ونفع بكم سيدي. سيدي، نتحدث اليوم وما زلنا في التربية الأخلاقية، تربية الأولاد، التربية الأخلاقية. نتابع الحديث في التربية الأخلاقية. أشرتم إشارة سريعة في اللقاء السابق إلى قضية القدوة في الأخلاق من الأب والأم، من المربي، لكن أريد أن أركز عليها قليلا لأن الأخلاق أشد ما تتمثل إنما في الواقع وليست في السطور وفي الكتب. فما علاقة القدوة بالأخلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد له
1: صلى الله عليه
2: وسلم. الحقيقة أن الإنسان له لسان ينطق، وله أعضاء تتحرك، ولغة العمل أبلغ من لغة القول، والناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني إذا كان ابن رأى أباه لا يبدل ثيابه أمامه بل في غرفة النوم، ما تكلم كلمة نابية في البيت، ما تابع شيء على الشاشة لا يرضي الله، هذا الأب المستقيم لو لم يتكلم بكلمة واحدة توجيهية لأولاده يحملهم على طاعة الله. فالقدوة قبل الدعوة. الإنسان يقنع إذا رأى الفضيلة تتحرك. قيل أنه القرآن كون صامت، والقرآن كون ناطق، دقق الآن، والنبي الكريم قرآن يمشي
1: صلى الله عليه.
2: وأنا أرى، أرجو أن أكون على صواب، ما لم يرى المسلمون اليوم إسلاما يمشي أمامه. إن تحدث فهو صادق، إن وعد فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذا المسلم المستقيم هو أكبر داعي للإسلام. والحقيقة الدعوة بالقدوة أبلغ بكثير من الدعوة بالكلمة.
1: نعم. إذن يفترض بالمربين، بالآباء، بالأمهات أن يكونوا أخلاقيين في واقعهم، في سلوكهم، حتى يقتدي بهم.
2: أخلاقيتهم أبلغ من أقوالهم.
1: نعم.
2: بيت منضبط، ما في كلمة فاحشة، ما في برنامج على الشاشة لا يرضي الله، ما في تصرف عنيف، ما في تفلت من الثياب.
1: نعم.
2: يعني كثير بيكون في بيت مثلا أخت وكبيرة ثيابها متهفلة أمام أخيها، يغيب عن الناس أحيانا أنه نحن المحارم ثياب الخدمة. شرحها العلماء، يعني القبة مرتفعة، الأكمام إلى النصف، فتحت الركبة، هي ثياب الخدمة. أما أنه أخوها، وإذا أخوها هذا التفلت غير مقبول إطلاقا. في عنا ثياب الخدمة للمحارم، الزوج موضوع تاني، أما المحارم لابد من ثياب الخدمة. فإذا بيت في حشمة، في أدب، ما في كلام بذيء، ما في أغاني تملأ الفضاء، ما في برامج ذات رضي الله، هذا البيت المنضبط وحده قدوة، وحده دعوة، وحده رسالة.
1: سيدي، كأني تلمست من كلامكم أنكم وضعتم يدكم على رؤوس الأخلاق. قلتم إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. أريد أن أنطلق من هذه المقولة إلى تطبيق العملي للتربية الأخلاقية بالصدق، بالأمانة، بالعفة.
2: نعم.
1: يعني أهم ما يربي التي يربى عليه الابن هو الصدق والأمانة والعفة؟
2: يعني هو الإنسان تكلم أربع أخماس حياته كلام فهو صادق، ما روى حديث كاذب، ما فبرك بالمصطلح الشائع قصة ما لا أصل، ما ادعى شيء ليس له، ما أنكر شيء لغيره، فهو صادق. اللي عاملك ما كذب عليك برأس مال فهو أمين، قال لك هذا برأس ماله صح كلام، اللي هو حدثك صادق عاملك أمين. الآن استثيرت شهوته فهو عفيف، صدق بالكلام، أمانة بالمعاملة، بالشهوة عفة، هي كأنها أركان الأخلاق.
1: نعم سيدي، لو بدأنا بالصدق، لماذا يكذب الأولاد؟ ظاهرة الكذب عند الأطفال.
2: أنا لي رأي أرجو أن يكون مقبولا، جميع أخطاء الأولاد بسبب الآباء والمعلمين معا، فإذا في قسوة بالغة من الأب في كذب، يعني أنا انكسرت والله بابا أنا انكسرت معي خير إن شاء الله بابا بسأل سمن غالي يعني انتبه تاني مرة فقط، أما ضرب مبرح
1: سيكذب
2: الآن سيكذب مرة تانية، فالقسوة بالمعاملة تولد الكذب أحيانا، فكأن الأب حمل ابنه على أن يكذب لقسوته عليه.
1: إذن أهم سبب في الكذب هو قسوة الأب،
2: القسوة،
1: قسوة المبالغة،
2: والقسوة مرفوضة كليا، لأنه كل شيء يمكن أن يأتي بثمرة إلا القسوة، لها ثمار عكسية،
1: ما كان الرفق في شيء
2: إلا زانه. فالأب القاسي يحترم بوجوده بس بغيابه في تفلت كبير، إذا سافر تفلت أكبر.
1: سيدي وقد قيل علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف.
2: أعتقد أن العنف لا يلد إلا العنف، والعنف له آثار خطيرة جدا على شخصية الابن، لأنه الضرب المبرح بكسر كرامته، والضرب على الوجه أيضا له أثر خطير جدا، اتقوا الوجه
1: وحتى الكلام الجارح.
2: نعم لا في كلام جارح ولا في ضرب على الوجه ولا في تعنيف لا يحتمل.
1: نعم
2: لكن حينما يربي الابن ابنه تربية عالية يكفيه إن أخطأ ابنه أن يعرض عنه قليلا فقط،
1: إذا في حب،
2: فكلما ضعف الحب لابد من الضرب.
1: نعم
2: لذلك من أطاع عصاك فقد عصاك.
1: نعم سيدي، إذن الكذب كما تفضلتم، لن نتحدث ونخوض في التفاصيل لأنها طويلة، لكن تحدثتم عن السبب الأهم، القسوة المفرطة تؤدي إلى كذب.
2: نعم.
1: الأولاد، الآن لو وقع الابن
2: في، يعني إذا كان الابن صدق بخطأ ما وجد عقوبة قاسية، وجد نصيحة حانية.
1: نعم
2: لا يكذب.
1: نعم يتعلم عدم الكذب. الجانب الآخر من الأخلاق كما قلتم الأمانة، بعض الأطفال يعني أثناء العمر الصغير بحب التملك لا تسمى سرقة، يأخذ شيئا ليس له.
2: أنا أعترض على أن تسمي طفل أخذ مبلغ من جيب أبيه ليشتري حلوى، هذه ليست سرقة أبدا، حسن ظن بالأب، لا أسميها سرقة، لا تعطي العمل الطفيف مبني على براءة اسم جريمة، أي غلط
1: كلمة. يوجهه فقط.
2: نعم هذا الشيء لا يجوز يا بابا،
1: تطلب مني
2: لو استأذنت أعطيك ما تشاء.
1: نعم
2: أنا يعني بيك مرة اجتهدت اجتهاد أضع في مكان مال منوع، خذ وسجل، فالابن ارتاح جدا، في مبلغ جيد بس مقسم يعني خمسات عشرات خمسة عشرين في دفتر، خذ قد ما بدك وسجل. نعم. لما شعر أنه متاح له أن يأخذ ما يشاء فهو ضبط نفسه ضبط ذاتي، والمنع لأنه بيعمل رغبة بالمخالفة، المنع إذا الشيء ميسور، هالمكان في مال جيد ومنوع وفي دفتر وقلم اكتب، أخذت هالمبلغ خلاص أنا ألي ثقة فيك وأنت بحاجتك أمن حاجتك بهالمبلغ.
1: إذا شب الابن أكبر بقليل كما قلنا سيدي وتفضلتم لا يسمى سرقة طفل، لكن إذا شب قليلا ولمحنا بدأ ربما يأخذ شيئا ليس له، هل هناك مشكلة في البيت؟
2: قالوا لاعبه سبعا.
1: نعم
2: وأدبه سبعا وراقبه سبعا، ثم اتخذه صديقا لك. قاعدة مهمة جدا، بالبداية ملاعبة فقط،
1: مع التربية باللعب،
2: مع التربية باللعب. بعد السبعة صافي وعي، صافي مبادئ وقيم. هي حرام يا بابا، هي ما بيجوز، الحاجة ليست لك. وأدبه سبعا، بعدين راقبه، صار مراهق. إن عاملتك طفل ما بتحمل، وإن وثقت فيك رجل لا يحقق لك طموحك، فيحتاج إلى مراقبة واتخاذه صديق، ثم اتخذه صديقا بعد الحياة.
1: نعم نعم. أحيانا سيدي لا تكون الحاجات مؤمنة في البيت بشكل كافي، فيلجأ الأطفال إلى
2: يعني أنا أخذ ما ليس لهم. لي اجتهاد أرجو أن يكون مقبول. الأب الذي يعمل بجهد كبير ليؤمن حاجات أولاده الأساسية وبعض الثانوية له أجر كبير.
1: هو في عبادة؟
2: والله في عبادة، بأعلى درجة من العبادة.
1: متى تكون الحرفة عبادة سيدي؟
2: الحرفة عبادة إن كانت في الأصل مشروعة.
1: نعم.
2: مملها تجارة وسلك بها الطرق المشروعة.
1: لم يأخذ قرض ربوي مثلا؟
2: لا أخذ قرض ربوي، ما دين بالتخصيص الربوي مثلا، فهي بالأصل مشروعة، بيع أقمشة مثلا.
1: نعم.
2: سلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه ومن حوله وخدمة المسلمين، ولم تحمله على معصية أو تهاون بأوامر الشرع، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. عادات مؤمن يعني اشترى بيت وتزوج وأساس البيت وجاب طعام لأولاده وكساء وأخذهم نزهة وأعطاهم شيء من حاجاتهم الثانوية، بعض الألعاب، هالأعمال هي عند الله عبادة. هي العبادة التعاملية.
1: إذن يمكن أن يعني نحصن الطفل من أن يأخذ ما ليس له في المدرسة.
2: نعم.
1: في
2: نعم.
1: بيت الجيران عن طريق كفايته.
2: نعم.
1: هذا أهم شيء.
2: الشيء المعقول يعني.
1: نعم.
2: أنا أستخدم كلمة معقول، الوسط يعني. مكلف أن تعطيه ما يتمنى أو ما يشتهي.
1: نعم.
2: ولا أن تحرمه من حاجاته الأساسية. أما بحاجة إلى لعبة، اللعبة عند الطفل شيء
1: عند
2: كبير،
1: الطفل أساسي،
2: شيء كبير. نعم. جدا، يحتاج إلى لعبة. الآن يحتاج إلى كمبيوتر صغير.
1: نعم.
2: ما في مانع.
1: نعم. بشرط ضبطه طبعا.
2: نعم.
1: نعم. أليس الفقر سيدي يعني أحيانا عائلة فقيرة لا تستطيع تأمين قوت أولادها، متى يعذر الفقير بفقره ومتى لا يعذر؟
2: والله لما بيكون في عنا فقر الكسل. عنا ثلاث أنواع من الفقر. فقر لسيدنا الصديق، ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قالوا الله ورسوله. هذا اسمه فقر الإنفاق، بطولة،
1: أنفق
2: بطولة كبيرة جدا. في عنا فقر الكسل، فالكسول فقير ما عنده رغبة يشتغل، دائما بيأجل، بيسوف، بيسلم لغيره المهام، هذا فقر الكسل.
1: هذا لا يعذر بفقره،
2: ما غير معذور، هذا كسول. مذموم بفقره.
1: نعم.
2: أما في فقر القدر، معاق، فقر القدر معاق، الكسل مذموم، الإنفاق محمود.
1: نعم. وينبغي أن يحرص الإنسان على كفاية نفسه وأهله.
2: أنا بقول مو ينبغي، يجب.
1: يجب يعني ليس الفقر مطلوبا شرعا.
2: أبدا أبدا، من قال ذلك؟ هذه الحياة الدنيا لمن؟ للمؤمن كمان. كان سكن ببيت صحي وأتى لأولاده بطعام صحي وكان الأساس مقبول، للأولاد غرفة الذكور والإناث غرفة ثانية.
1: نعم.
2: هي شيء شرعي هذا، في كل أوامر الشرع هي.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم.
2: نعم.
1: ما زلنا في التربية الأخلاقية
2: إن شاء الله،
1: وسنتابع الحديث عنها مستقبلا إن شاء الله. أحسن الله إليكم إخوتي أخواتي. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا توجيهاته التربوية القيمة، وأن أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألقاكم دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم. في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لك.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عن الأمم: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه بما كنتم تعملون. جعل الله تعالى اختلاف البشر، ولا نعرف اختلاف هون يعني المصادمة أو العراك أو التنوع. جعل الله تعالى التنوع في البشر امتحانا للنفس البشرية، وكرر تعالى مرارا وتكرارا أن أهم ما تمتحن به النفس البشرية أن يفرز عقلك، أن تفرز نفسك الأمور، فلا يجمل الأمر دون فرز. قد تعبر عنها باختصار: ولا تزر وازرة وزر أخرى، التي تكررت في القرآن مرات. ومنها الشهادة، ولطالما أكدنا على ذلك، وأكاد أقول ينبغي أن يذكر الإنسان كل يوم بذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني قوموا بالعدل واشهدوا لله وليس لمصلحتكم أو لمصلحة فلان أو فلان. وبعد 5 صفحات: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد يكون الفارق هنالك: إذا دعيتم فاشهدوا لله، هنا دعيتم أم لم تدعوا فبادروا إلى أن تشهدوا لله تعالى. وزادت الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اللهم صل على سيدنا محمد، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. المشرك الذي صدك عن بيت الله ومنعك من الحج أو العمرة لا تظلم، لا تفتري عليه، اشهد له بالحق إن كان عنده حق. هكذا المسلم. ولطالما رددنا وكررنا كلمة شهيد الإسلام، شهيد مؤتة عبد الله بن رواحة، الذي أوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرص نخيل أو ثمار خيبر، يعني تخمينها، هذه لكم وهذه لنا بعد الاتفاق. فقال له يهودي: اعدل يا ابن رواحة. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يهودي. قال: والله يا معشر يهود، إنكم لأبغض خلق الله إلي، ولكن ذلك لا يجعلني أظلمكم بتمرة واحدة. هكذا تكره فلان أو تحب، لك مصلحة عنده أو ليس لك مصلحة، اشهد بالحق. وإن من صفات المنافق إذا خاصم فجر، يعني لم يترك مجالا للصلح ولم يرى فيك إن خاصمك شيئا من الخير. المؤمن يضع الأمر في نصابه. اختلفت معك في هذه، أما في تلك فكنت أفضل مني مثلا. وهذا ينطبق على الأمور الشخصية كما الأمور العامة التي تعني المسلمين جميعا. وللأسف هذه المفاهيم التي عبرنا عنها في الدقائق الخمس هذه أغراها شبه معدومة عند المسلمين. يشهد أحدهم أو يشهد هؤلاء على هؤلاء بالغريزة، بالشهوة، بالعصبية التي نهى عنها الإسلام، ومن أهم ما جاء ليخرجنا منها الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، العصبية، تعصب لقومك أو لحزبك أو لجماعتك أو لعائلتك أو لعشيرتك بحق أو بغير حق. وقال رسول الله كما تعلمون، مفروض كل هذا الكلام يفترض أن يكون محفوظا، كرر رسول الله كلام الجاهليين فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا كلام جاهلي، أنا مع قومي ولست إلا فردا من غزية إن أحسنت أحسنت وإن تظلم غزية أظلم، يعني أنا مع قومي. الكلام من الجهل. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. هذا المعنى الحقيقي. يلزمنا الكثير من هذه المفاهيم حتى نصحح أمور المسلمين. خريطة العالم الإسلامي، خريطة المسلمين، خريطة المذاهب مشوشة كثيرا. أكاذيب على دجل، على عصبية إلى آخره. المهم اليوم نستذكر مرة أخرى مأساة عاشوراء التي يراها كثير من الناس، إن لم نقل أكثر الناس، من زاوية مذهبية محض، إنه هذا شغل الشيعة وهذا نحن لسنا معه، انتهت. والأمر ليس كذلك، ليس بهذه البساطة، بهذا التبسيط. الأمر أوسع من حيث المبدأ. لا خلاف بين السنة والشيعة على مقام الحسين وأنه سيد شباب أهل الجنة مع سيدنا الحسن، وليس هنالك من خلاف أن محبة الحسن والحسين من محبة الله ومحبة رسول الله، وليس هنالك من خلاف من أننا يجب أن نحب آل بيت رسول الله بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي بالذات وعن أهل الكساء من الكلام الذي لا يختلف فيه، ومنها مثلا من سب علي فقد سب رسول الله، هذا كلام رسول الله نقلته السيدة أم سلمة. الله الله في أهل بيتي إلى آخر ما هنالك. هذا متفق عليه، لا يجوز أن يكون موضع خلاف أو اجتهاد. النقطة الثانية هي حادث عاشوراء. ليس هنالك من عالم واحد من علماء المسلمين يضع يزيدا في الموضع، في موضع العدالة أو الإنصاف أو أحقية أن يكون خليفا، خليفة منذ أن تمت بيعته بالسيف، وقبل ذلك طبعا، وقد نزل عمرو بن العاص ليوسد معاوية في قبره، قال هكذا وصى، فرفع السيف فوق رأسه وهو في القبر وقال له بايع الآن أو أجعلك فوقه، فقال هذه منه وليست منك، لست أنت صاحب هذه الفكرة الخبيثة. إلى كل التفاصيل التي طبعا لا يتسع لها المقام، لكن الرجل حكم 3 سنوات و8 أشهر. وعلى قول الإمام الذهبي أشهر علماء الرجال في تاريخنا، بدأ ولايته بقتل الحسين وآل بيت رسول الله وثناها بالحرة وختمها بحرق الكعبة، فلم يبارك الله له في عمره ولا في نسله. ترك ولدا واحدا سموه معاوية الثاني، نقل أنه رجل صالح كان بالعشرينات، وقالوا أنت الخليفة؟ قال لا، لا أستحق هذا المكان، هذا لآل بيت رسول الله. قيل قتل أو مات بطريقة غريبة. هون طبعا يعني حتى نفس يزيد، كل ما في كتب التاريخ أنه جاء نعي يزيد والكعبة تحترق، أين كيف من لا نعلم. للأسف كان عندهم بين بعضهم أحيانا وغير ذلك استعمال السم وأمور أخرى. المهم هذا الأمر ليس فيه خلاف، خالف أحدهم وكتب كتيبا يدافع أو يبرر فيه ما فعله يزيد، بأنه يعني من ضرورات الحكم أن تضبط الأمور حتى لو أدى إلى مسيل الدماء. فرد عليه ابن رجب الحنبلي، حنبلي يعني ليس خارجا عن الكلام، فكتب كتيبا في الرد العنيد على من منع ذم يزيد، وجاء فيه بكلام كثير، ومنه كلام أبي هريرة الصحابي الذي الشيعة لا يأخذون بكلامه. طبعا مش بس الشيعة، حتى سيدنا عمر اعترض على كثرة روايته، وهو لم يمكث مع رسول الله أكثر من سنتين ونصف، 3 سنوات. اعترض السيدة عائشة فقال لهم دعا لي رسول الله بالحفظ فحفظت، طبعا بتفصيل أيضا لن ندخل فيه. أبو هريرة روى أكثر من أحاديث لا تطبق إلا على يزيد، فقال إن هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، وقال لو شئت لسميتهم ولقطعتم هذا. والثانية كان يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان ورأس الستين. وتوفي في العام 59 حتى لا يشهد بيعة يزيد اللي كانت في رجب 60، يعني أوائل رجب أوائل 60، وأحاديث أحجم عن ذكرها، لكن أوحى أنها تنطبق على هذه الفئة. إذن لا خلاف في مكانة آل بيت رسول الله والحسن والحسين، لا خلاف في مكانة يزيد وسيئاته، لا خلاف في الرواية. الرواية التي يذكرها القراء على المنابر من تاريخ الطبري، المصدر الوحيد مبدئيا لقصة عاشوراء هو الإمام الطبري العالم السني المعروف، قيل شيخ المفسرين والمؤرخين، لأنه كتب في التفسير وكتب في التاريخ. إذن أين الخلاف؟ الخلاف طبعا في الموضع الفقهي، يعني أن وهذا اللي أصلا يجعل هذه القصة عند إخواننا موضع يعني حيوية دائمة وتساؤل وفلسفة إلى آخره، أن الإمام الحسين معصوم والأئمة، وهذا ليس موجودا طبعا في فقه السنة وليس له دليل طبعا بالشكل الذي يعرضه إخواننا. وكانت فكرة العصمة هي التطهر من الذنوب أمر ماشي، التي أن تطرح أحيانا كأنها عصمة عن الذنب وعن الخطأ، فهذا لم يعصم منه رسول الله الخطأ. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله أحق أن تخشى. وعبس وتولى. فكيف اجتمع فكرة العصمة مع الخروج؟ لابد لها من تفسير. كيف صدق الإمام حسين رسائل أهل الكوفة وقد غدروا سابقا سيدنا علي وسيدنا الحسن؟ من هنا إذا جاز التعبير تبتدئ المجالس في محاولة حل هذا اللغز إذا جاز التعبير. وطبعا ما ينتج عن كل ذلك من إمامة سيدنا علي المنصوص عليها العصمة وجود مهدي حي، نعم هذا موضوع خلاف لا شك في ذلك، وإلا ما كان في أصلا سنة وشيعة. ولكن هل هذا الخلاف يستحق هذا الانشقاق الذي نراه هو عكس ذلك؟ باختصار، وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا، ما يفعله إخواننا حيث تلخص مجالس عاشوراء أو يستنتج منها الجهاد، المقاومة، مواجهة إسرائيل، أمريكا، وحدة المسلمين، مواجهة الطاغوت، هذا أمر نحسدهم عليه، لأنهم استطاعوا أن يخرجوا من هذه المجالس أبطالا، وألا تتحول هذه المجالس لو أمسكها غيرهم إلى فتنة عمية لا تبقي ولا تذر. وبدون شك بهذه النقطة أفلحوا وأنتجوا ما لم تنتجه ساحتنا في هذه الأيام، ولكن علينا أن نكون منصفين أيضا على أنفسنا. إذا كان إخواننا استنتجوا من ثقافة عاشوراء هذه البطولة وحصروا إذا جاز التعبير التاريخ أو ركزوا على هذه النقطة من التاريخ، فإن التاريخ الإسلامي مليء بما يدفع إلى الجهاد والاستشهاد. وبالتالي إذا كان جمهورنا، شبابنا، أجيالنا لا تتعلم كثيرا من عاشوراء، وقد يكون هذا نقص، ولكن حاضر في ذهنهم بطولات بدر وأحد الأحزاب وكل الغزوات واليرموك وقادسية وحطين وعين جالوت، وصولا إلى عز الدين القسام وفلسطين. ولقد رأينا بطولات مستندة إلى الفهم القرآني الإسلامي في غزة يعز مثلها، ما أظن أحدا يحتاج إلى إثبات هذا الأمر. الثقافة واحدة، النتيجة واحدة، جهاد، صمود، مقاومة. إخواننا يستنتجونها من مجالس عاشوراء، وشبابنا يستنتجونها من القرآن والسيرة النبوية. والحقيقة يجب أن يكون إذا جاز التعبير حل وسط، بمعنى قد تجد إخواننا يحفظون تفاصيل عاشوراء 10 أيام كلها وإلى آخره، وأسماء فلان وفلان وفلان، فإذا سألته عن أبطال بدر إذا قلت له ما هي السورة التي تتحدث عن بدر؟ قد لا يعلم. أين حصلت اليرموك من أبطالها؟ هذا غلط هنا وغلط هنا. شبابنا لازم لا يهملون ثقافة عاشوراء، وشباب إخواننا يجب أن يكونوا على علم أكثر بتاريخ الإسلام وبطولات المسلمين في بدر وسائر التاريخ. المهم الآن، السنة الآن ليس سنة، ما في سنة بدون فلسطين، بدون مقاومة، بدون الدعوة إلى وحدة الأمة، إلى الخلافة، إلى أي شيء. والشيعة ليسوا شيعة، الشيعة في التاريخ التجارب اللي قرأناها عمن سموا، طبعا فكرة التشيع تدرجت، يعني ليست إذا واحد الآن قال إنه والله نحن على نهج سيدنا علي وولاية علي، إذا وكثيرا ما تحدثنا يعني قد نجد في كلام سيدنا علي، في نهج البلاغة، في موقفه، في سيرته، في موقفه من الخلفاء، في موقف كافة الأئمة الـ11 من المجتمع، ما يناقض ما يقوله إخواننا. وكان يعني فئة مستقلة، وهذه بغض النظر يعني عن أي شيء، الشيخ محمد مهدي شمس الدين كان يكررها: أيها الشيعة، لا تصوروا أنفسكم فئة خارجة عن إجماع المسلمين.

مع الواقع الذي يجب أن يكون ولن يدوم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم، نفخر الآن الخريطة كما هي، ليس كما نتمنى. المقاومة أنتجتها بشكل رئيسي مجالس عاشوراء، وتحية لهؤلاء الأبطال. وهذا الموقف المميز والمستمر تجاه بني إسرائيل والاحتلال رغم كل شيء ورغم الضغط، بالأمس عبوة بالإسرائيلي واشتباك ببيت يحون، والإسرائيلي رد في المنطقة ولم يرد في بيروت لأنه ملجوم بالموقف الدولي الذي سببه الموقف الإيراني. وبعض اللبنانيين يزدادون بعدا عن الحق وإغالا في العمالة. أول شيء بدأت، شو عملت مقاومتكم؟ دمرت البيوت، قتلت الشباب، هجرت الناس. المقاومة اللي عملت هيك مش إسرائيل. يعني إسرائيل هكذا منطوق الكلام، معها حق أن تفعل أي شيء للدفاع عن نفسها وفق المنطق الذي تقوله ويكرره الأمريكي، وكرروا ذلك مرارا. لا تتحدثوا عن نصر ومقاومة، أنتم تسببتم بالدمار والتهجير والقتل. يكذبون ويغطون على جرائم العدو عوضا من أن يتهموا اليهودي بأنه تجاوز القوانين والأعراف وكل المشاعر الإنسانية وكل ما يمكن أن يتفق عليه البشر. لا، صارت الإدانة للمقاومة. هلأ في لحظة 2 آذار وإطلاق الصواريخ 24 ساعة 48 ساعة، نعم صراحة حتى كوادر المقاومة شعروا بأنه هذا غلط. 6 صواريخ كاتيوشا لا تفعل شيئا، هذا انتقام للخامنئي. طب بعدين بيّن الأمر ليس كذلك، بس الآخرين جامدين عند هالنقطة، صواريخكم اللي لا مش صحيح. لا تكذبوا ولا تستمروا بالكذب، ليست هذه الصواريخ التي أحدثت. تبين كل شيء أن اليهودي كان في نيته الدخول بشكل أو بآخر، قالها علنا وثبت ذلك في الخرائط وفي الكلام. لكن من يريد أن يجد على المقاومة أخطاء ويحملها يستطيع بالكذب بالتزوير، يقدر. نعم، خلينا نقول فيه أوهام معينة. وهم كبير آخر أنه الارتباط العضوي بإيران، أنه أوامر، هذا كذب، كذب حقيقي. في تنسيق، في توافق، في تفاهم، في تشاور، بس أنه علاقة آمر بمأمور مش صحيح أبدا، مش صحيح على الإطلاق. أحكينا ذلك. يكذبون ويستمرون في الكذب، لا أدري إلى أين يصلون. وتمموا ذلك، العريضة تطالب إيران بدفع التعويضات. أصلا مين قال لكم إيران بديش تدفع؟ بس قال لازم تجي للدولة، يعني راحت مثل ما صار من 2006، مساعدات اللي وصلت للسنيور اختفت. مش عمول أخذها شخصيا، الله أعلم، انصرفت في مكان آخر، لم يصرف شيء. وإيران اللي عمرت وأعادتها أفضل مما كانت كما وعد سماحة السيد الشيخ. يعني هذه مطالبة ما بتضر إيران، لكن هني شو هدفهم؟ هدفهم أن يقولوا إيران اللي دمرت مش إسرائيل. يعني يوغلون في العمالة ولا يتوقفون عن انحرافهم.

0: وأيضا عندما يسخرون من فكرة النصر. طبعا بحرب يعني إيران أمريكا في نصر، بتسميه انكسار المشروع الأمريكي، بتسميه أي شيء بشكل أو بآخر، عسكريا اسمه نصر، وعنا اسمه نصر. لما هجوم خلف هجوم خلف هجوم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى علي الطاهر اللي اعتبروه الهدف الرئيسي، ولم يستطيعوا أن يمكثوا في أي مكان يقتلون. هذا نصر، هي نصر والدمار يا أخي. ستالينغراد محيت عن بكرة أبيها، ولندن نصها يمكن، وهذا لم يمنع الحلفاء أن ينهر 80 سنة صلوا بيحتفلوا بالنصر ويروحوا على النورماندي ويروحوا لهون ولهون. نعم في دمار، في تهجير، في نازحين، لكن الخطة الإسرائيلية فشلت. والإسرائيلي يا إن يا أخي بيشوفوا، مش مصدقين المنارة والميادين، شوفوا الإعلام الإسرائيلي ماذا يقول. يؤلمنا هذا التزوير المستمر للتاريخ وللواقع، ولكن إن شاء الله أملنا كبير بأن يغير الله كل ذلك، والوقائع ستثبت نفسها رغما عن كل المزورين والمرجفين والكذابين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، اللهم ارفع المقتل والغضب عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هيئ لنا من أمرنا رشدا، ارفع المقتل والغضب عنا، اللهم رد كيد اليهود المعتدين والأمريكان المجرمين، اللهم واشف صدورنا منهم يا رب العالمين، ارفع راية الحق وهذا الدين، اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقل الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة نتواصل من خلال إذاعة التوحيد الإسلامي في برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق العدل. هذا الخلق مستمد من اسمه تعالى العدل، والتخلق به يكون بإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي قسط قسطه، فلا يظلم لديه أحد، ويحكم بين الناس بالعدل ولا يطغى في الميزان، فيعطي والديه حقهما وزوجه حقها وأولاده حقهم وعمله حقه وأوراده وأذكاره حقها، أيضا يعطي جسده حقه وروحه حقها، يعطي موظفيه وأجرائه وجيرانه وأرحامه حقوقهم، ويعدل بين الأولاد وبين من ولاه الله عليهم، ويكون أبعد ما يكون عن الظلم بكل وجوهه. التخلق باسم الله تعالى العدل يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك عدالة بين الأمور، وأنت في حالة رضا أو غضب فلا تظلم أحدا. حياة الآخرين وممتلكاتهم ليست تحت تصرفنا، بل علينا الحفاظ عليها. ومن أنواع العدل أيضا أن تعدل بين روحك وقلبك وجسدك، فلا تعتني بجسدك فقط وتهمل روحك وقلبك، لأن لهما حقا عليك، والعكس صحيح. أيها الأحبة، من الأسئلة التي نتأمل فيها جميعا، لما كل هذه المآسي الإنسانية؟ لما يعيش الكثيرون الفقر والجوع؟ لما يتشرد العديد من الناس من منازلهم وبلادهم؟ أين العدل؟ الحقيقة أن الذي أدى إلى ذلك كله هو ظلم العباد لبعضهم البعض. فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن البشر تعاملوا فيما بينهم بالعدل لازدهرت أمورهم، ولاستقامت بهم الأحوال، ولعاشوا في أمان واستقرار، لأن الظلم هو أساس الحياة الكئيبة التعيسة، وما دام قائما سيعيش الجميع في جور، فلا عمارة ولا استقرار. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، فإذا اختار المرء أن يعدل أصبح سعيدا ينام قرير العين راضيا ربه. أما إذا اختار أن يظلم العبادة فليعلم أن الله يراه وسيحاسبه، وهو سبحانه من يختار متى وأين وكيف. فعقاب الظالم لا شك مؤلم شديد وصعب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأما المظلوم فهو عند ربه في مكانة عالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، أي له دعوة كالسهم مستجابة. والحديث رواه أحمد في مسنده. إن أسوأ أنواع الظلم هو الشرك، فحين يدعي المرء إنه قادر أن يخلق شيئا، أو يدعي أن لهذا الكون خالقا أو مدبرا غير الله سبحانه وتعالى، أو أن رزقه من فلان، أو شفاءه بيد فلان، فهذا هو الظلم بعينه، لأنه نسب فعل الله تعالى وعظمته لغيره، وجعل لله شريكا، والعياذ بالله. أيها الأحبة، لا يعرف معنى العدل حقا إلا من ظلم، ومن أخذ حقه وسلب ماله واتهم افتراء وحرفت أقواله، ثم لم يستطع استرجاع حقه ولا حتى الدفاع عنه. ولكن حين يرى المظلوم أن القائم على العدل في الكون هو الملك الحق، سيستكين لأمر ربه، وهو متيقن أن حقه سيعود، لأن الذي سيدافع عنه
هو الوكيل، والذي سيحكم في مصيره هو العدل سبحانه. وعندها سيزول اضطراب قلبه شيئا فشيئا تدريجيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث، أي مسؤول عادل. فأنت في بيتك مسؤول، وكل واحد مسؤول فيما أقامه الله تعالى عليه، فماذا ننتظر؟ لنعدل فيما بيننا، في بيوتنا، في شرائنا وبيعنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أولادنا وموظفينا، مع خدمنا وجميع العباد، وحتى مع الحيوانات. ولنكن أبعد ما نكون عن الظلم بكل وجوهه، ولنطلب العدل ولنسعى له ولنطبق. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الألماس في الفضاء. وجد العلماء أن الألماس موجود في الفضاء بكميات كبيرة جدا، وهو يتشكل على الأرض في درجات الحرارة والضغوط العالية، ولكنه يتشكل في الفضاء تحت ظروف مختلفة، حيث درجات الحرارة منخفضة جدا 240 درجة تحت الصفر، والضغط شبه معدوم. طبعا الألماس ببساطة هو نفسه عنصر الفحم الذي نعرفه، ولكنه يختلف عن الفحم العادي، إن ذراته تتوضع بطريقة خاصة لتمنحه الصلابة والبريق. نرى حبيبات الألماس الصغيرة جدا تسبح بالقرب من أحد النجوم، وسبحان الله حتى السماء لم يتركها الخالق تبارك وتعالى، فزينها بالنجوم وزينها بالألماس. وهنا أتذكر قوله تعالى مخاطبا المشككين: معظم حبات الألماس توجد بالقرب من النجوم الحارة وكأنها تزينها. وفي هذه الآية يتجلى معنى جديد لكلمة وزيناها، التي تعبر تعبيرا دقيقا عن حقيقة هذه السماء. الألماس هو زينة للنجوم.

من صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصل جيش المسلمين إلى مدينة اسمها قومس من إقليم طبرستان وفتحت. ثم تقدم جيش المسلمين مرة أخرى إلى مدينة أخرى تسمى جرجان. أما هذه المدينة فقد فتحت صلحا بين المسلمين وبين أهلها. ثم تقدم جيش المسلمين أكثر وفيهم الحسين ابن علي ومعه أخوه الحسن رضي الله عنهما حتى وصلوا إلى مدينة تجمع الكفار فيها اسمها طميسة. فحصل فيها قتال عنيف بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله وفيهم الحسين ذلك البطل، وأهل الكفر الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، يقاتلون هؤلاء في سبيل الله وأولئك في سبيل الشيطان، حتى فر الكفار إلى حصن من الحصون فتبعهم المسلمون المؤمنون المجاهدون، وفتحت طميسة بإذن الله جل وعلا. وهكذا طبرستان ذلك الإقليم العظيم في المشرق فتح بحول الله وقوته ثم بجهاد أهل الإيمان وأهل الإسلام. هكذا كان الحسين عليه السلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ما سمع بغزوة أو معركة إلا ثار إليها يقاتل في سبيل الله، كيف لا والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب البطل الشجاع أبو الحسن حيدرح الذي يقاتل في سبيل الله ولا يهاب الموت أبداً.

وبعد حدوث الفتنة العظيمة التي قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل والتي تسببت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، نرى كيف حوصر هذا الرجل العظيم ذي النورين في داره حصارا شديدا، بل منع من الخروج إلى الصلاة، وأكثر من ذلك منع عنه الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشا. أحس الصحابة أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم، فهبوا لنجدته، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض أن يراق دم بسببه. ومع ذلك أرسل كبار الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم إلى دار عثمان للدفاع عنه، فأرسل الزبير ابنه عبد الله، وأرسل علي الحسن والحسين، وانضم إليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد أن اشتد الحصار، حمل الحسن جريحا من الدار يوم الدار دفاعا عن صهره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل علي 3 قرب مملوءة ماء بعد أن كاد أهل عثمان أن يموتوا عطشا. لكن الأحداث تسارعت، فماذا حدث بعد ذلك؟ وثب هؤلاء الحاقدون الأعلاج غوغاء القبائل على دار عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن. غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتألم، والتفت إلى أهل بيته، التفت إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: وبدأت المهمة. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على مسامع زوجته وبناته قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فتوجه بهذه الآيات إلى خديجة وبناته، ثم بدأ بأقرب الناس إليه صديقه أبي بكر. فلم يزد رضي الله عنه على أن قال: صدقت، فسمي الصديق. توجه إلى ابنه زيد وابن أخيه علي فأسلما رضي الله عنهما، وبدأت الدعوة سرية تسري في أقرب الناس إليه. لم يسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب، لكن عثمان بن عفان أسلم. وبعد مدة من الدعوة السرية أنزل الله على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد أن أشرقت الشمس واستيقظت مكة وبدأت الحياة تدب في طرقاتها وأسواقها، خرج عليه السلام من بيته متوجها نحو الكعبة، ثم توجه نحو جبل صغير بقربها يسمى الصفا. صعد الجبل، ولما وقف على قمته تلفت ثم صاح كأنه منذر حرب: يا صباحا يا صباحا! انتبهت قريش على صوت الأمين الذي لا يكذب، تركت دكاكينها وخرجت من بيوتها. دبت مئات الخطوات من الرجال والنساء مشكلة دائرة حول جبل الصفا، دائرة من الأعين المفتوحة والآذان المنصتة والترقب القلق. تلفت عليه السلام حوله وتأمل اكتمال قومه، فأحب قبل أن يتفوه بحرف أن يحصل منهم على شهادة جماعية بأمانته وصدقه، لأن الدين رسالة، والرسالة لا يمكن أن تقبل إلا إذا كان حاملها صادقا أمينا. فمن كان لديه مستند ولو على كذبة أو خيانة واحدة رصدها عليه فليظهرها الآن. صاح بهم فوصل مدى صوته إليهم جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة موقعة من قريش في مكان واحد وزمان واحد، انتزعها منهم بعد 40 عاما من فن التعامل الراقي المهذب الذي ملك به عقولهم وقلوبهم. عندها أطلق رسالته رحمة وشفقة بهم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى أشخاصا بأسمائهم، فبدأت الجموع تنظر في فضول إلى بعضها، ثم قال للجميع: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم سكت والدهشة تملأهم. كانت القلة المؤمنة بين الجموع قلقة تتلفت ترصد ردات فعل العادات والتقاليد وسدنة الأصنام والأوثان. أطبق السكون على المكان، أطبق السكون، لم يخترقه سوى صوت قبيح.
0: في ظلال السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السابع من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية توقفنا عند خروجه من المعتقل بعد اعتقال دام 8 سنوات كانت حافلة بتحولات في النظرة إلى الأحداث وإلى الوقائع التي تدور من حوله وأيضا إلى انتمائه السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. أنت بعد الخروج ذهبت إلى القدس ورويت كيف كانت المدينة الجديدة وتلا ذلك نقاش مع قيادة الحزب ومن ثم إعلانك الانسحاب من الحزب الشيوعي الأردني.
2: وفي الحقيقة النقاش الذي دار بيني وبين قيادة الحزب التي كانت في الخارج وبالأساس فهم السلفيتي هي التي كانت حاسمة في إنهاء العلاقة. حتى تلك اللحظة لم يكن هنالك تفكير بترك الحزب. في هذا النقاش جاءني وقال لي أنا سمعت كل الخلافات وأنا أميل لرأيك وأنا أؤيد رأيك إلى هذا الحد. فأنا بالنسبة لي عبد الناصر على رأسنا وعيننا، وإذا عبد الناصر بده أنا نحل الحزب بنحل الحزب، بس إذا بيجي وإذا قصة الوحدة العربية إحنا مع الوحدة العربية للآخر من المحيط إلى الخليج، وإذا قضية إسرائيل فإذا قامت الجيوش العربية بتحرير فلسطين إحنا أول ناس حنحرر فلسطين، وإذا كانت قضية ثورة إحنا مع الثورة.
1: أسقط في يدك بهذه الحالة أنت.
2: فأنا الحقيقة يعني أخذني بالصوت، فأنا قلت هذا إشي جيد، هذا بالجولة الثانية من النقاش. بقي عندي شرط واحد حتى أبقى بالحزب وأستمر. قال ما هو؟ قلت له أن نكتب هذا ويصبح برنامجنا. قال ليش بدك نكتبه؟ لماذا نكتب؟ قلت له بيني وبينك لا ينفع شيء
1: طبعا،
2: هذا كله كلام ما بمشي. ما أنا كل اللي بدي إياه أنه يصير هذا موقف الحزب، هذا الرأي المشترك في الحزب، وندخل من أجله في صراع فكري ويجدد الحزب تماما. أنا قلت له هذا الكلام وانقلب رأسا على عقب. بدأ بالهجوم على عبد الناصر، بدأ يتمازق على الوحدة، بدأ يحكي عن فلسطين أنه يتفضلوا يحاربوا لنشوفهم إذا كانوا بيقدروا يحاربوا هم يسلموها، وإلى آخره تبين أنه يعني موقفه الفعلي
1: هذا هو الذي عبر عنه في الجولة الثانية
2: إلى الآخر. في النهاية قال لي على كل حال بعد 4-5 جولات من النقاش الحاد، قال لي أنا طيب أنت يبدو مش راح تقدر تكون بالحزب وبدك تطلع من الحزب. قلت له بس عمهلك شوي. قال ماذا؟ قلت له أنا كنت في الحزب، كان في حزب. قال كيف ما كان في حزب؟ قلت له حزب كان بدون برنامج، وفي حزب بدون برنامج احنا من 52 ما عندنا برنامج للحزب. قال لي لا ما احنا طلعنا بالكونفرنس. قلت له على كل حال غيره. قال انا بتأمل ان الحركة الوطنية تستفيد منك، هذه طبعا الى معنى انه انا صرت وطني بطلت بروليتاري بالمعنى الحقيقي. قلت له شكرا، وبس نبهته على قضية واحدة. قلت له يعني انتبهوا للخصومة ما تروح كثير،
1: خلي الخصومة أخلاقية لحد
2: يعني الخصومة خليها بحدود. قال لا احنا حنضل نحترمك ونقدرك وانت وانت الى اخره. قلت له نشوف. في الحقيقة هو ما كان هيك، يعني طلعت الإشاعة امام الذين يعني ضعفوا في الحزب واستنكروا لانه عادوا الاتصال بهم. قال لهم هو مختلف معنا، بده يعمل مقاومة مسلحة ضد الكيان الصهيوني وبده موقف ثوري ضد الملك حسين، واحتج على رسالتنا للملك حسين واعتبرها متراخية وضعيفة وفي إشي منه يعني في الكلام هذا حتى يوصل للسلطة. ويقول للصامدين ولله موقف انه بده تعب وبده يتزوج ويرتاح والى اخره. هلا المشكله مش هون، المشكله انه شددت عليه السلطه تشديد شديد، يعني
1: بعد هذا الكلام
2: من بيتي الا في اثنين وراي ومقاطعه، وهم اخذوا جوازات سفر وصاروا يسافروا وانا منع عني الهويه، يعني صارت مشكله، زاد علي الضغط من قبل السلطة وأنا مش فاهم ليش لهالدرجة. ففهمت أنا من هذا الجو من الإشاعات. بالنهاية بالمناسبة أول ما طلعت أول مقابلة معه جاء بسرعة قال لي أنا بهنيك على الخروج وإلى آخره، ولكن بديك تخبر الإخوان في الرفاق في القدس في المنطقة أنه احنا اذا حدا سالهم انه ان شاء الله هلا بدنا نرتاح بدنا شيء، يقولوا لهم احنا رايحين نرتاح وهدينا والامور سالكه. وكان موقف الحزب ماخذ موقف ايجابي من رساله الملك حسين.
1: نعم.
2: قلت له انا مش موافق على هذا الكلام.
1: ارتكزوا هم الى هذه النقطه، تم تقليب السلطه عليك الى حد ما.
2: قلت له انا لا يمكن يجيني واحد بعد السجن هذه يقول لي انه ان شاء الله تربينا ان شاء الله ارتحنا وبدنا نرتاح ونقعد، أنا إذا ما كانش رأسي مرفوع ما بقابل حدا، ولذلك أنا لن أقول هذا الكلام. أما بدك أبلغه ببلغه للإخوان، بس أنا ما ممكن أعمله. قال لي أنت تصرف بس بلغ لي الشباب يحكوا هيك. أنا طبعا يعني كنت بدأت أشعر أن الحزب فقد شيء آخر، أنه كان الحزب الصلب القوي المتين بدأ يستعد للمساومة، بدأ يستعد للتراخي مع السلطة مع الدولة، وأنا خرجت بصورة أشد يعني من السابق، يعني مش أقل. أي نعم. فالمهم مضيت سنة بهذا الوضع الصعب، كما يقولون لم علق ولم طلق.
1: عملت شيء؟ اشتغلت شيء؟
2: ما اشتغلت شيء. نعم. في هذه الفترة فقط كنت أقرأ، حاولت أشتغل.
1: نعم.
2: وحتى درست الرياضيات العالية حتى أعلم، بعدين كانت في علي فيتو من الحكومة ممنوع،
1: فاتجهت إلى بيروت.
2: فهربت إلى بيروت هروبا بعد ما أخذت هوية، ما كنتش معي جواز سفر.
1: نعم.
2: أخذت الهوية يعني بالصراع مع الدولة وهربت هروب من الحدود، يعني ما بس هروب طريف يعني، بس على كل حال.
1: كيف كان تهريب يعني؟
2: هو التهريب فيه شوية ذكاء. كان لي صديق يعني الوحيد كان يمشي معي، وكان مطمئن لأنه له صديق آخر ابنه لمدير المخابرات.
1: نعم.
2: اسمه بتعرفه أنت، اسمه حنا مقبل.
1: نعم. رحمه الله.
2: الرسائل رحمه الله. فهذا كان يعني مستند إنه ما رح
1: يصاحبه ابن قريب للمخابرات.
2: قريبه وبعرف أبوه لهذا. فكان هو الذي يسير معي وسيرني، وكان هو من الإخوان اللي ناجي علوش. نعم. مربيهم بيشتغل معهم. المهم فلما قررت أهرب فقلت له يخرج على الحدود ويخبرني كيف المعاملات بتصير للخروج من الأردن. كان في ذلك الوقت الهوية كافية أنه يطلع من الأردن لسوريا ومن سوريا للبنان، فأنا كنت صرت ماخذ الهوية بعد 8 أشهر من الصراع 7 أشهر. فطلع روى لي القصة أنه بدخل بيقدم هويته، الهوية بعطوه ورقة أنه هذا موقعة، بعدين بطلع بلاقي شرطي في آخر هذا بأخذ الورقة بضل طالع. قلت له كويس. بعد بيوم يومين قلت له مش نروح على الحدود، طلعنا على الحدود قلت له دخل هويتك، دخل هويته، طلع الورقة، أخذت الورقة منه قلت له ارجع هلا أنت. فرجع أنا واقف عند واحد كان في الرمثة ببيع فلافل وكذا. فلما رجع وقفت سيارة تاكسي قلت له يخذني على درعة. فوقف الشوفير وقعدني جنبه ومشي. جيت عند الشرطي الحاسم هذا
1: اللي بيستلم الورقة،
2: فأعطيته الهوية تبعتي بالورقة. ما مسك الورقة ولا إريها، كمشى هيك ورماها. أجت في حضني وضليتني طالع بهالبساطة، أنا ممنوع أطلع. طلعت مسكت هذه الورقة حطيتها في المفكرة تبعتي واحتفظت فيها يمكن 10 سنين. أقول الكلب هذه هلا الطريف الطريف، وأنا عم بقطع الحدود السوري اللبناني فاتح الشفير على الأخبار ولا بقول اعتقالات واسعة في الأردن شملت الشيوعيين والبعثيين والقوميين وهذا كان جروني معهم. فأنا فاتت
1: يعني نجوت من اعتقال آخر.
2: نجوت من اعتقال بشحطة وكان صعب جدا هذا الثاني لو وقعت فيه كان صعب كثير. نعرف كيف. فنفدت يعني من
1: أتيت إلى بيروت 1965.
2: أتيت كان نزلت في بيت أختي سميرة علوش اللي هي زوجة الأستاذ ناجي
1: علوش. نعم.
2: وبدأت حياة يعني جديدة.
1: بدأت عملت في الترجمة وقتها.
2: لو الطريف أنه كنت وجدت متوقع أني أطلع. نعم. أهرب. فكانت مسجلتني في الجامعة العربية على أساس أكمل دراستي وراحت على جامعة دمشق أخذت أوراقي اللي كانت موجودة
1: القديمة
2: وسجلتني. فلما خرجت أنا خرجت كانت الامتحانات خالصة بتاعت السنة وباقي شهر كنه أو كذا للإعادة. فأنا قدمت إعادة عادت في البيت شهر وقتها وقتها شهر كامل أدرس بس إيش ملخصات وأحفظها. نعم. وبنفس الوقت كان ناجي يدرس معي. ناجي زوج أختي كان هو أيضا بشهادة جامعية مع أنه كان صار كاتب مشهور. نعم. كان مدير دار الطليعة. نعم. كان مهم بس كان قصة الشهادة العائلة تضغط أنه لازم
1: أحد يكون معكم شهادة.
2: فالمهم أن نجحت هذه الطريقة اللي درست فيها الدراسة الجامعية كانت. نعم. بالمراسلة عمليا بالجامعة العربية.
1: نعم. بأي اختصاص كان؟
2: أخذت لسانس فلسفي وعلم اجتماع وعلم نفس كان ثلاث فروع.
1: كان هذا سهل عليك لأنه تقريبا أنت حافظه.
2: سهل علي كثير بس في طرافي على مع ناجي. ناجي في علم الاجتماع أظن في السنة الثانية كان له كتاب بيستشهد فيه أو معتبر من المراجع للمادة بتاعت علم الاجتماع للأستاذ. فأنا الكتاب اللي هو موجود فيه واللي قسم كبير من المادة من عنده درست لخصته وحفظتها. هو طبعا كتابه هذا فراع على الامتحان ففي الامتحان طلع له مقبول وأنا جيد جدا.
1: ويمتحن في كتابه.
2: تقريبا في كتابه. يعني هذه من مهازل.
1: طيب. أنت في ذلك الوقت بدأت بالعمل في الترجمة في دار الطليعة.
2: صرت يعني الطريقة اللي بدي أعيش فيها يجيني مدخول فيها ومدخل فيها هي الترجمة.
1: ليش اخترت ترجمة هوشي منه في ذلك الوقت؟
2: هو لا أنا اخترت أترجم بصورة عامة بس. نعم. صرت أختار الترجمات اللي لها علاقة بحرب الشعب والحروب هذا وساعتها بدأت أنا أنفتح على موضوع الثورة الفلسطينية.
1: كان يعني اختيار هوشي منه له علاقة بأنك أنت شايف رؤية باتجاه المستقبل ما كان أو مثلا كان العمل الفدائي في بواكيره الأولى يعني
2: في بواكير بس كنت بدأت أشعر لكن فيتنام بدأت. نعم. تصعد.
1: نعم.
2: وكان كمان عهد جيفارا بدأ كمان يصعد الكفاح المسلح
1: وبدأت اهتمام بهذا الجانب
2: فصرت أنا أهتم بهذا الجانب فقمت بعدة ترجمات لكلها معظمها لا هوتشي مني مثلا كل الأعمال الكاملة كلها ترجمتها لجياب ل محمد شيخو.
1: كنت تشعر أن هدول هم الأقرب إلى تجربتنا من تجربة الصينية والسوفيتية وإلى
2: لا تشعر
1: أن هؤلاء يقومون بحرب تحرير شعبية وهم مجتمع فلاحي قريب من في تركيبته من مجتمعاتنا إلى حد ما.
2: إيه أنا بس كنت يعني أول شيء عندي علاقة بعلم الحرب كما قلت لك من ناحية ومن ناحية تانية ده أضاف لي معلومات جديدة غير عن العلم الكلاسيكي للحرب.
1: نعم.
2: الشغل الثاني طبعا كان في تعاطف شديد مع هذه الشعوب اللي بتناضل من أجل حريتها وضد الاستعمار وضد التدخل الخارجي.
1: نعم.
2: والناحية الثالثة كانت صارت قضية فلسطين على الأبواب يعني بنحكى في الموضوع فلذلك إذا كنت بدي أترجم ما كان أمامي إلا أني أترجم مثلا ترجمت يومية جيفارا في. نعم. بوليفيا يعني ترجمت.
1: شو جذبك في شخصية هوتشي منه؟
2: هلأ أنا الحقيقة الشخصية اللي أثرت علي كثير وعكس من الناس بالظن يعني الناس بيعتبروا أنه ماو تونغ اللي لعب دور في المرحلة التالية.
1: نعم.
2: لكن في هذه المرحلة اللي لعب دور كبير في تحريري أو في المزيد من تحريري من هيمنة الفكر الماركسي الغربي بشكل خاص والسوفيتي هو هوتشي مني. فأنا لمست عنده بساطة في أول شيء العرض بعدين يعني اقتراب من الشعب شديد حب للشعب، حتى هم كانوا يسموه العم هو.
1: العم هو
2: يعني العم هو يعني عمنا هذا. نعم. بالنسبة للمفهوم الغربي ما بزبط، هذه شيء تقليدي وقبلي وعشائري،
1: يعتبر ما قبل دولة أو
2: يعني سخافة. بس هذه أنا كنت أقدرها كثير، إنه الشعب بحبه وبعتبر زعيمه زي أبوه.
1: مجتمعاتنا هيك مركبة.
2: مجتمعاتنا هيك مركبة. شغلة تانية أنا حسيته إنه متحرر من الماكسية. يعني هو ماكسي ولكن لما بكتب ما بتشوفه بيستشهد وبعقدها وبحكي، هو بطلع خلاصات نابعة من واقع فيتنام، واقع الثورة، حاجات الثورة. فحسيت منهجه في التعاطي مع الماركسية هو المنهج الصحيح، يعني مش منهج اللي بنقل جمل وبنقل عبارات
1: نصوص
2: وبحطها. فهو كان يعني مبدع من هاي الناحية. الناحية الثالثة اللي تأثرت فيها وجرأني هي علاقته بالتراث. يعني هو لما بناقش تراث فيتنام بحكي عن أمجاد الشعب الفيتنامي وإلى آخره، اللي هي لا تقاس بالنسبة لأمجاد العرب ولتاريخ العرب ولحضارة العرب ولثورة الإسلام عند العرب، ولا بيطلع إشي تاريخهم. يعني حتى وبيستشهد في أربع جنيات.
1: نعم.
2: بتقول الأسطورة أنه هدول قاوموا الاحتلال الصيني ومش عارف إيش. يعني شغلة بسيطة ومتواضعة. فأنا حسيت أنه الماركسية مش الماركسية اللي بنقرأها عن جان كنابا ولا هنري لوفافر ولا عند سولوخوف ولا مهما.
1: هي أقرب إلى مركزيتها الغربية الأوروبية أو عشلة غربية عفوا مركزيتها الأوروبية كانت.
2: هي خد تحرر كامل. نعم. منها هم. نعم. أنه هو ثقافته فرنسية. نعم. هو جيميني. نعم. ودارس في فرنسا وكان. نعم. عضو بالحزب الشيوعي الفرنسي،
1: لكنه كان واعي لواقع مجتمعه بشكل
2: أبدا. هو أب العم، العم هو يعني عم الشعب الفيتنامي وبتصرف هذا الأساس وقام بهذه الثورة الفظيعة.
1: نعم.
2: والعظيمة يعني. فأنت تأثرت في هذا المنهج الحقيقة. نعم. مش بنصوصه، بالمنهج.
1: تلك الترجمات يعني كنت أنت بتختارها يعني ولا كانت مثلا حسب مقتضيات متطلبات السوق بمعنى أو الدار النشر تفرضها؟
2: لا هي كانت رائجة. نعم. في ذلك الوقت هذه الترجمات.
1: نعم.
2: وبنفس الوقت كانت تلقى هوا عندي يعني أني أترجمها بشكل أساسي. نعم.
1: طب انتقلت بعد ذلك للكويت، شو هذا الانتقال؟
2: هذا الكويت أول شيء أنا في فترة يعني اضطريت أسافر على الكويت اضطرار. واشتغلت لمدة 5 أشهر. كنت بهالفترة صارت حرب تشرين، حرب
1: حزيران.
2: وشاركت في المظاهرات اللي قامت مشان إعادة عبد الناصر اليوم 10 حزيران. وبهذيك الفترة يعني موقف يعني إذا بدك حب عبد الناصر والقومية والهذا تبلور أكثر في لبنان في بيروت في المرحلة الثانية. وبنفس الوقت صرت يعني كان ناجي صار دخل على فتح ويبدأ بدأ يحكي لي على فتح ويخفف لي يعني من المشكلة هناك. فبدأت أقتنع بمنطلقات فتح بهذا الفترة،
1: تقترب من
2: يعني صرت أقتنع منها أكثر. قصة المقاومة الثورة الفلسطينية.
1: طيب قبل فتح أنت رحت على الكويت بس ما طولت يعني.
2: لا أنا بفتح عطلوني بفتح، ما قبلوا يدخلوني بالفترة الأولى. يعني كان سمعتين أني أنا شيوعي خطير. واللي كانوا يعرفوني بهذاك الوقت كانوا يعرف أنه هذا زلم يشو يدخلوا عنا، يعني كأنك بتدخل واحد أحمر فاقع. يعني ما كانوا ينظروا انه في يعني زلمة راح يدخل بقناعة.
1: نعم.
2: بفتح، وانما بده يجي يورد لنا افكاره. وانا الحقيقة بالعكس أنا
1: لم يعني تكن كذلك، انت كان صار عندك تحول عمليا في
2: فتح اثرت علي جدا منطلقاته يعني. نعم. هي اذا بدك التأثير الفعلي ومعظم كتابات الفلسطينية عالي على فتح يعني. على منطلقات فتح. ولولاها ما كان أنا كتبت اللي كتبت.
1: طيب احنا بس عشان نمشي بالتسلسل. بالكويت الفترة كانت قصيرة، فترة عمل كانت
2: 5 أشهر. أجوا طلعوني من الكويت وقتها، أجاي قال لي أنت طلب مني أغادر.
1: مين؟
2: مدير المخابرات.
1: نعم.
2: قلت له ليش؟ قال أنت ملفك كبير عندنا.
1: وصل للكويت كان ملفك؟
2: واصل بعدين افصل مين شايفني. فقلت له أنا لكن لي 5 أشهر 4 أشهر ما عملت شيء في الكويت ولا. وأنا فعلا كنت أشتغل يعني رحت أشتغل. قال لا لازم تغادر أنت وأخوك. قلت له طب أنا قبلا بس وأخوي ليش؟ لأنه أخوك، لأنه هذا معناته متأثر فيك. هذا أخوي اللي سنتين عندهم. لا بالنسبة إلي ما كانت كارثة إني أغادر، بس بالنسبة لأخوي طالع بيشتغل هناك يعني
1: هتغير له مسار حياته من جديد.
2: فقلت له طب أنت بتعرف ماذا تقول لي؟ قال ماذا؟ قلت له أنت لما بدك تظلمني هيك بتقول لي تاني مرة ارجع إلينا ببندقية، والبندقية قريبة منكم، كان وقت حرب الأغوار الأهوار تحت القيادة المركزية
1: للشيوعي العراقي.
2: قال كيف؟ قلت له شو كيف؟ قلت له أنا انحبست في الأردن 10 سنين، لكن أنا مثل حقي، واللي انحبستهم كان بستحق أن أحبس قدهم مرتين، ما أنا زعلان، لكن أما أنت تظلمني بهذه الطريقة ما بقبلها. لو أني لو كنت أنا عامل شيء وأخذت إجراء قد أحترمك، أما بدون إجراء هكذا تتبلاني أنا ما بتحملها. قال طب خليني أفكر. تعال بكرة. ذهب تاني يوم في اليوم الثاني ولا بنقولني جوازات الاثنين، جواز وجواز أخوي، قال لي ابقى ولكن انتبه احنا منتبهين إليك. فغير القرار. يعني فكر في الموضوع انه فعلا شغلي،
1: لكن انت لم تعد مرتاح فقررت المغادرة.
2: لا مش غير وافقت فتح اني ادخل على فتح، اجي متفرغ على فتح.
1: مين اللي نظمك؟ ابو ابراهيم ناجي علوش؟
2: لا هو لعب دور محمد ابو ميزان،
1: محمد
2: يمهد للموضوع. وناجي طبعا لعب دور بخليني اطلع على منطلقات فتح وافكارها، لكن انا برايي اللي اخذ قرار جريء هو المرحوم كمال عدوان،
1: اخذ رحمه الله اخذ قرار بان يقبلك في فتح،
2: اي دخلني على فتح
1: وسمرتك السابقه انك انت شيوعي وممكن.
2: فقال لهم انا هذا اللي بدي اياه، يعني كمال لما اجوا يحذروه قال لهم انا هذا اللي بدي اياه. والسبب انه كانت فتح عامله مؤتمر او عم بتحضر لمؤتمر كبير لانصار الثوره الفلسطينيه من الاجانب، هدول يساريين كانوا اصدقاء
1: حركات التحرر،
2: تحركات التحرر. فقال ممتاز ناتي ويحضر معنا على المؤتمر والى اخره، وبعدين يداويهم هدول لانه هدول ماركسيين وبدهم يغلبوا. كان بدا الصراع مع الديمقراطيه والشعبيه والبروليتاريا والمش عارف.
1: هون بدي اطرح سؤال. بعد 67، بعد 67 حدث شيء غريب او ربما ليس غريبا، هو يمكن يكون غريب بالنسبه للتوجه اللي انت اخذته، يعني القوميين راحوا باتجاه اليسار والماركسيه بسبب الهزيمه، هزيمه 67، وانت اخترت مسار كانك يعني تذهب فيه بوجهه اخرى. يعني عندما كان التحول يحدث في القوى الفلسطينيه باتجاه اليسار خاصه من حركه القوميين العرب، انت ذهبت باتجاه تعزيز خط الوطنيه الفلسطينيه او الخط الكفاح المسلح وما الى ذلك. تقديرك هذا التحول كم مفهوم بالنسبه لك؟
2: مفهوم جدا، لانه هم دخلوا على شيء انا صار لي 15 سنة مارسوا عايش.
1: أقصد تحولهم هم، تحولهم هم
2: يعني بس أنا قصدي أنا بالنسبة إلي أنه الدخول على الماركسية أو الانتقال من القومية للماركسية بالنسبة إلي هذه مش مفاجأة. أنا بالعكس كنت ماشي بطريق معاكس طريقهم، يعني أنه هم لما كانوا قوميين أنا كنت ماركسي وكنت داخل للآخر في الموضوع، وبالتالي عارف زي ما بقولوا اللعبة كلها من جوا لوين بتوصل. وصار عندي قناعة انه هذا التفكير، هذا النمط من التفكير معزول عن الشعب ومعزول عن الثورة،
1: ويتخذ باسم الشعب، يعني ويتخذ انه تلبية يعني حاجات، لانه الفكر السابق لم يجب على حاجات الشعب، لم يحل المشكلات.
2: انا كنت مقتنع انه هذا الفكر في انسلاخ واسع عنه حتى من ناحية من كل النواحي، ولذلك انا لما ذهبت الى فتح واقتنعت في وجهات نظرها شعرت انه انا عمال اقترب من نبض الشعب، من نبض الشارع الثورة
1: اللي بده كفاح مسلح ومقاومة ومواجهة الاحتلال،
2: وقريب من عقل الناس وقريب من مشاعرها، مش غريب عنها. يعني الكلام اللي بدأ يحكوا فيه هم الثورة البروليتارية وديكتاتورية كده كله كلام غريب عن الناس. شو يعني ديكتاتورية البروليتارية؟ يعني الناس لما يفكروا انه هذا البروليتاري بده يتحكم فيه
1: يقعد يشرح له كمان، يعني
2: لا، وانه هذا البروليتاري العامل بيحكوا لي نكته عن واحد يعني في حزب العمل كان او في الكذا، يقولوا له أنه هذا العامل قائدنا القادم، يقول لهم هو عامل معهم، قال لهم يعني أنا بدي أصير قائدكم في المستقبل، مش مفضى حاله هو زلمي أنه هو حيصير قائدهم في المستقبل.
1: أستميحك عذرا، مضطر أتوقف، يعني الوقت للأسف انتهى. الحوار معك ممتع ولا يمل، حتى نلتقي مع حلقة جديدة من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يهتم بصنمه منات فيتبرك به عند الغدو والرواح، ويذبح له في المواسم ويلجأ إليه في الملمات. فآمن أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. عندما سمع القرآن الكريم أعجبه، ولكنه أراد أن يستشير صنمه منات الذي لم يرد عليه بشيء. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وطرحوه في حفرة للقاذورات. ثارت ثائرة عمرو بن الجموح لما حصل مع صنمه ولم يعلم الفاعل، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه على رأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك

خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا مع كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله تعالى. تذوق عمرو بن الجموح رضي الله عنه من حلاوة الإيمان فأقبل على الدين بجسده وروحه ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو إلا قليل حتى كانت غزوة أحد فرأى عمرو بن الجموح أبناؤه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الغاب وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضاة الله تعالى، فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم من القتال، فهو شيخ كبير طاعن في السن وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم، لكنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير وهم يتذرعون، يعني يحتجون، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة، فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما أن حان وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة، ولما حمى وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الشيخ وفتاه خلاد يجالدان يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات، وما أن انتهت المعركة حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم أي يجرح، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد ونور لهم في قبورهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله. لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجي لك. كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولا تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانيا لا تتنازل عن قيمك أبدا في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة، مش قادر، نفسي روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد. فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعوا لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فرح لأمه، قال له: يا أمي، لا يا أمي أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البجاد، قطعت له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق، لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه. لما النبي شافه قال له: أنت مين؟ قال له: أنا فلان. وقال له: أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته. فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها، وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي: عندي طلب بس من حضرتك. قال له: نعم. قال: أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال: اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له: يا رسول الله، والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني وأنا عايز أموت شهيد. قال: يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت شهيدا؟ او اذا وقصتك دابتك، لو وقعت من على الحصان بتاعك عملت حادثه يعني، فمت شهيدا. وهم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول انا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاه والسلام زي شعله كده، والنبي بيحفر حفره. وبعدين قال ادوني اخاكم، فنولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي اصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر. وقام حطه كده في قبره، تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره، هو اللي حطه بايديه كده وسوى القبر عليه. وقال اللهم اني امسيت راض عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت اتمنى ان اكون انا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزوة تبوك، ويدفن أحلى دفنة بيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بسمع قصة زي قصة ذي البجادين وأن النبي دفنه بإيديه وقال يا رب أنا أمسيت راض عنه، دايما بسأل نفسي أنا عملت إيه في رحلتي في ديني، عملت إيه في إضافة تخلي النبي يبقى وهو بيمسي كده راضي عنه. فأقعد أفكر كده ألاقي مثلا أن علاقتنا بربنا علم وعمل ودعوة وحفظ الناس من الشر. انت علاقتك بربنا تتعلم في دينك وفي دنيتك، وبتعمل سواء في عبادة ربنا او في اكرام الخلق او في عمارة الارض، وبتدعو الناس ان هم يعملوا اعمال في عبادة ربنا ومعاملة الخلق وعمارة الارض، تدعوهم ان هم يبقوا كويسين يرضوا الله ورسوله، وبتحفظ الناس من شرك. او علم وعمل وما فيش دعوة، مش هقول لحد على حاجة واحفظ الناس من شر. او انزل كمان مرتبة علم لا في عمل ولا في دعوة، بس أنا فهمت ديني عارف الصح والغلط بس ما بعملش بيه ولا بدعو الناس وبحفظ الناس من شر. أو أقول لك في منزلة أقل كمان، لا علم ولا عمل ولا دعوة بس على الأقل أحفظ الناس من شر. لأن سيدنا النبي لما واحد قال له قل لي كده أعمال كبيرة في الإسلام، قال له تعبد ربنا وتشتغل وتساعد الناس، قال له ما أقدرش، قال له طيب احفظ الناس من شرك تلك صدقة منك على نفسك. يعني ذي البجادين ضحى بالدنيا كلها عشان خاطر النبي زي ما انت سمعت في القصة. انا بقى وانت عملنا ايه على الاقل المينيمم لما اخش انام ما بقاش اذيت حد. لو لا عايز اتعلم واعمل والدعوة وحفظ الناس من الشر، يا نهار ابيض على الحلاوة، ده انت كده في اعلى حتة. بس لو مش عايز تعمل حاجة مع ربنا او مع حد ارجوك سيب الناس في حالها. وكان النبي لما يصعد على المنبر يقول للناس حاجة ليهم، هو كله خير بس كان يقول أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فافتكر دي وانت بتسمع كده قصة ذي البجادين اللي النبي حفر قبره بإيده، يا رب يا أرض النبي مسكها بإيديه حفرها بإيديه ومسك جثمانه الشريف بإيديه وحضنه أمسيت راض عنه، وهو اللي سجاني حطه يعني في ودفن عليه. كانت أعمارهم تقيلة في الميزان عشان كانوا صالحين منورين بنور النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
2: ماذا يا أبي؟
1: لكن يا بني، دائما كانت تواجه الحركة الإسلامية مشكلات كبيرة.
3: لماذا يا أبي؟
1: يا معاذ، أبناء الحركات الإسلامية دائما يحاربون من الحكومات، لأن الحكومات ظالمة، تخاف أن تقوى الحركات الإسلامية وتأخذ مكانها وتحكم البلد.
3: لكن يا أبي، هل صحيح أن الحركة الإسلامية يريدون أن يأخذوا الحكم في البلاد؟
1: يا بنيتي، الهدف ليس أن تحكم الحركة الإسلامية البلاد ويصبحوا وزراء ورؤساء، الهدف هو تغيير كثير من الأخطاء التي تحدث في البلد. مثلا كثير فاسدين في الحكومة، والناس الفقراء لا يأخذون حقوقهم. أيضا هناك الكثير من الأشياء الحرام تنتشر في البلد، كالخمارات والمراقص.
2: ولكن يا أبي، هل كان هناك أماكن سيئة؟
1: نعم يا بني، مثلا المراقص والخمرات اللي كانت موجودة.
3: ثم ماذا يا أبي؟
1: وفي يوم من الأيام دخل عليه أبو عبد الله متلهفاً.

0: خير يا ابو عبد الله؟ ايش في؟ ايش في؟
1: شاب من شبابنا راح على خمارة.
0: الشاب لحاله؟ مين هو؟
1: معاه ناس غيره.
0: شغل السيارة، شغل السيارة.

0: مش هيك الدين يا محمد، مش هيك الدين. بعد 10 دقائق بدي أشوفك أنت والشباب هدول في الجامع. الآن غادروا بسرعة.
1: إحنا ما أذينا حدا يا شيخ، إحنا بنحاول نغير المنكر.
0: وهو يا محمد تغيير المنكر هيك بيجي؟ طب أنت فهمت الناس إنه هذا حرام؟ طب أنت ذكرت الناس مرة ومرتين وثلاثة وما ردوش عليك؟ طب أنت فهمت الناس اللي شافوا الحرق إنه أنت قصدك تغيير المنكر؟ أنت يا شيخ ممكن تشوه صورة الإسلام وأنت بتفكر حالك بتخدم دينك. والأماكن التانية اللي انحرقت واتضررت برضو خمارات؟
1: أنا يا شيخ حركت الخمارة بس، الأماكن التانية مش أنا.
0: يا شباب لازم تفهموا إنه أي خطأ ممكن حدا يعمله ممكن كل المسلمين يدفعوا ثمنه. يعني الناس بتفكرنا بنفهمش وبدنا نحرق ونقتل، وهذا غير صحيح. اتقوا الله يا شباب، احنا بدنا الناس تحب الإسلام.

0: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
1: حدث خلاف بين شباب الحركة الإسلامية مع بعض الناس، وبدت الأمور تتطور.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: طبعا الشيخ ذهب بسرعة ليقابل الناس حتى لا تزداد المشكلة ولا يحدث قتال أكثر، وفهمهم أن الاحتلال الإسرائيلي هم المستفيدين، بدهم إيانا نضل نتقاتل مع بعض وهم يتفرجوا.
0: أبي، هذه المشكلات كانت بين الحركة الإسلامية وبين من؟
1: المشكلة يا بني أن الاحتلال كان يريد افتعال مشاكل بين الحركة الإسلامية والتنظيمات الأخرى، ومشكلة بين فتح والجبهة الشعبية، ويريدون للبلد أن تصبح كلها مشاكل وصراعات.
3: بكل تأكيد الاحتلال يستغل كل الفرص لأجل أن يشعل الفتنة بين الإخوة ولا يلتفتوا لمقاومته.
0: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
1: لقد حزن كثيرا كثيرا يا بني، لأنه يريد للناس أن يحيوا متحابين وموحدين.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.
1: خير؟ ايش في؟
0: شوف عاد كيف الناس بتصطاد في المية العكرة، بدهم الناس تكره المسلمين وتكره اي حدا فيه حب الخير.
1: ايش يا شيخ ايش؟
0: تفضل شوف، بدهم يشوهوا صورة المجمع الاسلامي اللي كل الناس صارت تحس انه بيساعد الفقراء وبيربي اطفالهم تربية اسلامية صحيحة، فلازم طبعا يشوهوا.
1: طول بالك يا شيخ طول بالك.

يا أيها الناس، يا عباد الله، هذا العدو أراد بنا الفرقة، أراد أن يقتل الأخ أخاه. هل نرضى أن يعتدي الأخ على أخيه؟ لن نقبل. سيسامح الأخ أخاه، وكلنا سيقف حصنا منيعا لأجل حماية وحدة هذا الشعب. وآثم من جلس في بيته يتفرج ولم يفعل شيء، آثم من اعتدى على أخيه. ولتكن سمتنا كما وصف الله المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لابد أن يكون بأسنا شديدا على الاحتلال الذي اغتصب أرضنا وقتل شعبنا، وليس على بعضنا البعض. تسامحوا أيها الناس، وانشروا الحب والأخوة.

0: طبعا، كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فرصة لإشعال الأمور،
1: ولكن الشيخ يصر على أن لا تحدث فتنة بين الناس.
2: طبعا يا أمي، هذه أخلاق الشيخ.
3: كم كنت أجهل كثيرا عن أخلاق الشيخ وحبه للناس.
0: ما زال هناك الكثير عن الشيخ أحمد ياسين.
3: أكمل يا والدي.
0: استمر استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأي حدث لمحاولة إشعال الفتنة، وخاصة بين الحركة الإسلامية والحركات الأخرى.
4: إيش يا رجل؟ فيش ولا كتيل ولا إصابة اليوم؟ ابعت حدا يحرك أي مبنى، وابعت أي حدا يطخ ويشرد. مش عارف تشوف شغلك؟ بدي دم، بدي سلاح.

0: السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا حبيبي، طمني عليك وعلى دراستك.
0: قرأت يا شيخ شو كاتبين بجرايد امبارح واليوم؟ شفت قديش بدهم يكرهوا الناس فينا؟
1: معلش يا ابني، احنا لازم نتعلم ونعرف انه اي تصرف لازم نتصرفه يكون محسوب. وخلي بالك، هم حيضلوا يشوهوا صورتنا على طول ومش حيوقفوا.
0: بتعرف يا شيخ، على الرغم من انهم بيشوهوا بصورتنا الا انهم صاروا يعملوا لنا حساب، يعني احنا ممكن نعمل ونسوي.
1: لا يا ابني لا، احنا ما بدنا الناس تخاف منا، بدنا الناس تحبنا، بدنا الناس تعرف دينها.
2: الشيخ كان حريص على انه الناس تضلها تحب بعض، وحريص على انه الناس تعرف دينها وتتوحد.
1: الآن يا إخوة حان الموعد، بدأت الحركة تتسع وأصبح لنا رجال. الآن يمكن لنا أن نبدأ خطوة عملية في مقاومة الاحتلال.
3: يا شيخ، قد يتطلب ذلك منا تدريبا لأفرادنا، ولست أدري إن كان الظرف هنا مناسبا للتدريب.
1: يمكن أن نتدبر الأمر يا إبراهيم، نتدرب في الداخل ونتدرب في الخارج حسب الظروف والإمكانات.
4: وأيضا هناك مشكلة أخرى يا شيخ، عملية تأمين السلاح، وهي الخطوة هي الأهم، فهل من طريق؟
1: بإذن الله سيوفقنا الله، لدي فكرة وطريقة لتدبير هذا الأمر، ودعاؤكم لنا، وأنا سأتكفل بالأمر.
3: هل تستطيع يا شيخ؟
1: نعم نعم، بإذن الله أستطيع.
0: إذن خطوتنا الأولى الآن هي اختيار النخبة.
2: ووضع الشيخ مع قيادة الحركة خطة التدريب واختيار الأشخاص الذين سيتدربون، وكان الاختيار صعبا.
5: وكيف يكون صعبا يا أبي؟
2: كان الشاب يمر باختبارات كبيرة وشاقة حتى يتأكدوا من أنه قادر على القيام بمهمة عسكرية.
6: وماذا يجب أن تكون مواصفاته يا أبي؟
2: طبعا كان يتم اختيار هؤلاء الشباب من المحافظين على الصلاة في المسجد في جماعة، وخصوصا صلاة الفجر لأنها صعبة على النفس، وأيضا من الذين تكون علاقتهم مع أسرتهم جيدة ويكون والده ووالدته راضيين عنه، وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين. وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
5: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. هي زينب بنت خزيمة ابن عبد الله الهلالية، فهي قريشية هلالية مكية. فتحت زينب عينيها في مكة على مجتمع يموج بفتنة الوثنية، ونجت من الواد لأنها من بيت عريق في السيادة والثراء. عايشت أيام إعادة بناء الكعبة واختلاف بطون قريش وفروعها حول إعادة الحجر الأسود إلى مكانه من الركن، وسمعت بحكمة الأمين صلى الله عليه وسلم وكيف حل إشكال واختلاف الناس وحقن الدماء ببسط ردائه وإمساك رؤساء القبائل بأطراف الرداء، وكأنهم جميعا شاركوا في رفع الحجر الأسود ونالوا الشرف العظيم. وعندما بزغ فجر الإسلام على مكة، تعلق قلب زينب بالدعوة الجديدة بعد أن كان إعجابها في السابق ينحصر ضمن شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت زينب تميل إلى حب المساكين والعطف عليهم، فكانت رضي الله عنها تدخر قوتها وما تحصل عليه من مال أو مصروف ثم تنفقه على المساكين والمحتاجين، حتى عرف بذلك القاسي والداني من الناس، وشاع خبرها لدى أهل مكة جميعا. إن العرف المشهور بين الناس أن هذه الأفعال أو تلك الخصال إنما هي لذوي الأعمار الكبيرة مما تجاوزوا سن النضوج، غير أن زينب رضي الله عنها مزقت هذه العادة وغيرت هذا المفهوم. لقد كانت رضي الله عنها في سن 16 تقريبا، ولم تكن بعد قد دخلت في حمى الإسلام. وإذا ما ذكر لقب أم المساكين لدى المكيين عرفوا جميعا صاحبته، زينب بنت خزيمة.
2: نساء حول الرسول.
1: هنا يختلف المؤرخون وتتباين روايات التاريخ حول زواجها الأول، فمنهم من يقول بأنها كانت متزوجة من عبد الله ابن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات شهيدا يوم أحد. ومنهم من يقول بأنها كانت متزوجة من الطفيل بن عبد المطلب فهلك عنها، فتزوجها أخوه عبيدة ابن الحارث الذي مات شهيدا إثر غزوة بدر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. مضت أيام الحياة بزينب في مكة بعد زواجها وإسلامها قاسية شديدة. عاشت أيام الحرمان والعذاب والاضطهاد، وتحملت بجلد قوة القطيعة الاقتصادية والاجتماعية، وقضت رضي الله عنها سنوات الشعب الثلاث في ضنك وجوع وألم، ولكنها كانت تتزود من إيمانها العظيم لآمالها في المستقبل. ثم كانت الهجرة، فمرت رضي الله عنها في تجربة جديدة قاسية ومريرة من نتائجها البعد عن الأهل والوطن، وكانت مع زوجها عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب مثلا طيبا وكريما في أصول وقواعد البيت الإسلامي المنشود، حتى كان اليوم العظيم يوم الفرقان يوم بدر، واستشهاد زوجها عبيدة في ذلك اليوم لأنه كان نقطة تحول كبرى من حياتها ودخولها إطار أمهات المؤمنين. فلقد كانت العادة في حروب تلك الأيام أن تبتدئ بالمبارزة، وكانت قريش في ذلك اليوم هي المصرة على القتال. فبعد أن حجز المسلمون الماء عن قريش وتصدوا لها، برز من صفوف قريش 3 فرسان يطلبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرز لهم أندادهم من المسلمين. فنزل بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أهل بيته وخاصته، هم عمه حمزة ابن عبد المطلب، وابن عمه علي بن أبي طالب، وأيضا ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب زوج زينب رضي الله عنهم. ثم ما لبث حمزة أن قضى على خصمه، وكذلك علي رضي الله عنهما. أما عبيدة فقد تعرض لضربة من الخصم أصابته في ساقه وأدت إلى جرح بالغ، لكن حمزة وعليا أعانوه على الخصم واستنقذاه وقتل عدوه. ثم عادا بعبيدة إلى معسكر المسلمين يئن من شدة الجرح ونسف الدماء، وانتهت معركة بدر بانتصار ظافر مؤزر للمسلمين وهزيمة ساحقة لحقت بالمشركين. وعاد موكب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بين تهليل وتكبير وفرحة غامرة، إلا بيتا واحدا هو بيت زينب رضي الله عنها، فقد كانت في حزن شديد على زوجها الجريح المسجى على الفراش، وكانت ترعاه وتعتني به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يزورونه في البيت ليطمئنوا عليه ويواسونه في مرضه ويشجعونه ويبعثون في نفسه وفي قلبه الأمل، ولكن الله اصطفى عبيدة شهيدا. وكان من عادة العرب أن يكرموا أحباءهم وأقرباءهم وعظماءهم بالزواج من نسائهم بعد موتهم، ومن أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواساة زينب، فسعى إلى زينب وقد انقضت عدتها فخطبها لنفسه فأجابت على استحياء وقد حالت الدموع في عينيها لأن ذكرى عبيدة ما تزال قريبة العهد. أجابت بأن جعلت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بها وأدخلها بيوت أزواجه واتخذ لها حجرة خاصة بها، وظلت زينب رضي الله عنها تحتفظ بلقب أم المساكين منذ أن كانت فتاة صغيرة إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى.
2: نساء حول الرسول.
1: ولقد كانت مدة إقامتها في بيت النبوة قصيرة جدا، لم تتجاوز 4 أشهر، إلا أن حجرتها كانت مقصد المساكين والفقراء والمحتاجين والجائعين المحرومين، تقتصد من مالها وطعامها ونصيبها ثم تمنحه لهم. كانت رضي الله عنها قد أتمت 30 من عمرها حين داهمها الموت في عز شبابها، ولقد كان يوم وفاتها يوما حزينا إذ تركت على رغم قصر مدة العشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الأثر وأعمقه في قلب المصطفى. غسلت وطيبت وكفنت وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفنت في البقيع. رضي الله عن زينب بنت خزيمة الفتاة المؤمنة والزوجة الوفية، أم المؤمنين وأم المساكين، وأنزلها ما تحب من المنازل في جنات النعيم.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم
0: وسلم.
2: أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربما يكون من الأثار العالمية المشهورة ما يسمى بالأهرامات، والتي ربما دخلت لغات العالم وتعتبر من الآثار الباقية للفراعنة الأقدمين في أرض مصر. في القرآن الكريم سورة والفجر التي ذكر الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أخبار ثلاث أمم. الأمة الأولى أمة عاد، وهم كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف، كما قال ربنا سبحانه: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهم من العرب، وأهل مكة يعرفون قصتهم على سبيل الإجمال. وفي سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد، وهذا على الأقرب اسم للقبيلة، وقد يكون اسما للمدينة. وفي كثير من المرويات الإسلامية يتكلمون عن مدينة في الجنوب، في الأحقاف، في الرمل، الأحقاف، لأن الأحقاف هي يعني جبال الرمل أو النفود. فيروى أن مدينة هناك، أن مدينة مشيدة وضخمة وهائلة، وأن الرمل قد سفع عليها يعني جزء من العقوبة الإلهية وغطيت، وهناك أحيانا فرق من العالم تتعلق بالبحث عن الآثار تطوف هناك وتبحث عن آثار لهذه المدينة. ولا مانع أبدا أن يكون عاد اسم للقبيلة، وانتقل إلى أن يكون اسما للمدينة التي تسكنها تلك القبيلة، وهذا كثير عند العرب، تجد في السودان ومصر والجزيرة والعراق وغيرها. فالمقصود أن هذه طبعا في النت كثيرا ما يأتون بصور يقولون هذه صور لتلك المدينة وتم التقاطها بأقمار صناعية، وهذا يبدو ليس دقيقا وليس صحيحا، وإنما هذه الصور لبعض المدن الهندية يبدو، أو المدن التي صنعت قد يستخدمها الممثلون أو غيرهم الله أعلم. المهم أنها ليست هي صور لتلك المدينة. الله تبارك وتعالى ذكر عاد، وإنما ذكرها لأنها عربية وقريبة من الجزيرة، وأيضا أن فيها آثارا باقية لتلك القبيلة.

المدينة هذه موجود في الطريق، فإذا مر العرب شاهدوا تلك الآثار وتسامعوا بها. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة بأمم هلكت بسبب معصيتها لرسلها وأنبيائها وآثارها شاهدة باقية تدل عليهم. الأمر الثالث فرعون ذي الأوتاد. والأوتاد قيل هي أنه كان يضع أوتادا يعذب فيها أعداء، وقيل الأوتاد هي الجيوش القوية العزيزة المنيعة التي كان يستعصم بها، وكانت من أسباب طغيانه وعتوه واستبداده. والأقرب أن الأوتاد هي الأهرامات والله أعلم، وهذا ذكره غير واحد. والله سبحانه وتعالى سمى الجبال في القرآن سمى أوتادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ف يعني يقرب أن تكون الأوتاد المذكورة فرعون ذي الأوتاد أنها الأهرامات التي بناها أجداده، وهو فرعون موسى يعني ورثها وأصبح معروفا ومشهورا بها، وهي يعني ليست لفرعون بالذات ولكن هي لأمة أو لأسرة الفراعنة التي أقامتها والتي صخرت لها أعدادا غفيرة من الناس الذين قضوا في مثل هذه الأعمال. وإنما كان الفراعنة هم الذين يضعون الخطة ويأمرون بها وينفذونها، ولهم فيها مدافن ومقابر وآثار ومتاحف ومعالم حضارية يعني هائلة وضخمة وباقية، وتعتبر من آثار العالم التي يقصدها السواح من كل مكان. ولكن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوتاد فقال وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى أيضا أن الذين كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام كانوا من الأمم التي بقيت لها آثار تدل عليها، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وأن العاقبة سوف تكون له. هذا في الفترة المكية حينما كان يؤذى ويخاف ويؤذى أصحابه ويشردون ويطردون من مكة ويقتلون أحيانا تحت التعذيب. ولذلك قال سبحانه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا ملمح مهم، لم يستنكر الله عليهم البناء ذاته، يعني البناء والتشييد والحضارة والمعمار ليس عيبا ولا ذنبا يعاقب عليه، وليس مخالفة لهدي الأنبياء. الله تعالى لم يعتب على الفراعنة أو على عاد أو على ثمود لماذا بنوا ولماذا شيدوا ولماذا صنعوا هذه المصانع، لا، هذا شيء طبيعي وهو عنصر محايد، يمكن أن يكون في خير ويبنى بناء حسنا وينتفع الناس به ويكون بحق ورفعة ورقي وإسعاد وإمتاع للناس، ويمكن أن يكون بعكس ذلك. وإنما الله تعالى عاب عليهم الفساد، والفساد هنا لفظ مجمل يشمل كل ألوان الفساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وانظر كيف قرن الله تعالى بين الطغيان وبين الفساد، لأن الفساد إذا لم يوجد طغيان يمكن محاربته والقضاء عليه، ويوجد من الناس والمؤسسات والجمعيات والجهات المختلفة من تدرك أنه يجب مطاردة الفساد ومحاربته. لكن إذا وجد طغيان مع الفساد فالطغيان يمنع الفساد ويحميه ولا يسمح للناس أن ينتقدوا ولا أن يقولوا كلمة طيبة ولا أن يحتجوا ولا أن يستنكروا، فيظل هذا الفساد يكبر ويكبر ويكبر حتى يصبح عبارة عن منظومة خطيرة سرية متواصلة، والناس كلهم تقوم حياتهم على هذا الفساد. فهذا إنسان يتعاطى الربا، وهذا يتعاطى الرشوة، وهذا يتعاطى ترويج المخدرات، وهذا يتعاطى التجارة يعني الفاسدة السرية البعيدة عن النور والبعيدة عن القانون والمصالح الخاصة والاستعباد، فتصبح علاقة الناس مبنية على تعاطي الفساد بسبب الطغيان الذي يحميه. وهنا تصبح القصة تتحول إلى كارثة، بدلا من أن تكون مؤاخذة لشخص واحد مارس الطغيان تصبح دأبا عاما. ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم قال وفرعون ذي الأوتاد، ما قال الذي طغى في البلاد، وإنما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إشارة إلى أن العذاب جاء وعمهم كلهم جميعا. لماذا؟ لأنهم شركاء فيه، مثل قصة صالح ثمود

الذي عقر الناقة واحد وهو قدار ابن سالف، ولكن كان ذلك نتيجة اتفاق ومواطأة بينه وبين جماعته، ولذا قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكان فيه عقد وعهد واتفاق بينهم على هذا الفعل، ولذلك عمهم الله تعالى بعقابه. وما من أحد يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا ينكر عليهم ولا يقاوم هذا المنكر والفساد إلا عمهم الله تعالى وعمه معهم بالعقاب.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ينبئنا الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات أنه تعالى خلق من كل شيء صنفين ونوعين مختلفين كما قال المفسرون، فقد قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وإذا بحثنا في الكائنات الحية نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل زوجين، فثابت علميا أن النبات أزواج مختلفة، فمنها المذكر ومنها المؤنث، ومن الثمرات أزواج مختلفة، ومن الأزهار أزواج مختلفة، مصداقا لقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال تعالى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وخلق الله سبحانه وتعالى من الإنسان أزواجا ذكرا وأنثى، ومن النطف البشرية أزواجا، نطفة مذكرة وبويضة مؤنثة. قال تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ومن الحيوان أزواج، قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والأنعام هي الإبل والبقر والضأن والماعز. ومن الكائنات الحية الدقيقة أزواج، فمن الطحالب أزواج، حيث توجد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة، والنبات المذكر والنبات المؤنث. وفي دورة الحياة أزواج، نبات مشيجي يحمل أعضاء التذكير أو التأنيث أو كليهما، ونبات جرثومي ناتج من اتحاد الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة. ومن الفطريات أزواج، حيث توجد الفطريات الموجبة الممثلة للذكورة والفطريات السالبة الممثلة للأنوثة، وباتحاد الأمشاج المذكرة مع الأمشاج المؤنثة تنتج التراكيب الجنسية من زيجوت وجراثيم مختلفة. وهذا مصداقا لقوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومن كان يعلم أن من النبات أزواجا ومن الطحالب أزواجا ومن الفطريات أزواجا، أن في تركيب الكائنات الحية أيضا أزواج. ولتعلم أيها الأخ المسلم أن الأغشية في الخلايا حقيقية النواة أزواج، والصبغيات أي الكروموسومات أزواج، والكروماتيدات في الكروموسومات أزواج، والمادة الوراثية في الدنا أزواج، والقواعد فيها أزواج، ومن الروابط أيضا أزواج، وحتى في الجمادات أزواج. فالأيونات سالبة وموجبة، يعني أزواج مختلفة، والحموضة أزواج قاعدية وحامضية، ومكونات الذرة فيها أزواج متباينة، إلكترونات سالبة وبروتونات موجبة. وحالة الاتزان العامة في الجمادات تحتاج إلى أزواج من القوى المتباينة. فسبحان العليم الخبير الذي أنبأنا بقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وصدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع مخلوقات الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

Onde? Onde? الألماس في الفضاء. وجد العلماء أن الألماس موجود في الفضاء بكميات كبيرة جدا، وهو يتشكل على الأرض في درجات الحرارة والضغوط العالية، ولكنه يتشكل في الفضاء تحت ظروف مختلفة، حيث درجات الحرارة منخفضة جدا 240 درجة تحت الصفر، والضغط شبه معدوم. طبعا الألماس ببساطة هو نفسه عنصر الفحم الذي نعرفه، ولكنه يختلف عن الفحم العادي، إن ذراته تتوضع بطريقة خاصة لتمنحه الصلابة والبريق. نرى حبيبات الألماس الصغيرة جدا تسبح بالقرب من أحد النجوم، وسبحان الله، حتى السماء لم يتركها الخالق تبارك وتعالى، فزينها بالنجوم وزينها بالألماس. وهنا أتذكر قوله تعالى مخاطبا المشككين: معظم حبات الألماس توجد بالقرب من النجوم الحارة وكأنها تزينها. وفي هذه الآية يتجلى معنى جديد لكلمة وزيناها، التي تعبر تعبيرا دقيقا عن حقيقة هذه السماء. الألماس هو زينة للنجوم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم
2: مع
0: برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

جديد أرحب بكم مستمعي الكرام وأتمنى لكم متابعة طيبة لبرنامج إنشاد لهذا اليوم الأحد الذي يأتيكم بفقرتين، الفقرة الأولى عالم النشيد والفقرة الثانية الإهداءات. فلنبدأ معكم على بركة الله مع الجديد والمميز في عالم النشيد، فلنستمع.

هذه النشودة يؤديها المنشد إبراهيم الأحمد بعنوان هصور، وهصور من أسماء الأساتذة. طبعا هذه الأنشودة من كلمات الشاعر حسام سليمان ومهداة إلى الشهيد القائد عبد الله

ولابد لنا من وقفة مع المنشد الشيخ حسان المصري الذي دائما يتحفنا بأجمل أناشيده. سنقف اليوم مع أنشودة جميلة يؤديها تشكي حال الأمة، تشكي حال الافتقار، تشكي الأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية بكل أوطانها. فلنستمع إياكم إلى هذه الأنشودة والتي نوجه معها تحية للأخ العزيز الشيخ حسان المصري ابن مدينة طرابلس.

وأخيرا نقف إياكم مع المنشد الراحل مشاري العرادة رحمه الله لنستمع إلى أنشودة جميلة تذكرنا بالله عز وجل ونكسب فيها الأجر استماعا وتردادا ودعاء ورحمة للمنشد مشاري العرادة رحمه الله وكل من فقدنا من أحباب. فلنستمع إياكم إلى هذه الأنشودة من يزيل الهم.

إذن سنقف قبل أذان المغرب الذي حين وعده عند الساعة 7:58 إذا عند الساعة 7:58 يؤذن لصلاة المغرب. دعونا نستمع إلى نشيد يزول الهم، هذه الأنشودة التي يؤديها المنشد الكبير محمد أبو راتب من إصدار يزول الهم، فلنستمع وإياكم.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نرحب بكم من جديد مستمعي الأعزاء، وانتقل إلى الإهداءات التي تكثرت علينا ونسعد بتلبيتها دائما. سنبدأ مع أنشودة أخي سوف تبكي عليك العيون. هذه الأنشودة طلبها كل من الأخ العزيز أبو عمر النشار والأخ أبو ياسر، ويهدونها إلى روح الأخ العزيز حسين النشار، سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ودائما في القلب يا حبيب الروح.

0: في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وانتقلنا إلى المنشد الشيخ حسان المصري من جديد لنستمع إلى هذه المنشودة التي طلبها الأخ العزيز عبد الكريم حسون ويهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة وإلى المستمعين، ويخص بالذكر مشايخنا الكرام الشيخ بلال شعبان، الشيخ وليد الطوسي، والشيخ حسان المصري حفظهم الله.

معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

0: في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل من جديد إلى الشيخ حسان المصري لنستمع إلى نشيد تجليات هذه النشودة، طلعتها الأخت الفاضلة السيدة أم هادي وتهديها إلى جميع المستمعين وأسرة البرنامج.

أغثنا يا رب وارحمنا وانصر الإسلام والمسلمين. جزا الله خيرا الشيخ حسان المصري على هذه الأناشيد والابتهالات. ونتحول الآن إلى فريق الوعد لنستمع إلى نشيد يا أهل غزة تكبروا. هذه النشودة طلبها الفتى أنس عبد الرحمن ويوسف العبد.

ولأن مستمعي الكرام وصلنا وياكم إلى نهاية البرنامج مع الإهداء الأخير ونشيد قمر. هذه النشودة ستكون مهداة من جوري عبد الرحمن وهنا عبد الله، يهدونها إلى عائلتهما وإلى كل المستمعين. ومعها نودعكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى الجمعة القادمة مع شيخ أحمد عبد الرحمن. لكم من التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مع نشيد قمر سيدنا النبي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، طلحة ابن مصرف قارئ أهل الكوفة. نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من قراءة سير الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا بدأنا حديثا عن طلحة بن مصرف. هو قارئ أهل الكوفة يقرؤون عليه القرآن، يعني مرجعهم في قراءة القرآن. فلما رأى كثرتهم عليه كره ذلك، فمشى إلى الأعمش وقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. أول فائدة استفدناها من طلحة بن مصرف مسألة الإخلاص. يجتهد الأولياء في أن يحرروا أعمالهم لله تعالى، ويخافون أن يدخل إليها شائبة، ولهم في هذه فنون أو في هذا فنون. يعني هلأ هو يخاف لما رأى الناس تجتمع عليه، يخاف من نفسه أن تظهر، أنه تعجب، إيش بده يعمل؟ في أحد تلامذته من قراء القرآن، فالشيخ مضى إلى التلميذ وقرأ عليه. الناس لما رأت الشيخ قرأ على التلميذ قالت معناته أكيد هذا الرجل أحسن، فمضوا باتجاه الرجل، فتحقق شيئا من مقصوده. الآن يا أخوان، هذا ليس على سبيل الوجوب أو الندب أنك تفعل كذا، ولكن على سبيل الوجوب أن تكون مخلصا في أعمالك لله تعالى، أكيد من أجل أن تأخذ ثوابها وإلا تذهب هباء. فالذي يقلقه هذا الأمر ويشكل بالنسبة إليه يعني هاجسا، هو يتفنن في الأساليب. ألا في إنسان يحب أن يعمل عملا خيرا فلا يظهره، مثلا بيتبرع لجمعية بيقول لهم اكتبوا فاعل خير، أسلوب. في واحد تاني يرسل المال مع شخص بيقول له روح حطه خلص، يعني لا تصرح باسمي، يعطيه لشخص ليوصله، أسلوب تاني. في شخص آخر بيدخل في مع أصحابه في مجموعة يتوافقون مع بعضهم البعض، أنه كل واحد بيناتنا يسهم بسهم، وفلان أمين الصندوق هو يتولى الأمر في إنفاقه، أسلوب ثالث. يعني هذه هي أساليب ليست على سبيل الوجوب. لذلك إذا إجا واحد وتبرع وكتب والله بدي إيصال تبرع باسمه الحقيقي، ما بقدر أن أقول أو أنت تقول أخي ما في إخلاص عم يكتب اسمه. لا، ما فيني أقول، الإخلاص أمر موجود داخل القلب. في أخ له تعلق كبير بالصف الأول بالصلاة، بتلاقيه يعني سبحان الله بنازع منازعة من أجل أن يصلي بالصف الأول. في أخ يأتي باكرا بس ما بيحب ينازع أحد، بيعود بالأخير مع أنه هو جاي أول، هو اللي فتح الجامع بس بيحب يعود هني. أنا لا أستطيع أن أقول بأن من صلى في الصف الأول مخلصان ومن صلى متأخرا ليس مخلصا، ولا بالعكس، لأن الإخلاص أمر داخل القلب. بس المهم يا أخوان فعلا أن تحرر نيتك باستمرار، وتراجع قصدك باستمرار من أعمالك، واعلم بأن أجرك مقرون بنيتك. مشان هيك أهل التربية الروحية والفقهاء عقدوا فصولا واسعة عن موضوع النية، أنه أنت شو نيتك. يظن أحدنا مع التكرار يعني هلأ إذا أنا بقول نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر، شو يعني شو هالشغلة يا أخي؟ نويت أن أصوم يوم غدا لله تعالى، نويت أن أتبرع هيك لله تعالى، نويت أن أكفل هذا اليتيم لله تعالى، شو يعني شو هالكلمة هي؟ هذه الكلمة يا أخوان وهذه النية خطيرة جدا. في بداية أمرك لا تعرف فائدتها، بس مع مرورك في مفارق الحياة حتشوف قديش أهمية هذه الكلمات وانعكاساتها على داخلك وعلى سلوكك، وبالآخرة سنجد أكثر. هلأ لما نكون صغارا بيعلمونا أنه نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، منيح.
نويت أن أصوم يوم غدا كذا، بابا خذ هالمبلغ حطه بالصندوق وأنوي أنه يا رب هذا لأجلك. منيح. لما أكبر بالحياة بصير أنا بيجي بحضر مرات، بكون ماشي بالطريق رايح على جامعتي، في جامع جنب الجامعة، الجامع اللي أنا نشأت به أنا كنت صلي مع إخواني وأساتذتي. هلأ هنيك أنا رايح على الجامعة ما في إخواني وأساتذتي بالجامع، بس في إلي رفيقين ثلاثة أربعة بالجامعة، فأنا فوت بصلي ويرونني. بس سيأتي علي يوم أنا أكون فيه بإيطاليا لحالي، في عندي عمل، في عندي مشروع، في عندي كذا، هدون النيات اللي كتبتهم شي 500,000 مرة لما كنت طفلاً، ولما قلتهم شي 500,000 مرة لما كنت طالب جامعة، الآن انعكست لما كنت بإيطاليا لحالي وصار وقت الأذان أن أقوم فأصلي لله تعالى، هو نفسه الله تعالى، هو نفسه اللي كررت اسمه 500,000 مرة بالنية تبع لما كنت بالجامعة اللي نشأت به، ولما كنت بمكان آخر بالجامعة. بعدين بيصير شيء أكبر من هيك، بتكون جالس في مجلس فيه أناس ليسوا على دينك، وفيه أناس أعداء لدينك، بل أعداء للدين، وانت جالس بعمل ما، فيطلب إليك أن تعمل عملا يؤذي الدين ويضغط عليك معنويا، وكل الحاضرين باتجاه أذية الدين، ولا يوجد ولا واحد يعني في اتجاه أن يعين الدين أو يدافع عن الدين إلا أنت. والله مرت علي أيها الإخوة مرات بعض هيك مجالس تذكرت فيها النوايا المتراكمة، كذا مليون نية نوينا لله لله. هلا أنت موجود بمكان المطلوب فيك أن تخفي اسم الله، بل المطلوب فيك أن يعني تعمل عملا لا يرضي الله، وإذا فعلت هيك يعني يثنى عليك. هناك ستجد أثر النية أنه أنا ما بستطيع أن أفعل أي فعل لا يرضى عنه الله، لأن الله الذي كنت أقول نويت له أن أفعل هيك هو الآن مطلع علي، ما بقدر مرر ولا عمل، فلا تعذبوا حالكم بنوب. الله أكبر، فترتاح. هذه نويت أن أفعل كذا يا أيها الإخوة لها أثر في تربية الإنسان وفي سلوكه. هذه نويت ستجدها أنت في حياتك وستجدها غدا في آخرتك. لذلك أهل التربية الروحية حريصين على مسألة الإخلاص، وحاسب نفسك، وهي مسألة قلبية، حاسب نفسك وعاقب نفسك وشارط نفسك حتى تضبطها بضوابط يعني الإخلاص. والأمر له فنون. هلأ طلحة ابن مصرف لا أنه هو يفعل هيك، هذه هي الطريقة، أنت بتلاقي غيره. قال حدثني رجل من تيم وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم النخعي، قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. هذا طلحة ابن مصرف الولي عنده قدرة على ضبط لسانه، فالولاية يا أخوان بتكون بالصلاة أحيانا، هذا طريق، بس بتكون كمان بحسن الخلق. والعوام مرات بيقولوا فلان لسانه متبرئ منه، صعب واحد يصير ولي ولسانه عفوا يعني غير لبق غير أديب، كيف بده يصير ولي ولسانه غير أديب؟ ما بيصير. قال ما رأيته أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصرف. هذه ستمر معنا بمسألة الأخلاق، موضوع تدريب لسانك، كيف تدرب لسانك على الأشياء الجيدة فلا تتكلم بالأشياء الناقصة. يا شباب ما مقبول وغير مرضي أن يفتح على صفحة فيسبوك لواحد بيناتكم نلاقي نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة، ما مقبول أبدا، ما مسموح لأي واحد بيناتكم، تربيتك الإيمانية تمنعك. إيه طيب رفيقي بعت لي إياها شو بعملها؟ بحذف. وإذا قال لي طيب بقول لي ليش حذفتني؟ بقول له لأنك عم تكتب كلام غير لائق. بس هي صفحتي الله يخليك ما بتحط إلا الشيء اللائق.
ولا تأذن أصلا، أنت لا تأذن للناس تكتب على صفحتك. ما مقبول يفتح جوال واحد بيناتكم بيناتنا نلاقي بالواتساب في ذاكرة جايته مجموعات فيهم نكت غير جيدة، عبارات غير جيدة، صور غير جيدة. هلا هو بيقول والله مو أنا حط ما قلت لهم حطوني بالمجموعة، إني نحطوا عم تجي لحالة احذفها. وإذا سألوك ليش حذفنا، قل لهم السبب في صور غير لائقة. أنا إلي هوية، لازم هويتي تكون واضحة، ما بصير يعني فايت ببعض الأمور. ما يقبل أخ بيناتنا إذا خلى مع أصدقائه، إذا كان في المسجد فيعني كلامه عفيف، فإذا خلى مع أصدقائه في الطريق كلامه غير عفيف. أو يا سيدي هو لا يتكلم بس يسمع. وأنا سأخبركم بأمر لعلي أخبرتكم به مرة بس مفيد الحقيقة نحكيه مرة تانية. كنت عائدا من حماة إلى دمشق بباص نقل عام، بولمان أو شيء، من شيء 20-25 سنة. ورائي بالمقعد اللي جالس خلفي، أنا لوحدي جاي، بالمقعد اللي جالس ورائي في شابين قاعدين بعمري عم يحكوا مع بعضهم كأصدقاء وزملاء، بالجملة عم يحكوا نكت، يعني أننا راجعين طريق سفر طويل فعم بينكتوا. هلأ هما يعني غير منضبطين، فالنكت مرات نكت مؤدبة ومرات قليلة أدب، والحقيقة النكتة بتضحك أصلا، صناعة النكتة بدها ذكاء كبير، يعني بيناتكم عنده موهبة صناعة نكت بالله يراجعني أنا بحاجة. والله بالفعل بدها ناس أذكياء جدا صناعة النكتة، لأنه بده يكون المتلقي مبدأها أنه المتلقي أن تذهب بعقله باتجاه، وفي لحظة هي لحظة الصدمة بدك تاخده باتجاه معاكس، فبيضحك هو أنه كيف أنت استطعت أنك تغير له اتجاهه يعني بكلمة، فبده ذكي جدا. المهم فالنكت الحقيقة بتضحك يعني، وبعضها ما بيضحك بس في منها بتضحك. فأنا طبعا وأنا جالس وأنا أمامهم هنا بالمقعد الخلفي، فالصوت يصل، انتبهت لنفسي بأنني عم ببتسم لنكتة غير مؤدبة، إنه أنا ابتسمت ما لا ضحكت ولا حدا دريان فيني ولا عرفاني إنه أنا عم بسمع، بس هو عم بسمع. بس أنا حكيت نفسي قلت يا محمد خير، كيف أنت عم تضحك على نكتة غير مؤدبة؟ ما بيليق لا بتربيتك ولا بأخلاقك ولا بأدبك إنك تضحك على نكتة غير مؤدبة، ممنوع الضحك. هيك عم حاكي حالي، قلت هلأ شوف ترى أي نكتة بدك تضحك عليها بدك تتعاقب. إذا هلأ بينحكى نكتة مو مؤدبة وانت بتضحك يا محمد خير بدك تتعاقب. شو بدك تتعاقب؟ قلت ما في شيء، بقرص حالي أرصى ماكني، ما في ضحك، ما بيصير إلي في، أنت إلك مستوى أخلاقي بدك أنت تقود نفسك، مو أنه أخي شو نعمل والله فرطنا ضحك، ما في فرطنا ضحك. والله بالفعل فيما بعد خلاص يحكوا نكتة حس حالي بدي أضحك، روح أرص حالي أرصى. هلأ لعل مو الأرصى المطلوب، بس مطلوب أنه أنا ما آذن لنفسي لا أن أتكلم الكلام القبيح ولا أن أسمع الكلام القبيح. وإذا وجدت في مكان وما بستطيع أن أخرج، إذا بقدر بخرج بدي أخرج، ما بقدر بخرج من هذا المكان سأمنع نفسي عن أن تبقى خواطري تمضي مع الشيء السيء. وإلا أنت كيف تصير من الأولياء؟ قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. هذا باب من أبواب الولاية أيها الإخوة. سبق مرة بأنه عدد الأمراض التي الأخلاقية التي يجنيها لسان أحدنا على نفسه على أحدنا 106 أمراض، مدري 102 من الأمراض. لذلك إذا واحد مالك للسانه حمى نفسه من هذه 100.
قال المؤلف: أدرك طلحة جماعة من الصحابة وسمع من أنس وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن الزبير وتوفي سنة 12 و100. لما بيقولوا أدرك عددا من الصحابة يعني يريدون أن يقولوا أنه من التابعين، توفي سنة 12 و100. فالخلاصة أيها الإخوة بأن هذا الولي من الأولياء مادة الإخلاص كانت عنده محررة، سبق في الدرس الماضي اجتهاد في الطاعات، وفي هذا الدرس أنه كان ضابطا للسانه، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الألماس في الفضاء. وجد العلماء أن الألماس موجود في الفضاء بكميات كبيرة جدا، وهو يتشكل على الأرض في درجات الحرارة والضغوط العالية، ولكنه يتشكل في الفضاء تحت ظروف مختلفة، حيث درجات الحرارة منخفضة جدا 240 درجة تحت الصفر، والضغط شبه معدوم. طبعا الألماس ببساطة هو نفسه عنصر الفحم الذي نعرفه، ولكنه يختلف عن الفحم العادي، إن ذراته تتوضع بطريقة خاصة لتمنحه الصلابة والبريق. نرى حبيبات الألماس الصغيرة جدا تسبح بالقرب من أحد النجوم، وسبحان الله، حتى السماء لم يتركها الخالق تبارك وتعالى، فزينها بالنجوم وزينها بالألماس. وهنا أتذكر قوله تعالى مخاطبا المشككين: معظم حبات الألماس توجد بالقرب من النجوم الحارة وكأنها تزينها. وفي هذه الآية يتجلى معنى جديد لكلمة وزيناها، التي تعبر تعبيرا دقيقا عن حقيقة هذه السماء. الألماس هو زينة للناس.

من صوت الحقيبات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن محام مشهور لا يعجز عن أي قضية، كل القضايا عنده سهلة هينة مهما كانت عويصة، وكل المتهمين الذين يوكلونه في دعواهم يخرجون أبرياء ولو كانوا لصوصا أو مجرمين. ليس هناك متهم يدان في قضية إذا كان الأستاذ وائل وكيله فيها. أصبح الأستاذ وائل أشهر من نار على علم. وكله مرة شخص متهم بتبييض أموال لا تأكلها النيران، فاستطاع إنهاء القضية لصالح موكله بتكلفة لم تتعدى بضعة ملايين. هرع إليه مرة موظف متهم بقضية التزوير واختلاس أموال. نظر الأستاذ وائل في ملفات الدعوة وهز رأسه عدة هزات. قال المتهم: خيرا إن شاء الله، طمئني يا أستاذ وائل. أجابه الأستاذ وائل: لا تهتم، سأخرجك منها كما تخرج الشعرة من العجين. ولكن سأله برعب: ولكن ماذا يا أستاذ؟ فأجاب بهدوء عجيب: أريد نسبة 50%. ذعر الموكل وهو يسمع رقم 50% وطلب فرصة للتفكير. بعد أن سأل هنا وهناك لم يجد بدا من الرجوع إلى الأستاذ وائل، والرجوع عن الخطأ فضيلة، فخسارة 50%

المسروقات أفضل من خسارتها كلها. أحب هنا أن أعلمكم أن الأستاذ وائل ماهر أيضا في مجال الدفاع عن مرتكبي الجرائم كلها، جرائم الشرف، جرائم قلة الشرف، الاغتصاب، القتل، السرقة، السطو، الدعارة، الاتجار بالمخدرات، كل هذه جرائم بسيطة ومشاكلها محلولة عند الأستاذ وائل. نسيت أن أخبركم أن الأستاذ وائل ثري جدا، يملك من الفلل والسيارات والعقارات والأراضي ما يؤهله لأن يكون واحدا من أصحاب الثروات المعدودين، وهو يتباهى بثروته ويفخر بأنه حصلها بكد يمينه وعرق جبينه. قد يهمكم أن تعرفوا أن الأستاذ وائل أدى فريضة الحج منذ أعوام، ويحرص على أداء العمرة في شهر رمضان المبارك من كل عام، ولذلك يلقب بين معارفه وأصدقائه أحيانا بالحاج وائل، وهو لقب يحب وائل أن يتباهى به ليوهم الناس بأنه شخص متدين يحب الله ويخاف من ارتكاب الحرام. زوجته ميساء امرأة صالحة فاضلة حاصلة على شهادة جامعية في علوم الشريعة الإسلامية، وهي تدرس في الجامعة وتدير مدرسة خاصة. لم تكن ميساء تصدق ما يقال عن زوجها، كانت تظن أن كلام المحامين عن عدم احترام زوجها لشرف مهنة المحاماة هو نوع من تلفيق أو الحساد وأولاد الحرام وعداوة الكار، لكنها عندما بدأت تلاحظ صحة ذلك الكلام بكت واعترضت وجابهت وقاومت. لم يكن يمر يوم إلا وتتشاجر فيه ميساء مع زوجها وائل بسبب رزقه المشبوه، فهي تدرك تماما أن الدفاع عن المجرمين والمنحرفين حرام، وأن المحامي الذي يبرئ المجرم هو شريكه في الجريمة والانحراف. كانت تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتقول له: مهنة المحاماة يا وائل أمانة صعبة جدا، كل محام مسؤول أمام الله عن إحقاق الحق وإقامة العدل. وتقول له أيضا: إياك يا وائل، إياك أن تقبل الدعاوى التي تعرف أنها ظالمة وجائرة، إياك أن تدافع عن المجرمين، كن نصير الحق ووكيل المظلومين، إياك والمال الحرام، فأيما جسم نبت من سحت من المال الحرام فالنار أولى به. كان وائل يسمع هذه النصائح من زوجته فيهز رأسه ويردد: كلامك صحيح، رأيك تمام، إيه والله. لكنه كان ينسى أو يتناسى بعض لحظات كل حرف قالته. فأولئك المجرمون الذين تتحدث عنهم ميساء هم أكثر الناس استعدادا لدفع المال بسخاء، أيتركهم ليبحث عن المنتوفين والفقراء والمظلومين الذين ليس عندهم إلا الفتات؟ الملاحظات المتكررة والرجاءات المتلاحقة والتأكيدات الواضحة التي كانت ميساء تنخر عقل زوجها بها، والتي كانت تؤكد له فيها أن المال الحرام خط أحمر لا يمكن لها أن تعيش معه أو تتغذى به، لم تغير من الحقيقة المرة شيئا. فقد استمر وائل في سلوكه وحاول أن يقنع زوجته بأن مهمة المحامي هي أن يدافع عن كل الناس، وأن المحامي لا يعرف الظالم من المظلوم، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الله وحده هو الذي يتولى السرائر. لكن ميساء كانت أذكى وأعقل من أن يخدعها ويسكتها بتبريراته الواهية، فالحلال حلال والحرام حرام والمشبوه مشبوه. مرت سنوات من المعاناة التي عاشتها ميساء مع زوجها الذي ظل مصرا على طريقته في العمل، يساعد الظالمين ويقلب الباطل إلى حق، مستعينا بالرشاوة التي يدسها في جيب فلان وجزدان علتان. حجته في ذلك أن الزمان فسد، وأن المحامي الناجح يحتاج إلى استعمال الشطارة والفهلوية، وطالما أنه لم يسرق من أحد شيئا فإن عمله هذا جائز لا غبار عليه، وأن اعتراضات زوجته عليه هو نوع من التشدد الذي لا داعي له. لم تيأس ميساء ولم تستسلم، لم تكن تستطيع أن ترتاح لهذا المال ولا لهذا السلوك. صحيح أنها تنفق على نفسها وأولادها من المال الذي تجنيه من عملها من الجامعة وفي الجامعة وأيضا من عوائد مدرستها الخاصة. صحيح أنها تعرف أن زوجها لا يسرق ولا ينهب، لكن الصحيح أيضا أنها تعرف أنه لا يتحرى الحلال في عمله، وأنه لا يفرق بين ظالم ومظلوم. المهم عنده أن يكسب القضية التي يتوكل فيها بأي شكل كان.
ظلت تحاول وتحاول أن تحث زوجها على نصرة المظلومين والتخلي عن المجرمين الظالمين، فهي مقتنعة بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسكوت الزوجة عن آثام زوجها ورضاها بما يجمعه من مال حرام أو مشبوه يجعلها شريكته في الإثم والعقوبة الأخروية. لم تترك وسيلة من وسائل النصح إلا واستخدمتها، ومع ذلك لم يرعوي وائل ولم يبتدع. جربت أخي سلاح تمتلكه، فلملمت أغراضها ورحلت إلى بيت أهلها بعد أن تركت له رسالة تخبره فيها بأنها تحبه كثيرا، ولكنها لا تستطيع العيش مع رجل يأتي إلى البيت بمال حرام أو مشبوه. ماذا كانت النتيجة؟ ذهب إليها وقد تقنع بمظهر الحمل الطاهر والتقي الوديع، تودد إليها وحلف أنه لا يمكن أن يأكل المال الحرام أو يطعم أسرته منه، وأنه يخاف الله، وأن كل ما يصلها عنه هو من افتئات الحساد والمغرضين، ووعدها أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن أي معاملة فيها شبهة حرام. عادت ميساء إلى بيتها على أمل أن يصدق زوجها في وعوده، ولكنه على ما يبدو قد أدمن اللف والدوران. لم تعد ميساء تعرف مدى صدقه من كذبه، كانت تعيش صراعا لا يعلمه إلا الله، وكانت الأفكار المتضاربة المتناقضة تفسد عليها صفاء العيش وهناءته. هل تطلب الطلاق وتقطع الشك باليقين وتتخلص من آثام زوجها ومن ماله المشبوه، أم تصبر على صحبته فتنصحه وتعظه كما صبرت آسيا على زوجها فرعون وطغيانه وجبروته؟ حسمت أمرها أخيرا عندما وازنت بين المصالح والمفاسد، فاستمرارها مع زوجها ربما يفيد في إعانته على سلوك طريق الهداية والعفة والورع، بينما لن يجد له معينا إن هجرته وتركته اللقمة السائغة لوسوسات شياطين الجن والإنس. في كل يوم تدعو ميساء في السجود وعقب الصلوات فتقول: اللهم اهدي وائل واصرف عنه الحرام، وأبدل رزقه هذا برزق حلال، وارض عنه وعنا يا الله. لا نعرف إن استجاب وائل لنصائح وتوسلات زوجته أم لم يستجب، ولكن ما نعرفه هو أن ميساء أبت أن تسكت على رؤية المنكر، وداومت على نصح زوجها ودفعه إلى تحري الحلال الخالص، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصل جيش المسلمين إلى مدينة اسمها قومس من إقليم طبرستان وفتحت. ثم تقدم جيش المسلمين مرة أخرى إلى مدينة أخرى تسمى جرجان. أما هذه المدينة فقد فتحت صلحا بين المسلمين وبين أهلها. ثم تقدم جيش المسلمين أكثر وفيهم الحسين بن علي ومعه أخوه الحسن رضي الله عنهما حتى وصلوا إلى مدينة تجمع الكفار فيها اسمها طميسة. فحصل فيها قتال عنيف بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله وفيهم الحسين ذلك البطل، وأهل الكفر الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، يقاتلون هؤلاء في سبيل الله وأولئك في سبيل الشيطان، حتى فر الكفار إلى حصن من الحصون فتبعهم المسلمون المؤمنون المجاهدون، وفتحت طميسة بإذن الله جل وعلا. وهكذا طبرستان ذلك الإقليم العظيم في المشرق فتح بحول الله وقوته ثم بجهاد أهل الإيمان وأهل الإسلام. هكذا كان الحسين عليه السلام في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ما سمع بغزوة أو معركة إلا ثار إليها يقاتل في سبيل الله، كيف لا والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب البطل الشجاع أبو الحسن حيدرح الذي يقاتل في سبيل الله ولا يهاب الموت أبداً.

وبعد حدوث الفتنة العظيمة التي قادها الحاقدون والأعلاج من غوغاء القبائل والتي تسببت في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، نرى كيف حوصر هذا الرجل العظيم ذي النورين في داره حصارا شديدا، بل منع من الخروج إلى الصلاة، وأكثر من ذلك منع عنه الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشا. أحس الصحابة أن الأمر جلل وأن الخطب عظيم، فهبوا لنجدته، إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رفض أن يراق دم بسببه. ومع ذلك أرسل كبار الصحابة رضوان الله عليهم أبناءهم إلى دار عثمان للدفاع عنه، فأرسل الزبير ابنه عبد الله، وأرسل علي الحسن والحسين، وانضم إليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وبعد أن اشتد الحصار، حمل الحسن جريحا من الدار يوم الدار دفاعا عن صهره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأرسل علي 3 قرب مملوءة ماء بعد أن كاد أهل عثمان أن يموتوا عطشا. لكن الأحداث تسارعت، فماذا حدث بعد ذلك؟ وثب هؤلاء الحاقدون الأعلاج غوغاء القبائل على دار عثمان وقتلوه في داره وهو يقرأ القرآن. غضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتألم، والتفت إلى أهل بيته، التفت إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وقال: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. مضى عثمان شهيدا إلى ربه، لكن قدم أهل البيت هذا الدور الرائع في الدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد خلافة عثمان بن عفان بويع علي رضي الله عنه بالخلافة، فكيف عاش الحسين في ظل تلك الخلافة الراشدة؟

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع الدرس 13 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، المؤمن يبني حياته كلها على العطاء، والكافر يبني حياته كلها على الأخذ. فإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ أقدم لكم مثلا صارخا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع شاة، وكانت معه السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما وزعها كادت تنتهي. يبدو أن السيدة عائشة أرادت أن يبقي لها شيئا تأكله، فقالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. فقبل أن نخوض في موضوع كرمه صلى الله عليه وسلم، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ ما الذي ترتاح له، أن تبذل أم أن تغتصب؟ أهل الإيمان يسعدهم العطاء، يسعدهم البذل، تسعدهم المؤاثرة، وأهل الكفر يسعدهم أن يأخذوا وأن يغتصبوا وأن يعتدوا. لذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رواه الشيخان. أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، هذه الأوصاف الثلاثة هي أمهات الكمالات. فهو أحسن الناس صورة ومعنى، كان جميل الصورة عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه جميلة طيبة مريحة، وكان أشجع الناس قلبا، وهو أجود الناس وأنفعهم للناس. هو في الله ولله وابتغاء مرضات الله عز وجل. لذلك كانت مصارف وجوده، أيام الإنسان ينفق المال لا في طاعة الله، ينفق سخي، لكن سخي على عمل يرفعه عند الناس. كانت مصارف وجوده صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، والإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد، وفي تأليف قلوب المؤلفة قلوبهم تمكينا لهم وللمؤمنين. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه، دائماً يعطي، لأنه كان يسعده السؤال. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. أيام الإنسان بيضجر، يعني على سؤالين ثلاثة، طلبين ثلاثة، لو ازدحمت عليه الأسئلة يخرج عن طوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعده السؤال. هذه أخلاق النبي. فلذلك المؤمن صدره واسع، يطرق الناس بابه صباحا ومساء وظهرا وفي القيلولة وقبل الفجر وبعد الفجر وفي ساعة متأخرة من الليل، يطلبون منه حاجاتهم، قضايا، وساطة، معاونة. المؤمن الكامل يتسع صدره لكل هؤلاء. المؤمن الكامل لا يضجر، لا يتأفف، لأن هذا الذي يطرق بابه إنما هو ضيف ساقه الله إليه، والله سبحانه وتعالى ينظر ماذا تفعل، كيف ترده. فالإنسان إذا كان إنسان طرق بابه أو التجأ إليه، الله عز وجل يمتحنه، والذي أرسله هو الله عز وجل. أما إذا كنت مرضيا عند الله عز وجل وكنت قريبا منه، تشعر أن الله أرسله إليك، أن الله دله عليك، أن الله سبحانه وتعالى لترقى جعله يأتيك، ولو تأففت لصرفه إلى غيرك. لذلك هؤلاء الذين اختصهم الله بالنعم يقرهم الله عليها ما بذلوها، فإذا منعوها صرفها إلى غيرهم. يعني أيام بيكون إنسان دخله جيد، له أخوات بنات، له أقرباء، كلهم يطمعوا به، ما في مانع، بارك الله به، أنت مظنة صلاح ومظنة كرم، شو في مانع؟ أختك طالب منك حاجة، أخوك طلب منك مساعدة، أختك الثانية ابنها بيحتاج إلى عملية، قالت لك والله ما لنا غيرك يا أخي، لا تضجر، لأنه أنت الله عز وجل كان قادر يجعلك تقف على أبوابهم. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً لضعف إيمانه بيفهم أمور معكوسة. إذا كان ضعيف إيمانه وأنفق، يا أخي أنا أعطيتهم، أنا عم بعطي من مالي. أما إذا كان إيمانه قوي، يرى أن الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه ومكنه من أن يعطي، وكان من الممكن أن يعطى. يعني إذا أعطيت، إذا كانت يدك هي العليا، على الله يمكن أن تكون يدك هي السفلى، وما ذلك على الله بعزيز. فالنقطة الدقيقة، إذا كان أعطيت يجب أن تذوب شكرا لله عز وجل على أن مكنك من أن تعطي. أنا لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت لكم إن عددا كبيرا جدا من المؤمنين آمنوا لا لأنهم اقتنعوا بحقائق الإيمان، بل لأن مؤمناً أحسن إليهم فملك قلبهم فآمنوا حباً به. يعني ممكن أن يكون العطاء سبب الإيمان، ممكن. أنا أذكر رجل يركب سيارة فاخرة جداً بين مدينتين، رأى إنسان يركب دراجة وقد قطع جنزيرها، فهو مقطوع في قارعة الطريق. هذا الرجل الذي يركب سيارة فارهة مؤمن، أوقف مركبته على يمين الطريق ونزل وأعان هذا الإنسان على إصلاح دراجته، لأنه يعرف كيف يصلحها، اللي كانت شغلته الشغلة قديمة، أصلحها له وجعله ينطلق إلى هدفه. إصلاح هذه الدراجة كان سبب إيمانه وسبب توبته واستقامته. العمل الصالح بلفت النظر، العمل الصالح، الإحسان، العطاء، الكرم بيملك القلب، وأنت لن تستطيع أن تدعو إلى الله إلا إذا أحسنت إلى الناس. لذلك قالوا القدوة قبل الدعوة

وسأل أهله هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، يقول فإني صائم. وامتحن مرة بالغنى. أخواننا الكرام، يعني أحد أسباب كرم المؤمن يقينه القاطع أن كل شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. اليقين القاطع القاطع بأن الذي تنفقه يأتيك 10 أضعاف، هذا الذي يجعلك تعطي. والمؤمن هداية إنسان أغلى عليه من الدنيا وما فيها. هداية إنسان، يعني فرضا إذا ابنك بيلتزم الشرع بمبلغ من المال طلبه منك، أنت الرابح. إذا ممكن يلتزم الدين إن زوجته، أنت الرابح. إذا ممكن يسلك طريق الإيمان إذا أمنت له بيت، أنت الرابح. الإنسان أغلى من كل شيء، هدايته أغلى من الدنيا وما فيها. فإذا كان ثبت لك أن هذا العطاء يسهم في هداية هذا الإنسان، أعطي وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. لا تجعل المال يأسرك، كن أنت سيده. قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 من الإبل، يعني 10,000. وكان من جملة ما أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. يعني أنت قد تعجب أنه يعطي إنسان عطاء كبير. هذا الإنسان إذا أسلم وإذا اهتدى فهذا نصر كبير. هداية إنسان قضية ليست من السهولة بمكان. يعني الآن أنت تجد لو أنه التقيت مع أناس بعيدين عن الدين، يعني مهما جئتهم بالأدلة والآيات الواضحة والحجج القاطعة والقصص المؤثرة، يعني كالكتابة على الماء، إنسان يلتفت إلى الله يلتزم يضع الشهوة تحت قدمه، هي بطولة. فإذا كان ثمن هذه الهداية العطاء والبذل ما في مانع. فالمؤمن أخواننا الكرام مجند في خدمة الحق، مستعد يبذل وقته وماله وإمكاناته وخبراته وعضلاته ووجاهته ومكانته وقلمه ولسانه في سبيل هداية الخلق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مرة قصة أنه إنسان دخل عند أخته، رأى في شجار بينها وبين زوجها، موضوع الشجار زوجها من أصحاب الدخل المحدود، وهي تطالبه بمبلغ شهري للإنفاق على بناتها. هو يقول المعاش كله للطعام والشراب ولا يكفي. هذا موضوع الخلاف. وهذا الأخ الذي دخل على أخته ورأى هذا الشجار ليس من الأغنياء، لكن أراد أن يتقرب إلى الله، قال لها: يا أختي، هذا المبلغ خذيها مني أول كل شهر وأنهو الموضوع. قال لي: والله أنا أول كل شهر أطرق الباب. زرت لأختي، ما خطر في باله أبدا أن يكون هذا المال سببا لهداية هذا البيت. قال لي بعد 6 أشهر من شدة الميل والمحبة أنه: يا أخي، عملنا درس أسبوعي. بدأ يعمل درس أسبوعي لأخته وبنات أخته أولاد أخته. قال لي: يعني آية قرآنية، حديث شريف اشرح لهم إياه، حكم فقهي، تلاوة قرآن، شوية تجويد كل جمعة. الله عز وجل بعد حين بنات أخته تحجبوا، بعد حين الله عز وجل أكرمه بتزويجهن من أناس مؤمنين. سبحان الله، سبب هداية أسرة بأكملها. لا تبخل، يوم عندك صانع وانت ميسور، أخي عم يأخذ معاشه صح، عامل له بالشهر 5,000، هلأ بده يتزوج، يعطيه شي 25,000، عليه نفقات باهظة، أوضة نوم وغرفة ضيوف وصيغة ومهر، أخي ما بيطلع له عندي، أنا أعطيه حقه، مزبوط حقه، هذا العدل. طيب والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما بدك قلبه يميل إليك؟ ألا تريد أن هالقلب

0: هل الموظف يميل لسيده؟ ألا تريد من هذا الموظف لو قال له سيده صلي يصلي؟ لو قال له تعال معي إلى درس العلم يأتي معه؟ بالبر يستعبد الحر، بالبر. فأنا ما أفهم الدين حكي، إذا كان فهمنا الدين حكي بتم حكي. فأنت بصراحة إذا كنت تطمح بهداية الناس لازم تعطي من مالك، من وقتك، من جهدك، يعني لا تستصغر معروفا، لعل هذا المعروف يكون سبب هداية أسرة، والأسرة بتجر أسرة، ويوم بتلاقي شخص آمن سبحان الله واستقام والتزم جر كل من حوله. لك فلان أخي أهلا وسهلا، طيب لك هذا صهرنا أهلا وسهلا، طيب لك هذا ابن أختي أهلا وسهلا. كل يوم بيجيب لي واحد محسن، لأنه محسن مو قضية حكيها، الحكي الناس كلها مالي منه بصراحة. حكي حاجة، حكي شو شبعوا الناس؟ حكي في حكي بيعبي الأرض. ناس بدهم فعل، بدهم مسلم، ما بدهم من يحدثهم عن الإسلام، بدهم مسلم، بدهم مسلم يبذل، مسلم ملتزم، مسلم مطبق، مسلم محب، مسلم صادق، مسلم أمين، مسلم وفي. هذا اللي بيأثر بالناس الآن. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال، اسمعوا، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا مصداق ما قلت لكم، ما قلته قبل قليل. يعني أنت بتقدر بمالك وحده تقنع الناس بالهدى؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا أغبط إنسانا كما أغبط إنسان غني مؤمن، بإمكانه بهالمال يصل إلى أعلى عليين، بإمكانه بهالمال يكون أكبر داعية في الأرض. الإنسان الفقير ما بيحتاج إلى إقناع، بيحتاج إلى دراهم يحل مشاكله. إذا أنت أمنت لإنسان بيت، أمنت له زواج، أمنت له عمل، ضميته إلى عمل، انتعش، أكل، لبس، تزوج، صار له بيت، هذا ملكة قلبه، أنت صرت أنت شيخه. والله مرة قال لي واحد قصة، إنسان يعمل في تجارة الساعة، قال لي فلست، قال له أخ هكذا قال لي، والله لا أدري الحقيقة، قال لي والله أخي حجمه المالي 200 مليون، ما قدم لي شيء، ولا دعم ولا مساعدة ولا مواساة. قال لي سافرت لبلد مجاور لبنان، قال لي في تاجر ساعات كبير، قال لي من كثر مالي متأثر حكيت القصة أمكيت قدامه. قال له عم تبكي؟ قال لي بعتني لفندق من أفخر فنادق لبنان، قال له عود يومين ثلاثة ارتاح وتعال عندي بعدين. قال لي قعدت بالفندق على البحر نشطت معه زوجته كانت، قال لي بعد يومين اجينا، قال لي بعد يومين قابلته، قال له هاي 50 ألف، قصة من 12 سنة، قال له هاي 50 ألف بترمم نفسك بها، وهي كمية ساعات ب100 ألف، ورجع اشتغل. بحكي لي هالإنسان، قال لي والله نام شوفه بالمنام، بالنهار ما يغادر ذهني إطلاقا، قال لي أحبيته أكثر من أقرب الناس إلي. الإنسان عبد الإحسان. أنت إذا أردت هداية الناس لا تحكي كثير، فعال كثير، خدمهم، حل مشاكلهم، عطيهم، عاونهم، ساعدهم. الصحابة الكرام كان أحدهم يرى أنه ما له حق من الدنيا إلا بحاجاته الأساسية، وما سوى ذلك بإمكانه أن يحل آلاف المشكلات. يعني معقول عرس يكلف 20 مليون و20 ألف شاب مملائين غرفة يسكن فيها؟ أنا والله كما قلت قبل قليل بغبط أخواننا الأغنياء المؤمنين أنه بيقدروا بمالهم يمسحوا الدموع عن آلاف الأسر، بيقدر بماله يرقى كل يوم إلى 70 درجة كل يوم. المال يجب أن توظفه في الحق. وقال له أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنا أقسم لكم بالله أنك إذا تألفت قلبا قاسيا شاردا جافيا بالمال لان القلب. لا تنسوا هذه الكلمة، بالبر يستعبد الحر. ألا تستطيع أن تكون باش الوجه، لين الجانب، لين العريكة، متواضعا؟ ما فيك تعاون إنسان بجهدك بخبرتك؟ قال لك أنا ما بعرف أشتري غرفة نوم، على عيني. أنت خبير، انزل معه مرتين ثلاثة أربعة على سبعة أيام، دور معه ونقي له غرفة نوم مناسب سعرها وجيدة حسب. أنت نجار لأنه وبتعرف هذا الوقت كله صدقة، مو شرط يكون الصدقة مال، تصدقت بوقتك بخبرتك أيام بجاهك. قال لك فلان صاحبك وأنا مضطر إلي عنده حاجة وهو يرفضها، يرفض أن يلبيها لي، إيه؟ امشي. لا تنسوا أخواننا الكرام، سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله كان معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل يشكو دينا ركبه، قال له من صاحب الدين؟ قال له فلان. قال له أتحب أن أكلمه لك؟ قال له إذا شئت. فقام سيدنا ابن عباس، وين اعتكافه؟ نسي اعتكافه. فقال له واحد فضولي، أنسيت أنك معتكف؟ قال له لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. وقت نفهم الدين خدمة وبذل وتضحية ومؤاسرة، الله بحبنا جميعا. وإذا فهمنا الدين شعائر، عبادات نؤديها جوفاء نزهو بها وما منطلع عن الضربة بالتعبير العامي، عندئذ لا يرضى الله علينا. الحياة تعاون، الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا ظن الناس ماشيين بالدين، لأنه الدين حق، هو حق الدين. لكن أبلغ من أنه حق لما التقى المؤمن بالمؤمنين، رأى البذل والتضحية والمعاونة والاهتمام والخدمة والحرص والأنس، أمن سر. وفي مغازي الواقدي أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه فجعل ينظر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال نعم. قال هو لك بما فيه. فقال صفوان أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. يعني لما الإنسان بيقدم شيء سمين جدا عن طيب نفس وعن سماحة نفس وعن شعور بخدمة الخلق، قال هذا الذي يرفع الإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، فما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. ما سئل عن شيء قط فقال لا. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهم ووضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها، فما رد سائلا حتى فرغ منها. أخواننا الكرام، الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يكون خبيرا بالنفوس. النفس قال له يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. إذا تعففت يعفك الله، إذا استغنيت يغنيك الله، إذا تصبرت يصبرك الله. هون بالمناسبة، هلأ بالطرف الثاني، الطرف الآخذ، قال احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. واحد حب يتعفف الله بيعفه، يعني يغنيه من فضله. واحد حب يتصبر الله بيصبره. واحد حب يستغني الله بيغني. واحد أخذ ما في مانع، الأخذ مقبول. وكان عليه الصلاة والسلام كريم النفس، يكرم السائل بنفسه. خذوا عطوه، كان عليه الصلاة والسلام ينهض ويتوجه نحو الفقير ويعطيه بيده. هذا تكريم الفقير، ما بيكفي تعطي تكون آمر صرف، عطو عطو بنفسك، عطي بيدك، عطي تحرك إلى الفقير. كان عليه الصلاة والسلام يكرم السائل بنفسه، ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. معنى ذلك أن إنفاق المال بيدك فضيلة. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. يعني إذا الإنسان جلس مع فقير تناول معه الطعام، أنا حدثني أخ سبحان الله، يعني هو كان طفل صغير يعمل في معمل لرجل صالح، هل طفل يتيم وفقير ولا يملك من الدنيا شيئا، قال لي تعطيني والدتي هيك بطاطا مسلوقة ورغيف خبز محرمة. صاحب المعمل كل يوم يقعد مع عاملين ثلاثة، يا ابني شو وين أكلاتك أنت؟ بتاكل معي باكل معك، قال له شرط إن أكلت معي باكل معك. يفتح البطاطا المسلوقة، هذاك جايب يعني طعام نفيس، يطعمي كل يوم عاملين ثلاثة قدر الإمكان، بس تأليف لقلوبهم، يكرمه عيدية مبلغ إضافي. يعني أيام الإنسان يسعد بالعطاء. أنا أيام بغبط أصحاب المعامل، عندك 12 عامل هدول زادوك إلى الله، ممكن تصل للجنة عن طريقهم، خدمهم، أعتني فيهم، اتفقد أمورهم، شوف أوضاعهم بالبيوت، شوف ترى متزوجين مو متزوجين، إجاهم أولاد، عنده ولادة. الإنسان ممكن إنسان يصل للجنة عن طريق عماله، للجنة عن طريق موظفينه، للجنة عن طريق أولاده، عن طريق جيرانه، عن طريق أصحابه. سيدنا الصديق، وما أدراكم ما الصديق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك كان يحلب الشياه لجيرانه بنفسه خدمة لهم. فلما صار خليفة، معقول أصبح خليفة المسلمين، طرق باب أحد جيرانه في صبيحة اليوم الأول لتسلمه الخلافة، قالت الأم لابنتها يا بنية افتحي الباب، ثم قالت من الطارق يا بنية؟ قالت جاء حالب الشاة يا أمه. يعني ما استنكف نفسه، ما ترفعت عن حلب الشياه لجيرانه. تبقى عظيم أنت إذا كان خدمت الناس، عظيم جدا. قالت يا أمي جاء حالب الشاة سيدنا الصديق ليحلب شياه جيرانه المساكين الفقراء. وروى ابن سعد عن زياد مولى عياش عن أبي ربيعة قال خصلتان كان عليه الصلاة والسلام لا يكلهما لأحد، الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه بنفسه. وفي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله قال لقيت بلالا فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي أنا المتولي أمر مال رسول الله، ما كان له شيء منذ بعثه الله تعالى حتى توفي. وكان عليه السلام إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. كان النبي يقترض ليكسو مسلما عاريا، يقترض. والله أنا أعرف بعض المؤمنين جزاهم الله خيرا لشدة حرصهم على العطاء، لو ما محون وفي أمر ضروري جدا يقترض ويعطي. أيام الإنسان بيحط سكر بجيبته، كل ما شاف شخص بيعطيه سكرة، ابن شخص بيعطيه سكرتين. يعني العطاء لو كان قليل اسمه عطاء، في مودة، في محبة، في سرور. أيام الإنسان بيعطي شيء قد يكون قليل القيمة بس معناه كبير. لذلك المؤمن لا ينظر إلى قيمة الشيء، ينظر إلى المعنى الذي قدم هذا الشيء من أجله. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. نعم، لذلك يتضح مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجارى في كرمه ولا يساوى بل ولا يدانى. ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه حتى لا يبقى عنده قوت ليلة، فيطوي جائعا هو وأزواجه كلهن. وقد اخترن ذلك لما خيرهن الله جل جلاله. الله عز وجل خير زوجات النبي بين أن يسرحهن سراحا جميلة وبين أن يصبرن كما يصبر النبي. والحياة ماضية، يبقى الخير وتذهب المتاعب، وتبقى التبعة وتذهب الملذات. شوفوا إخواننا الكرام، مهما تمتعت بالحياة هذه المتع كلها تنسى وتبقى التبعات، ومهما تعبت في الحياة هذه المتاعب تنسى ويبقى الأجر والثواب والخير من الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كلهم حقا، وكان أجود من الريح المرسلة. علقت تعليقات عديدة على هذا الموضوع، من أنه بإمكانك أن تجعل من مالك أداة في تعريف الناس بالله. تعليق آخر وأخير، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك أنفقت المال في سبيل تليين قلوب الناس وتأليفهم وفي سبيل ربطها بهذا الدين، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يجعلك فقيرا بعد هذا العطاء. الله كريم، تنفق من أجل أن تؤلف القلوب، من أجل أن تنهض بالنفوس، من أجل أن تلين النفوس، وتبقى أنت فقيرا. هلأ أيام إنسان بينفق مال بيقول له شركة على حسابنا، أيدوا على حسابنا. أيام بينفق الإنسان عينات للدعاية، بيعطوه حساب خاص لتوزيع المساطر. إذا كان شركة عادية أنت إذا روشت بضاعتها حسبت هذه المبالغ من حسابك في الشركة، فكيف إذا روشت الحق للناس عن طريق المال؟ هذا شيء بديهي. ومن عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. هي الحقيقة السيطرة على الناس في سيطرة مادية، تكون أنت أقوى منهم من حيث السلطة، أنت رئيس هذه الدائرة، هاي سلطة مادية، لكن لن تستطيع أن تكون سيدهم حقيقة إلا إذا تفوقت عليهم. يعني فرضا مدير مستشفى قد يكون طبيب عادي، في عنده أطباء كبار، هو في نظام هذه المستشفى هو المدير وأمره هو النافذ، وبإمكانه يعاقب ويكافئ، لكن هؤلاء الأطباء الكبار الذين معه ليس عندهم مديرا، هم أقوى منه في علمهم وفي خبرتهم وفي مهارتهم. أما لو تصورنا مدير المستشفى هو أعلى طبيب في المستشفى من حيث الخبرة الفنية، هو الآن مدير المستشفى فعلا قلبا وقالبا. فأنت النبي الكريم اللهم صل عليه ما أحبه أصحابه لأنه رسول فقط، أو لأنه جاء بالقرآن، لأنه كان بكل الكمالات البشرية كان متفوقا. فالشجاع أمامه صغير، والكريم أمامه صغير، والحليم أمامه صغير، تفوق في كل مكارم الأخلاق. فأنت ما بتقدر تسيطر بالسلطة، بتسيطر بالتفوق. فالتفوق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل أصحابه يخضعون إليه، تفوق بالكمال. الشجاعة كان شجاع، يعني أيام تلاقي شخص يعني كثير له مثلا مكانة عالية، لما بيكون في خطر يعني يرجف خلاص انتهى عند مرؤوسينه، إذا رجف انتهى. فسيدنا النبي كان شجاع. فقال أنس رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري من دون سرج، والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، رواه الشيخان. صار في أصوات مخيفة، لعل غزو مفاجئ، لعل غارة صاعقة، فهم خافوا فخرجوا، فإذا بالنبي قد عاد، استطلع الخبر وعاد على فرس عري وفي عنقه سيف، وقد استطلع الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا. شجاع كان اللهم صل عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجنابه الرفيع واحتموا بحماه المنيع صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس أو اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يعني حتى في الحرب هو الأول، أقرب إنسان للعدو رسول الله، كان أصحاب النبي يحتمون به من بأس العدو. يعني بالتعبير العامي شيء بيكسر العين، بالكرم كريم، بالشجاعة شجاع، بالحلم حليم، بالشدة شديد، بالعلم عالم، بالحلم. قال ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. طبعا يوم حنين كما تروي كتب السيرة، والله عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في يوم حنين وقد ألقى الله الرعب في قلوب الصحابة، لأنهم قالوا لن نغلب من قلة، لأنهم اعتدوا بقوتهم وكأنهم أشركوا بالله شركا خفيا. فالنبي كان وحده في المعركة، فلما حمي الوطيس تقدم النبي وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في نقطة مهمة جدا، لو كان النبي يدعي النبوة كان الآن ولا هاربا، أما لأنه نبي صادق هو واثق من نصر الله له. أيام الإنسان بيتكلم كلام هو ما له قنعان فيه، أما إذا حك المحك، لو فرضنا مثلا صنع دواء ما له واثق من فاعليته أو ما له واثق من سلامته، وأراد أن يبيعه للناس وروجه، قال له واحد استعمله أنت، إذا رفض معنى ما لك واثق فيه أنت، استعمله أنت. فلما النبي اللهم صل عليه أقدم والموت محقق، لولا أنه نبي صادق لما أقدم، لولا هاربا، قال أنا النبي لا كذب، إني ليست نبوتي كذبا، أنا ابن عبد المطلب. وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد أين محمد لا نجوت إن نجا، قال وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا أي مكيالا كبيرا من ذرة لأقتلك عليها، قال له عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة لأقتلك عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أقتلك إن شاء الله، قال له أنا أقتلك إن شاء الله، فالثقة. فلما رآه رأى النبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف. وتناول النبي الحربة من الحارث ابن الصمة الصحابي، فانتفض النبي بها انتفاضة أي قام بالحربة قومة سريعة، تطايروا أي أبي بن خلف ومن معه من الكفار، تفرقوا فارين بسرعة كالطيور. ثم استقبل النبي أبي بن خلف بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ أي سقط منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه. فرجع أبي بن خلف إلى قريش وهو يقول قتلني محمد، وهم يقولون لا بأس بك، فقال لهم لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. ثم مات أبي بن خلف بسرف في قفورهم إلى مكة، أي حين رجعوا إلى مكة. ما أشقى هذا الإنسان الذي أراد أن يقتل النبي، قال له أنا أقتلك إن شاء الله، لو بصق علي لقتلني. أيها الإخوة، تحدثنا اليوم عن الشجاعة والكرم، والمؤمن كريم وشجاع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كريم لأنه يعلم علم اليقين أن أي شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وشجاع لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله وأن الله مع المؤمنين. وهذه الثقة التي يثق بها المؤمن بربه هي أثمن ما في إيمانه، الثقة بالله عز وجل، والثقة كنزه. وفي درس قادم ننتقل إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا،
1: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: وبدأ تكوين كلية جامعية في غزة تابعة للأزهر في مصر، وبدأ يلتحق فيها الطلبة، وكانت نواة خير لتطوير التعليم في قطاع غزة. لكن
2: ماذا يا أبي؟
1: لكن يا بني، دائما كانت تواجه الحركة الإسلامية مشكلات كبيرة.
3: لماذا يا أبي؟
1: يا معاذ، أبناء الحركات الإسلامية دائما يحاربون من الحكومات، لأن الحكومات ظالمة، تخاف أن تقوى الحركات الإسلامية وتأخذ مكانها وتحكم البلد.
3: لكن يا أبي، هل صحيح أن الحركة الإسلامية يريدون أن يأخذوا الحكم في البلاد؟
1: يا بنيتي، الهدف ليس أن تحكم الحركة الإسلامية البلاد ويصبحوا وزراء ورؤساء، الهدف هو تغيير كثير من الأخطاء التي تحدث في البلد. مثلا كثير فاسدين في الحكومة، والناس الفقراء لا يأخذون حقوقهم. أيضا هناك الكثير من الأشياء الحرام تنتشر في البلد، كالخمارات والمراقص.
2: ولكن يا أبي، هل كان هناك أماكن سيئة؟
1: نعم يا بني، مثلا المراقص والخمرات اللي كانت موجودة.
3: ثم ماذا يا أبي؟
1: وفي يوم من الأيام دخل عليه أبو عبد الله متلهفاً.

0: مش هيك الدين يا محمد، مش هيك الدين. بعد 10 دقائق بدي أشوفك أنت والشباب هدول في الجامع. الآن غادروا بسرعة.
1: إحنا ما أذينا حدا يا شيخ، إحنا بنحاول نغير المنكر.
0: وهو يا محمد تغيير المنكر هيك بيجي؟ طب أنت فهمت الناس إنه هذا حرام؟ طب أنت ذكرت الناس مرة ومرتين وثلاثة وما ردوش عليك؟ طب أنت فهمت الناس اللي شافوا الحرق إنه أنت قصدك تغيير المنكر؟ أنت يا شيخ ممكن تشوه صورة الإسلام وأنت بتفكر حالك بتخدم دينك. والأماكن التانية اللي انحرقت واتضررت برضو خمارات؟
1: أنا يا شيخ حركت الخمارة بس، الأماكن التانية مش أنا.
0: يا شباب لازم تفهموا إنه أي خطأ ممكن حدا يعمله ممكن كل المسلمين يدفعوا ثمنه. يعني الناس بتفكرنا بنفهمش وبدنا نحرق ونقتل، وهذا غير صحيح. اتقوا الله يا شباب، احنا بدنا الناس تحب الإسلام، تحب المسلمين اللي بيصلوا.
2: وماذا حدث بعد ذلك يا أبي؟
3: حدث خلاف بين شباب الحركة الإسلامية مع بعض الناس وبدت الأمور تتطور.
4: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: طبعا الشيخ ذهب بسرعة ليقابل الناس حتى لا تزداد المشكلة ولا يحدث قتال أكثر، وفهمهم أن الاحتلال الإسرائيلي هم المستفيدين، بدهم إيانا نضل نتقاتل مع بعض وهم يتفرجوا.
2: أبي هذه المشكلات كانت بين الحركة الإسلامية وبين من؟
3: المشكلة يا بني أن الاحتلال كان يريد افتعال مشاكل بين الحركة الإسلامية والتنظيمات الأخرى، ومشكلة بين فتح والجبهة الشعبية، ويريدون للبلد أن تصبح كلها مشاكل وصراعات.
5: بكل تأكيد الاحتلال يستغل كل الفرص لأجل أن يشعل الفتنة بين الإخوة ولا يلتفتوا لمقاومته.
2: وماذا فعل الشيخ يا أبي؟
3: لقد حزن كثيرا كثيرا يا بني، لأنه يريد للناس أن يحيوا متحابين وموحدين.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
1: خير؟ ايش في؟
0: شوف عاد كيف الناس بتصطاد في المية العكرة، بدهم الناس تكره المسلمين وتكره اي حدا فيه حب الخير.
1: ايش يا شيخ؟ ايش؟
0: تفضل شوف، بدهم يشوهوا صورة المجمع الاسلامي اللي كل الناس صارت تحس انه بيساعد الفقراء وبيربي اطفالهم تربية اسلامية صحيحة، فلازم طبعا يشوهوا.
1: طول بالك يا شيخ، طول بالك.

يا أيها الناس، يا عباد الله، هذا العدو أراد بنا الفرقة، أراد أن يقتل الأخ أخاه. هل نرضى أن يعتدي الأخ على أخيه؟ لن نقبل. سيسامح الأخ أخاه، وكلنا سيقف حصنا منيعا لأجل حماية وحدة هذا الشعب. وآثم من جلس في بيته يتفرج ولم يفعل شيء، آثم من اعتدى على أخيه. ولتكن سمتنا كما وصف الله المؤمنين: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لابد أن يكون بأسنا شديدا على الاحتلال الذي اغتصب أرضنا وقتل شعبنا، وليس على بعضنا البعض. تسامحوا أيها الناس، وانشروا الحب والأخوة.

0: لا طبعا، كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فرصة لإشعال الأمور،
1: ولكن الشيخ يصر على أن لا تحدث فتنة بين الناس.
2: طبعا يا أمي، هذه أخلاق الشيخ.
3: كم كنت أجهل كثيرا عن أخلاق الشيخ وحبه للناس.
0: ما زال هناك الكثير عن الشيخ أحمد ياسين.
3: أكمل يا والدي.
0: استمر استغلال الاحتلال الإسرائيلي لأي حدث لمحاولة إشعال الفتنة، وخاصة بين الحركة الإسلامية والحركات الأخرى.
4: إيش يا رجل؟ فيشي ولا كثيل ولا إصابة اليوم؟ ابعت حدا يحرك أي مبنى، وابعت أي حدا يطخ ويشرد. مش عارف تشوف شغلك؟ بدي دم، بدي سلاح.

0: السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا حبيبي، طمني عليك وعلى دراستك.
0: قرأت يا شيخ شو كاتبين بجرايد امبارح واليوم؟ شفت قديش بدهم يكرهوا الناس فينا؟
1: معلش يا ابني، احنا لازم نتعلم ونعرف انه اي تصرف لازم نتصرفه يكون محسوب. وخلي بالك، هم حيضلوا يشوهوا صورتنا على طول ومش حيوقفوا.
0: بتعرف يا شيخ، على الرغم من انهم بيشوهوا بصورتنا الا انهم صاروا يعملوا لنا حساب، يعني احنا ممكن نعمل ونسوي.
1: لا يا ابني لا، احنا ما بدنا الناس تخاف منا، بدنا الناس تحبنا، بدنا الناس تعرف دينها.
2: الشيخ كان حريص على انه الناس تضلها تحب بعض، وحريص على انه الناس تعرف دينها وتتوحد.
1: الآن يا إخوة حان الموعد، بدأت الحركة تتسع وأصبح لنا رجال. الآن يمكن لنا أن نبدأ خطوة عملية في مقاومة الاحتلال.
3: يا شيخ، قد يتطلب ذلك منا تدريبا لأفرادنا، ولست أدري إن كان الظرف هنا مناسبا للتدريب.
1: يمكن أن نتدبر الأمر يا إبراهيم، نتدرب في الداخل ونتدرب في الخارج حسب الظروف والإمكانات.
4: وأيضا هناك مشكلة أخرى يا شيخ، عملية تأمين السلاح، وهي الخطوة هي الأهم، فهل من طريق؟
1: بإذن الله سيوفقنا الله، لدي فكرة وطريقة لتدبير هذا الأمر، ودعاؤكم لنا، وأنا سأتكفل بالأمر.
3: هل تستطيع يا شيخ؟
1: نعم نعم، بإذن الله أستطيع.
0: إذن خطوتنا الأولى الآن هي اختيار النخبة.
2: ووضع الشيخ مع قيادة الحركة خطة التدريب واختيار الأشخاص الذين سيتدربون، وكان الاختيار صعبا.
5: وكيف يكون صعبا يا أبي؟
2: كان الشاب يمر باختبارات كبيرة وشاقة حتى يتأكدوا من أنه قادر على القيام بمهمة عسكرية.
6: وماذا يجب أن تكون مواصفاته يا أبي؟
2: طبعا كان يتم اختيار هؤلاء الشباب من المحافظين على الصلاة في المسجد في جماعة، وخصوصا صلاة الفجر لأنها صعبة على النفس، وأيضا من الذين تكون علاقتهم مع أسرتهم جيدة ويكون والده ووالدته راضيين عنه، وهذا أيضا سر من توفيق الله للمجاهدين. وكذلك كان يمر باختبارات صعبة للتحقق من قدرته وتحمله، وأيضا أن يكون كاتما للأسرار.
5: وكيف يا والدي يتم اختبار القدرات للتحمل؟ أريد أن أعد نفسي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع بعض مواقف الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يهتم بصنمه منات فيتبرك به عند الغدو والرواح، ويذبح له في المواسم، ويلجأ إليه في الملمات. فآمن أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. عندما سمع القرآن الكريم أعجبه، ولكنه أراد أن يستشير صنمه منات الذي لم يرد عليه بشيء. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا. دخل أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه وطرحوه في حفرة للقاذورات. ثارت ثائرة عمرو بن الجموح لما حصل مع صنمه، ولم يعلم الفاعل، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه على رأسه وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه. فما أن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وربطوه مع كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد صنمه، خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا مع كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله تعالى. تذوق عمرو بن الجموح رضي الله عنه من حلاوة الإيمان، فأقبل على الدين بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو إلا قليل حتى كانت غزوة أحد

شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم، لكنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون، يعني يحتجون، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما أن حان وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمى وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الشيخ وفتاه خلاد يجالدان يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وما أن انتهت المعركة حتى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم أي يجرح، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رسول. سمعت أنه قتل. إن كان رسول الله قتلاك فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السابع من كل الحكاية مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. في الحلقة الماضية توقفنا عند خروجه من المعتقل بعد اعتقال دام 8 سنوات كانت حافلة بتحولات في النظرة إلى الأحداث وإلى الوقائع التي تدور من حوله وأيضا إلى انتمائه السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. أنت بعد الخروج ذهبت إلى القدس ورويت لكيف كانت المدينة الجديدة وتلا ذلك نقاش مع قيادة الحزب ومن ثم إعلانك الانسحاب من الحزب الشيوعي الأردني.
2: وفي الحقيقة النقاش الذي دار بيني وبين قيادة الحزب التي كانت في الخارج وبالأساس فهم السلفيتي هي التي كانت حاسمة في إنهاء العلاقة. حتى تلك اللحظة لم يكن هنالك تفكير بترك الحزب. في هذا النقاش جاءني وقال لي أنا سمعت كل الخلافات وأنا أميل لرأيك وأنا أؤيد رأيك إلى هذا الحد، فأنا بالنسبة لي عبد الناصر على رأس موعيننا، وإذا عبد الناصر بده أنا نحل الحزب بنحل الحزب، بس إذا بيجي وإذا قصة الوحدة العربية إحنا مع الوحدة العربية إلى الآخر من المحيط إلى الخليج، وإذا قضية إسرائيل فإذا قامت الجيوش العربية بتحرير فلسطين إحنا أول ناس حنحرر فلسطين، وإذا كانت قضية ثورة إحنا مع الثورة.
1: أسقط في يدك بهذه الحالة أنت.
2: فأنا الحقيقة يعني أخذني بالصوت، فأنا قلت هذا إشي جيد، هذا بالجولة الثانية من النقاش، بقي عندي شرط واحد حتى أبقى بالحزب وأستمر. قال ما هو؟ قلت له أن نكتب هذا ويصبح برنامجنا. قال ليش بدك نكتبه؟ لماذا نكتب؟ قلت له بيني وبينك لا ينفع شيء
1: طبعا،
2: هذا كله كلام ما بمشي. ما قال أنا كل اللي بدي إياه أنه يصير هذا موقف الحزب، هذا الرأي المشترك في الحزب وندخل من أجله في صراع فكري ويجدد الحزب تماما. أنا قلت له هذا الكلام وانقلب رأسا على عقب، بدأ بالهجوم على عبد الناصر، بدأ يتمازع الوحدة، بدأ يحكي عن فلسطين أنه يتفضلوا يحاربوا لنشوفهم إذا كانوا بيقدروا يحاربوا هم يسلموها وإلى آخره. تبين أنه يعني موقفه الفعلي
1: هذا هو الذي عبر عنه في الشولة الثانية
2: إلى الآخر. في النهاية قال لي على كل حال بعد 4-5 جولات من النقاش الحاد، قال لي أنا طيب أنت يبدو مش راح تقدر تكون بالحزب وبدك تطلع من الحزب. قلت له بس عمهلك شوي. قال ماذا؟ قلت له أنا كنت في الحزب، كان في حزب. قال كيف ما كان في حزب؟ قلت له حزب كان بدون برنامج، وفي حزب بدون برنامج، احنا من 52 ما عندنا برنامج للحزب. قال لي لا ما احنا طلعنا بالكونفرنس. قلت له على كل حال غيره. قال انا بتأمل ان الحركة الوطنية تستفيد منك، هذه طبعا الى معنى انه انا صرت وطني بطلت بروليتاري بالمعنى الحقيقي. قلت له شكرا، وبس نبهته على قضية واحدة، قلت له يعني انتبهوا للخصومة ما تروح كثير،
1: خلي الخصومة أخلاقية لحد
2: يعني إنه الخصومة خليها بحدود. قال لا إحنا حنضل نحترمك ونقدرك وإنت وإنت وإلى آخره. قلت له نشوف. في الحقيقة هو ما كان هيك، يعني طلعت الإشاعة أمام الذين يعني ضعفوا في الحزب واستنكروا لأنه عادوا الاتصال بهم. قال لهم هو مختلف معنا، بده يعمل مقاومة مسلحة ضد الكيان الصهيوني وبده موقف ثوري ضد الملك حسين، واحتج على رسالتنا للملك حسين واعتبرها متراخية وضعيفة وفي إشي منه يعني في الكلام هذا حتى يوصل للسلطة. ويقول للصامدين ولهم موقف انه بده تعب وبده يتزوج ويرتاح والى اخره. هلا المشكله مش هون، المشكله انه شددت علي السلطه تشديد شديد،
1: يعني بعد هذا الكلام
2: من بيتي الا في اثنين وراي ومقاطعة، وهم أخذوا جوازات سفر وصاروا يسافروا وأنا منع عني الهوية، وعندي صارت مشكلة، زاد علي الضغط من قبل السلطة وأنا مش فاهم ليش لهالدرجة. ففهمت أنا من هذا الجو من الإشاعات. بالنهاية بالمناسبة أول ما دخل، أول ما طلعت أول مقابلة معه جاء بسرعة قال لي أنا بهنيك على الخروج وإلى آخره، ولكن بديك تخبر الإخوان في الرفاق في القدس في المنطقة أنه إحنا إذا حدا سألهم أنه إن شاء الله هلأ بدنا نرتاح بدنا شيء، يقولوا لهم إحنا رايحين نرتاح وهدينا والأمور سالكة. وكان الموقف الحزب ماخذ موقف إيجابي من رسالة الملك حسين إلى آخره. قلت له أنا مش موافق على هذا الكلام.
1: ارتكزوا هم إلى هذه النقطة، تم تقليب السلطة عليك إلى حد ما.
2: قلت له أنا لا يمكن يجيني واحد بعد السجن هذه يقول لي أنه إن شاء الله تربينا إن شاء الله ارتحنا وبدنا نرتاح ونقعد، أنا إذا ما كانش رأسي مرفوع ما بقابل حدا، ولذلك أنا لن أقول هذا الكلام. أما بدك أبلغه ببلغه للإخوان، بس أنا ما ممكن أعمله. قال لي أنت تصرف بس بلغ لي الشباب يحكوا. أنا طبعا يعني كنت بدأت أشعر أن الحزب فقد شيء آخر، أنه كان الحزب الصلب القوي المتين بدأ يستعد للمساومة، بدأ يستعد للتراخي مع السلطة مع الدولة، وأنا خرجت بصورة أشد يعني من السابق، يعني مش أقل. أي نعم. فالمهم مضيت سنة بهذا الوضع الصعب، كما يقولون لم علق ولم طلق.
1: عملت شيء؟ اشتغلت شيء؟
2: ما اشتغلت شيء. نعم. في هذه الفترة فقط كنت أقرأ، حاولت أشتغل.
1: نعم.
2: وحتى درست الرياضيات العالية حتى أعلم، بعدين كانت في علي فيتو من الحكومة ممنوع،
1: فاتجهت إلى بيروت.
2: فهربت إلى بيروت هروبا بعد ما أخذت هوية، ما كنش معي جواز سفر.
1: نعم.
2: أخذت الهوية يعني بالصراع مع الدولة، وهربت هروب من الحدود يعني، ما بس هروب طريف يعني، بس على كل حال.
1: كيف كان تهريب يعني؟
2: إيه هو التهريب فيه شوية ذكاء. كان لي صديق يعني الوحيد كان يمشي معي، وكان مطمئن لأنه له صديق آخر ابنه لمدير المخابرات.
1: نعم.
2: إيه اسمه بتعرفه أنت، اسمه حنا مقبل.
1: نعم رحمه الله،
2: الرسائل رحمه الله. فهذا كان يعني مستند انه ما راح
1: يصاحبه ابن قريب
2: قريبه، وبعرف ابوه لهذا. فكان هو الذي يسير معي وسيرني، وكان هو من الاخوان اللي ناجي علوش. نعم. مربيهم بيشتغل معهم. المهم فلما قررت اهرب فقلت لو يخرج على الحدود ويخبرني كيف المعاملات بتصير للخروج من الاردن. كان في ذلك الوقت الهوية كافية أنه يطلع من الأردن لسوريا، من سوريا للبنان. فأنا كنت صرت ماخذ الهوية بعد 8 أشهر من الصراع، 7 أشهر. فطلع روالي القصة أنه بدخل بيقدم هويته، الهوية بعطوه ورقة أنه هذا موقعة، وبعدين بطلع بلاقي شرطي في آخر هذا بأخذ الورقة بضل طالع. قلت له كويس. بعد بيوم يومين قلت له مش نروح على الحدود، طلعنا على الحدود. قلت له دخل هويتك، دخل هويته، طلع الورقة، أخذت الورقة منه. قلت له ارجع هلا أنت. فرجع، أنا واقف عند واحد كان في الرمثة ببيع فلافل وكذا. فلما رجع وقفت سيارة تاكسي، قلت له يأخذني على درعة. فوقف الشوفير وقعدني جنبه ومشي. جيت عند الشرطي الحاسم هذا
1: تبعي اللي بيستلم الورقه،
2: فاعطيته الهويه تبعتي بالورقه. ما مسك الورقه ولا قريها، كمشى هيك ورماها، اجت في حضني وضليتني طالع بهالبساطه. انا ممنوع اطلع. طلعت مسكت هذه الورقه حطيتها في المفكره تبعتي واحتفظت فيها يمكن 10 سنين. اقول انت الكلب هذه. هلا الطريف الطريف، وانا عم بقطع الحدود السوريه اللبنانيه. فاتح الشوفير على الاخبار ولا بقول اعتقالات واسعه في الاردن شملت الشيوعيين والبعثيين والقوميين، وهذا كان جروني معهم. فانا فلتت
1: يعني نجوت من اعتقال اخر،
2: نجوت من اعتقال بشحطه، وكان صعب جدا هذا الثاني لو وقعت فيه كان صعب كثير، نعرف كيف. فنفدت يعني من
1: أتيت إلى بيروت 1965.
2: أتيت كان نزلت في بيت أختي سميرة علوش اللي هي زوجة الأستاذ ناجي
1: علوش،
2: وبدأت حياة يعني جديدة.
1: بدأت عملت في الترجمة وقتها.
2: له الطريف أنه كنت وجدتها متوقعتني أطلع أهرب، فكانت مسجلتني في الجامعة العربية على أساس أكمل دراستي، وراحت على جامعة دمشق أخذت أوراقي اللي كانت موجودة
1: القديمة
2: وسجلتني. فلما خرجت أنا خرجت كانت الامتحانات خالصة بتاعت السنة، وباقي شهر كنه أو كذا للإعادة. فأنا قدمت إعادة، عادت في البيت شهر وقتها، وقتها شهر كامل أدرس بس إيش ملخصات وأحفظها. وبنفس الوقت كان ناجي يدرس معي. ناجي زوج أختي كان هو أيضا بشهادة جامعية، مع أنه كان صار كاتب مشهور وكان مدير دار الطليعة وكان مهم، بس كان قصة الشهادة العائلة تضغط أنه لازم أحد
1: يكون معكم شهادة.
2: فالمهم أن نجحت. هذه الطريقة اللي درست فيها الدراسة الجامعية كانت بالمراسلة عمليا بالجامعة العربية.
1: بأي اختصاص كان؟
2: أخذت ليسانس فلسفي وعلم اجتماع وعلم نفس، كان ثلاث فروع.
1: كان هذا سهل عليك لأنه تقريبا أنت حافظهم.
2: سهل عليك كثير، بس في طرافي على مع ناجي. ناجي في علم الاجتماع أظن في السنة الثانية كان له كتاب بيستشهد فيه أو معتبر من المراجع للمادة بتاعت علم الاجتماع للأستاذ. فأنا الكتاب اللي هو موجود فيه واللي قسم كبير من المادة من عنده درست لخصته وحفظتها. هو طبعا كتابه هذا فراع على الامتحان، ففي الامتحان طلع له مقبول وأنا جيد جدا.
1: ويمتحن في كتابه.
2: تقريبا في كتابه. يعني هذه من مهازل.
1: أنت في ذلك الوقت بدأت بالعمل في الترجمة في دار الطليعة.
2: صرت يعني الطريقة اللي بدي أعيش فيها يجيني مدخول فيها ومدخول فيها هي الترجمة.
1: ليش اخترت ترجمة هوشي منا في ذلك الوقت؟
2: هو لا أنا اخترت أترجم بصورة عامة، بس صرت أختار الترجمات اللي لها علاقة بحرب الشعب والحروب هذا، وساعتها بدأت أنا أنفتح على موضوع الثورة الفلسطينية.
1: كان يعني اختيار هوشي منا له علاقة بأنك أنت شايف رؤية باتجاه المستقبل،
2: أو
1: مثلا كان العمل الفدائي في بواكيره الأولى يعني؟
2: في بواكير، بس كنت بدأت أشعر، لكن فيتنام بدأت تصعد. وكان كمان عهد جيفارا بدأ كمان يصعد الكفاح المسلح،
1: بدأت الاهتمام بهذا الجانب،
2: فصرت أنا أهتم بهذا الجانب. فقمت بعدة ترجمات لكلها معظمها لا هوتش مني، مثلا كل الأعمال كاملة كلها ترجمتها لجياب ل محمد شيخو.
1: كنت تشعر أن هدول هم الأقرب إلى تجربتنا من تجربة الصينية والسوفيتية وإلى
2: لا هو
1: أنا يقومون بحرب تحرير شعبية وهم مجتمع فلاحي قريب من في تركيبته من مجتمعاتنا إلى حد ما.
2: إيه أنا بس كنت يعني أول شيء عندي علاقة بعلم الحرب كما قلت لك من ناحية، ومن ناحية تانية ده أضاف لي معلومات جديدة غير عن العلم الكلاسيكي للحرب. الشغلة الثانية طبعا كان في تعاطف شديد مع هذه الشعوب اللي بتناضل من أجل حريتها وضد الاستعمار وضد التدخل الخارجي. والناحية الثالثة كانت صارت قضية فلسطين على الأبواب يعني بنحكى في الموضوع. فلذلك إذا كنت بدي أترجم ما كان أمامي إلا أني أترجم، مثلا ترجمت يوميات جيفارا في بوليفيا، يعني ترجمت.
1: شو جذبك في شخصية هوتشي منا؟
2: هلا أنا الحقيقة الشخصية اللي أثرت علي كثير، وعكس من الناس بتظن، يعني الناس بيعتبروا انه ماو تونغ اللي لعب دور في المرحله التاليه، لكن في هذيك المرحله اللي لعب دور كبير في تحريري او في المزيد من تحريري من هيمنه الفكر الماركسي الغربي بشكل خاص والسوفيتي هو هوتشي مني. فانا لمست عنده بساطه في اول شيء العرض، بعدين يعني اقتراب من الشعب شديد، حب للشعب، حتى هم كانوا يسموا العم هو.
1: العم هو
2: يعني العم هو يعني عمنا هذا. نعم. بالنسبة للمفهوم الغربي ما بزبط، هذه شيء تقليدي وقبلي وعشائري،
1: يعتبر ما قبل دولة أو
2: يعني سخافة، بس هذه أنا كنت أقدرها كثير إنه الشعب بيحبه، بعتبر زعيمه زي أبوه.
1: مجتمعاتنا هيك مركبة.
2: مجتمعاتنا هيك مركبة. شغلة تانية أنا حسيته إنه متحرر من الماركسية. يعني هو ماركسي ولكن لما بكتب ما بتشوفه بيستشهد وبعقدها وبحكي، هو بطلع خلاصات نابعة من واقع فيتنام، واقع الثورة، حاجات الثورة. فحسيت منهجه في التعاطي مع الماركسية هو المنهج الصحيح، يعني مش منهج اللي بنقل جمل وبنقل عبارات
1: نصوص
2: وبحطها. فهو كان يعني مبدع من هاي الناحية. الناحية الثالثة اللي تأثرت فيها وجرأني هي علاقته بالتراث. يعني ولما بناقش تراث فيتنام بحكي عن أمجاد الشعب الفيتنامي وإلى آخره، اللي هي لا تقاس بالنسبة لأمجاد العرب ولتاريخ العرب ولحضارة العرب ولثورة الإسلام عند العرب، ولا بيطلع إشي تاريخهم. يعني حتى وبيستشهد في 4 جنيات.
1: نعم.
2: بتقول الأسطورة أنه هدول قاوموا الاحتلال الصيني ومش عارف إيش، يعني شغلة بسيطة ومتواضعة. فأنا حسيت أنه الماركسية مش الماركسية اللي بنقرأها عن جان كنابا ولا هنري لوفافر ولا عند سولوخوف ولا مهنة.
1: هي أقرب إلى مركزيتها الغربية الأوروبية أو عشل غربية عفوا مركزيتها الأوروبية كانت.
2: هي خد تحرر كامل. نعم. منها هم. نعم. أنه هو ثقافته فرنسية. نعم. هو تشمني. نعم. ودارس في فرنسا وكان. نعم. عضو بالحزب الشيوعي الفرنسي،
1: لكنه كان واعي لواقع مجتمعه بشكل
2: أبدا. هو أب العم، العم هو يعني عم الشعب الفيتنامي، وبتصرف هذا الأساس وقام بهذه الثورة الفظيعة.
1: نعم.
2: والعظيمة يعني. فأنت أثرت في هذا المنهج الحقيقة. نعم. مش بنصوصه، بالمنهج.
1: تلك الترجمات يعني كنت أنت بتختارها يعني، ولا كانت مثلا حسب مقتضيات متطلبات السوق بمعنى أو الدار النشر تفرضها؟
2: لا، هي كانت رائجة. نعم. في ذلك الوقت هذه الترجمات.
1: نعم.
2: وبنفس الوقت كانت تلقى هوا عندي يعني أني أترجمها بشكل أساسي. نعم.
1: طب انتقلت بعد ذلك للكويت، شو هذا الانتقال؟
2: هذا الكويت أول شيء أنا في فترة يعني اضطريت أسافر على الكويت اضطرار. واشتغلت لمدة 5 أشهر. كنت بهالفترة صارت حرب تشرين، حرب
1: حزيران.
2: وشاركت في المظاهرات اللي قامت مشان إعادة عبد الناصر اليوم 10 حزيران. وبهذيك الفترة يعني موقف يعني إذا بدك حب عبد الناصر والقومية والهذا تبلور أكثر في لبنان في بيروت في المرحلة الثانية. وبنفس الوقت صرت يعني كان ناجي صار دخل على فتح وبدأ يحكي لي على فتح ويخفف لي يعني من المشكلة هناك. فبدأت أقتنع بمنطلقات فتح بهذا
1: تقترب من
2: يعني صرت أقتنع فيه منها أكثر. قصة المقاومة الثورة الفلسطينية.
1: طيب قبل فتح أنت رحت على الكويت بس ما طولت يعني.
2: لا أنا بفتح عطلوني بفتح ما قبلوا يدخلوني بالفترة الأولى. يعني كان سمعتي أني أنا شيوعي خطير واللي كانوا يعرفوني بهذاك الوقت كانوا يعرف أنه هذا زلمة شو يدخلوا عنا، يعني كأنك بتدخل واحد أحمر فاقع. يعني ما كانوا ينظروا انه في يعني زلمه راح يدخل بقناعه بفتح، وانما بده يجي يورد لنا افكاره. وانا الحقيقه بالعكس انا
1: لم يعني تكن كذلك، انت كان صار عندك تحول عمليا
2: فتح اثرت علي جدا منطلقاته. يعني هي اذا بدك التاثير الفعلي ومعظم كتابات الفلسطينيه عالي على فتح يعني على منطلقات فتح، ولولاها ما كان انا كتبت اللي كتبت.
1: طيب احنا بس عشان نمشي بالتسلسل بالكويت الفتره كانت قصيره، فتره عمل كانت
2: 5 أشهر. اجوا طلعوني من الكويت وقتها اجاي قال لي انت طلب مني اغادر.
1: مين؟
2: مدير المخابرات.
1: نعم.
2: قلت له ليش؟ قال انت ملفك كبير عندنا.
1: واصل للكويت كان ملفك؟
2: واصل بعدين افصل مين شايفني. فقلت له انا لكن لي 5 أشهر 4 أشهر ما عملت شيء في الكويت، وانا فعلا كنت اشتغل يعني رحت اشتغل. قال لا لازم تغادر انت واخوك. قلت له طب انا قبلان. بس أخوي ليش؟ قال لأنه أخوك، لأنه هذا معناته متأثر فيك. هذا أخوي اللي سنتين عندهم. لا بالنسبة إلي ما كانت كارثة إني أغادر، بس نعم. بالنسبة لأخوي طالع بيشتغل هناك يعني
1: هتغير له مسار حياته من جديد.
2: فقلت له طب أنت بتعرف ماذا تقول لي؟ قال ماذا؟ قلت له أنت لما بدك تظلمني هيك بتقول لي تاني مرة أرجع إلينا ببندقية، والبندقية قريبة منكم، كان وقت حرب الأغوار
1: نعم.
2: الأهوار تحت القيادة المركزية
1: للشيوعي العراقي.
2: قال كيف؟ قلت له شو كيف؟ قلت له أنا انحبست في الأردن 10 سنين، لكن أنا مثل حقي، واللي انحبستهم كان بستحق أن أحبس قدهم مرتين، ما أنا زعلان، لكن أما أنت تظلمني بهذه الطريقة ما بقبلها. لو أني لو كنت أنا عامل شيء وأخذت إجراء قد أحترمك،
1: لا.
2: أما بدون إجراء هكذا تتبلاني أنا ما بتحملها. قال طب خليني أفكر. تعال بكرة. ذهب تاني يوم في اليوم الثاني ولا بناولني جوازات الاثنين، جواز وجواز أخوي، قال لي ابقى ولكن انتبه احنا منتبهين إليك. فغير القرار.
1: نعم.
2: يعني فكر في الموضوع انه فعلا شغلي.
1: لكن انت لم تعد مرتاح فقررت المغادرة.
2: لا مش غير وافقت فتح اني ادخل على فتح اجي متفرغ على فتح.
1: مين اللي نظمك؟ ابو ابراهيم ناجي علوش؟
2: لا هو لعب دور محمد ابو ميزار،
1: محمد أبو ميزار.
2: يمهد للموضوع.
1: نعم.
2: وناجي طبعا لعب دور بخليني اطلع على منطلقات فتح وافكارها، لكن انا برايي اللي اخذ قرار جريء هو المرحوم كمال عدوان.
1: اخذ رحمه الله اخذ قرار بان يقبلك في فتح،
2: اي دخلني على فتح
1: بسمرتك السابقه انك انت شيوعي ممكن.
2: فقال لهم انا هذا اللي بدي اياه، يعني كمال لما اجوا يحذروه قال لهم انا هذا اللي بدي اياه. والسبب انه كانت فتح عامله مؤتمر او عم بتحضر
1: نعم
2: لمؤتمر كبير لانصار الثوره الفلسطينيه من الاجانب، هدول اليساريين كانوا اصدقاء
1: حركات التحرر،
2: تحركات التحرر. فقال ممتاز ناتي ويحضر معنا على المؤتمر والى اخره، وبعدين يداويهم هدول لانه هدول ماركسيين وبدهم يغلبوا. وكان بدا الصراع مع الديمقراطيه والشعبيه والبروليتاريا والمش
1: عارف. هون بدي اطرح سؤال. بعد 67، بعد 67 حدث شيء غريب أو ربما ليس غريبا، هو يمكن يكون غريب بالنسبة للتوجه اللي أنت أخذته، يعني القوميين راحوا باتجاه اليسار والماركسية بسبب الهزيمة، هزيمة 67، وأنت اخترت مسار كأنك يعني تذهب فيه بوجهة أخرى. يعني عندما كان التحول يحدث في القوى الفلسطينية باتجاه اليسار خاصة من حركة القوميين العرب، أنت ذهبت باتجاه تعزيز خط الوطنية الفلسطينية أو الخط الكفاح المسلح وما إلى ذلك. تقديرك هذا التحول كان مفهوم بالنسبة لك؟
2: مفهوم جدا، لأنه هم دخلوا على شيء أنا صار لي 15 سنة مارسوا عايش.
1: أقصد تحولهم
2: فهمت يعني بس أنا قصدي أنا بالنسبة إلي أنه الدخول على الماركسية أو الانتقال من القومين الماركسية بالنسبة لي هذه مش مفاجأة. أنا بالعكس كنت ماشي بطريق معاكس لطريقهم، يعني أنه هم لما كانوا قوميين أنا كنت ماركسي وكنت داخل للآخر في الموضوع، وبالتالي عارف إذا بقولوا اللعبة كلها من جوا لوين بتوصل. وصار عندي قناعة أنه هذا التفكير، هذا النمط من التفكير معزول عن الشعب ومعزول عن الثورة،
1: ويتخذ باسم الشعب، يعني ويتخذ انه تلبية يعني حاجات، لانه الفكر السابق لم يجب على حاجات الشعب، لم يحل المشكلات.
2: انا كنت مقتنع انه هذا الفكر في انسلاخ واسع عنه حتى من ناحية من كل النواحي، ولذلك انا لما ذهبت الى فتح واقتنعت في وجهة نظرها شعرت انه انا عمال اقترب من نبض الشعب، من نبض الشارع الثورة
1: اللي بده كفاح مسلح ومقاومه ومواجهه
2: الاحتلال، وقريب من عقل الناس وقريب من مشاعرها، مش غريب عنها. يعني الكلام اللي بدا يحكوا فيهم الثوره البروليتاريه وديكتاتوريه كذا كله كلام غريب عن الناس. شو يعني الديكتاتوريه البروليتاريه؟ يعني الناس لما يفكروا انه هذا البروليتاري بده يتحكم فيه
1: يقعد يشرح له كمان يعني
2: لا، وانه هذا البروليتاري العامل بيحكوا لي نكته عن واحد يعني في حزب العمل كان او في الكذا، يقولوا له انه هذا العامل قائدنا القادم. يقول لهم هو عامل معهم. قال لهم يعني انا بدي اصير قائدكم في المستقبل؟ مش مصدع حاله هو زلمي انه هو حيصير قائدهم في المستقبل.
1: سميحك عذرا مضطر اتوقف، يعني الوقت للاسف انتهى. الحوار معك ممتع ولا يمل. حتى نلتقي مع حلقه جديده من كل الحكايه مع المفكر العربي الفلسطيني الاستاذ منير شفيق، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان وجوب حفظ حق الله تعالى.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم.
2: الحديث في كل الأديان عن الله، ثم الحديث بعد ذلك عن عباد الله وخلق الله. الحديث الأول عن الله، والقاعدة الأساسية في حياة الإنسان هي معرفة الله وعبادة الله وطاعته، يعني القيامة بيد الله، خلق السماوات والأرض بيد الله، خلق الإنسان بيد الله، خلق الأنعام بيد الله، خلق النعم من يعني نبات وثمار وأنعام وبحار وجبال وأنهار، كلها من فضل الله تعالى. وتصور المسلم أن أحدا لا يملك شيئا مع الله، فالله تعالى مالك الملك وخالق الخلق، وهو المحاسب يوم الدين، هو المحاسب. من هنا كلما قرأت القرآن يجب أن تلاحظ أن كل حقوق الناس منبثقة عن أمر الله تعالى. إن الوالدان ليس لهما حق ولكن الله أثبت لهما الحق، وبالوالدين إحسانا. الأولاد ليس لهم حق في الأصل ولكن الله أثبت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كل حق في الحياة منبثق عن أمر الله تعالى. لذلك أنت تعبد الله تعالى، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أول ركيز. بعد قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية، كلها وصايا من الله. فلولا الله تعالى لما ثبت حق لأحد. فإن ثبتنا حق الله في عبادته معرفته وطاعته ثبتت حقوق العباد. إن ذهب حق الله ضاعت حقوق العباد، لأن الله ضمن حقوق العباد بعد حقهم. فإلا فإن الولد يصبح فتنة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اللي بيشغلك عن ذكر الله يصبح حرام. ولو كان الوالدين، إذا شغلك الوالدان عن طاعة الله وعن عبادة الله تصبح الانشغال بهما معصية. لذلك لم يشغل إبراهيم عليه السلام ببر والده آذر، ولم يشغل نوح بالعطف على ولده الذي أغرق مع المغرقين. وهكذا المال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لذلك المسلم لا يستطيع أن يعيش لحظة دون معرفة حكم الله، دون معرفة أمر الله. فإن غفل ذكر مع الغافلين، إن غفل عن هذا، وإن أشرك ذكر مع المشركين، وإن نافق كتب مع المنافقين، ولا يكتب مع الموحدين إلا عندما يوحد الله تعالى في كل أمر من أمور حياته. وأكبر مصيبة وقعنا بها أننا نشرك أولادنا مع الله، وأموالنا مع الله، وزعماءنا مع الله، ونساءنا مع الله، وأصدقاءنا مع الله، وشهواتنا مع وأنفسنا. هذا الشرك الذي دمر المسلمين. عندما يخرج المسلمون من الشرك إلى عبادة الواحد الأحد ينتظم حق كل الخلق، كل الناس يأتيها الحقوق من المسلم، لأن أداء الحقوق إلى الناس واجب شرعي منصوص عليه في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل ما في يدك لغيرك، كل ما في يدك لغيرك أثبته الله لغيرك في عنقك يجب أن تؤديه كأمانة. بر الوالدين أمانة، الإحسان في تربية الأولاد أمانة، إحسان أو معرفة كسب المال وإنفاقه أمانة، والصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والصوم أمانة، والأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن المنكر أمانة، والإسلام كله أمانة. لذلك لا يخرج شيء عن يد الله وعن إرادة الله في الإسلام. فمن أراد أن يعبد الله فليقدمه على كل الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين: لا يحمل أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلف في النار. لذلك قرأنا الآن أوائل سورة النحل، ما من كلمة إلا والله تعالى يؤكد فيها على قدرته، على نعمته، على عطائه، على هدايته، وعلى الله قصد السبيل. رب العالمين بيّن لك السبيل القاصد وهو القرآن الكريم، والسبيل القاصد إلى معرفة الله ورضوان الله والموصل إلى الجنة، هذا أنزله في القرآن حتى تعرف من أين يأتي السبيل القاصد الذي يبلغك القصد الذي من أجله خلق. فالمسلم وكلنا والحمد لله نصلي ونقرأ القرآن، كلنا نقرأ هذا الكتاب، فلنعطي الله كل حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعد في شيء يملك الإنسان غيره؟ هل يملك الإنسان شيئا؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ماذا تملك بعد هذا؟ لله رب العالمين. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين حقا، من الصادقين المؤمنين الذين لا ريب ولا شك في إيمانهم. واسألوه تعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين لا يشركون لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك بما لا نعلمه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين والمخلصين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يطهر قلوبنا من الزيغ وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، وأن يتولانا بهدايته ورحمته، وأن يستعملنا في خدمة دينه وفي نشر دعوته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: وجوب حفظ حق الله تعالى.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع الدرس 13 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، المؤمن يبني حياته كلها على العطاء، والكافر يبني حياته كلها على الأخذ. فإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ أقدم لكم مثلا صارخا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع شاة، وكانت معه السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما وزعها كادت تنتهي. يبدو أن السيدة عائشة أرادت أن يبقي لها شيئا تأكله، فقالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. فقبل أن نخوض في موضوع كرمه صلى الله عليه وسلم، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ ما الذي ترتاح له، أن تبذل أم أن تغتصب؟ أهل الإيمان يسعدهم العطاء، يسعدهم البذل، تسعدهم المؤاثرة، وأهل الكفر يسعدهم أن يأخذوا وأن يغتصبوا وأن يعتدوا. لذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رواه الشيخان: أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. هذه الأوصاف الثلاثة هي أمهات الكمالات، فهو أحسن الناس صورة ومعنى. كان جميل الصورة عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه جميلة طيبة مريحة، وكان أشجع الناس قلبا، وهو أجود الناس وأنفعهم للناس. هو في الله ولله وابتغاء مرضات الله عز وجل. لذلك كانت مصارف جوده، أيام الإنسان ينفق المال لا في طاعة الله، ينفق سخي، لكن سخي على عمل يرفعه عند الناس. كانت مصارف جوده صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، والإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد، وفي تأليف قلوب المؤلفة قلوبهم تمكينا لهم وللمؤمنين. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطى، دائماً يعطي، لأنه كان يسعده السؤال. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيام الإنسان بيضجر، يعني على سؤالين ثلاثة، طلبين ثلاثة، لو ازدحمت عليه الأسئلة يخرج عن طوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعده السؤال. هذه أخلاق النبي. فلذلك المؤمن صدره واسع، يطرق الناس بابه صباحا ومساء وظهرا وفي القيلولة وقبل الفجر وبعد الفجر وفي ساعة متأخرة من الليل، يطلبون منه حاجاتهم، قضايا، وساطة، معاونة. المؤمن الكامل يتسع صدره لكل هؤلاء. المؤمن الكامل لا يضجر، لا يتأفف، لأن هذا الذي يطرق بابه إنما هو ضيف ساقه الله إليه، والله سبحانه وتعالى ينظر ماذا تفعل، كيف ترده. فالإنسان إذا كان إنسان طرق بابه أو التجأ إليه، الله عز وجل يمتحنه، والذي أرسله هو الله عز وجل. أما إذا كنت مرضيا عند الله عز وجل وكنت قريبا منه، تشعر أن الله أرسله إليك، أن الله دله عليك، أن الله سبحانه وتعالى لترقى جعله يأتيك، ولو تأففت لصرفه إلى غيرك. لذلك هؤلاء الذين اختصهم الله بالنعم يقرهم الله عليها ما بذلوها، فإذا منعوها صرفها إلى غيرهم. يعني أيام بيكون إنسان دخله جيد، له أخوات بنات، له أقرباء، كلهم يطمع به، ما في مانع، بارك الله به، أنت ما ظنيت صلاح وما ظنيت كرم، شو في مانع؟ أختك طالب منك حاجة، أخوك طلب منك مساعدة، أختك الثانية ابنها بيحتاج إلى عملية، قالت لك والله ما لنا غيرك يا أخي، لا تضجر، إنه أنت الله عز وجل كان قادر يجعلك تقف على أبوابهم. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً لضعف إيمانه بيفهم أمور معكوسة. إذا كان ضعيف إيمانه وأنفق، يا أخي أنا أعطيتهم، أنا عم بعطي من مالي. أما إذا كان إيمانه قوي، يرى أن الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه ومكنه من أن يعطي، وكان من الممكن أن يعطى. يعني إذا أعطيت، إذا كانت يدك هي العليا، على الله يمكن أن تكون يدك هي السفلى، وما ذلك على الله بعزيز. فالنقطة الدقيقة، إذا كان أعطيت يجب أن تذوب شكرا لله عز وجل على أن مكنك من أن تعطي. أنا لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت لكم إن عددا كبيرا جدا من المؤمنين آمنوا لا لأنهم اقتنعوا بحقائق الإيمان، بل لأن مؤمنا أحسن إليهم فملك قلبهم فآمنوا حبا به. يعني ممكن أن يكون العطاء سبب الإيمان، ممكن. أنا أذكر رجل يركب سيارة فاخرة جدا بين مدينتين، رأى إنسان يركب دراجة وقد قطع جنزيرها، فهو مقطوع في قارعة الطريق. هذا الرجل الذي يركب سيارة فارهة مؤمن، أوقف مركبته على يمين الطريق ونزل وأعان هذا الإنسان على إصلاح دراجته، لأنه يعرف كيف يصلحها، اللي كانت شغلته الشغلة قديمة، أصلحها له وجعله ينطلق إلى هدفه. إصلاح هذه الدراجة كان سبب إيمانه وسبب توبته واستقامته. العمل الصالح بلفت النظر، العمل الصالح، الإحسان، العطاء، الكرم بيملك القلب. وأنت لن تستطيع أن تدعو إلى الله إلا إذا أحسنت إلى الناس. لذلك قالوا: القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان. قبل أن تتكلم وتتفلسف وتشقق وتحلل وتأتي بالدليل وتشرح وتفصل، قبل أن تفعل هذا مع الناس أحسن إليهم. إنك إن أحسنت إليهم فتحت قلوبهم، وبعد أن تفتح قلوبهم لك يفتحون لك عقولهم. العقل يأتي بعد القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام امتحن مرتين، امتحن مرة بالفقر، فإذا دخل بيته وسأل أهله: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا. يقول: فإني صائم. وامتحن مرة بالغنى. أخواننا الكرام، يعني أحد أسباب كرم المؤمن يقينه القاطع أن كل شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. اليقين القاطع، القاطع بأن الذي تنفقه يأتيك 10 أضعاف. هذا الذي يجعلك تعطي. والمؤمن هداية إنسان أغلى عليه من الدنيا وما فيها. هداية إنسان، يعني فرضا إذا ابنك بيلتزم الشرع بمبلغ من المال طلبه منك، أنت الرابح. إذا ممكن يلتزم الدين إن زوجته، أنت الرابح. إذا ممكن يسلك طريق الإيمان إذا أمنت له بيت، أنت الرابح. الإنسان أغلى من كل شيء، هدايته أغلى من الدنيا وما فيها. فإذا كان ثبت لك أن هذا العطاء يسهم في هداية هذا الإنسان، أعطي وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لا تجعل المال يأسرك، كن أنت سيده. قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 من الإبل، يعني 10,000. وكان من جملة ما أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. يعني أنت قد تعجب أنه يعطي إنسان عطاء كبير. هذا الإنسان إذا أسلم وإذا اهتدى فهذا نصر كبير. هداية إنسان قضية ليست من السهولة بمكان. يعني الآن أنت تجد لو أنه التقيت مع أناس بعيدين عن الدين، يعني مهما جئتهم بالأدلة والآيات الواضحة والحجج القاطعة والقصص المؤثرة، يعني كالكتابة على الماء. إنسان يلتفت إلى الله، يلتزم، يضع شهوته تحت قدمه، هي بطولة. فإذا كان ثمن هذه الهداية العطاء والبذل ما في مانع. فالمؤمن أخواننا الكرام مجند في خدمة الحق، مستعد يبذل وقته وماله وإمكاناته وخبراته وعضلاته ووجاهته ومكانته وقلمه ولسانه في سبيل هداية الخلق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم مرة قصة أنه إنسان دخل عند أخته، رأى في شجار بينها وبين زوجها. موضوع الشجار، زوجها من أصحاب الدخل المحدود، وهي تطالبه بمبلغ شهري للإنفاق على بناتها. هو يقول المعاش كله للطعام والشراب ولا يكفي. هذا موضوع الخلاف. وهذا الأخ الذي دخل على أخته ورأى هذا الشجار ليس من الأغنياء، لكن أراد أن يتقرب إلى الله، قال لها: يا أختي، هذا المبلغ خذيها مني أول كل شهر وأنهو الموضوع. قال لي: والله أنا أول كل شهر أطرق الباب. ظرف لأختي ما خطر في باله أبدا أن يكون هذا المال سببا لهداية هذا البيت. قال لي بعد 6 أشهر من شدة الميل والمحبة أنه: يا أخي، عملنا درس أسبوعي. بدأ يعمل درس أسبوعي لأخته وبنات أخته أولاد أخته. قال لي: يعني آية قرآنية، حديث شريف، اشرح لهم إياه، حكم فقهي، تلاوة قرآن شوية تجويد كل جمعة. الله عز وجل بعد حين بنات أخته تحجبوا، بعد حين الله عز وجل أكرموا بتزويجهن من أناس مؤمنين. سبحان الله، سبب هداية أسرة بأكملها. لا تبخل، أيام عندك صانع وأنت ميسور أخي، عم يأخذ معاشه صح، عامل له بالشهر 5000، هلا بده يتزوج، يعطيه شي 25000، عليه نفقات باهظة، أوضة نوم وغرفة ضيوف وصيغة ومهر، أخي ما بيطلع له عندي، أنا أعطيه حقه، مضبوط حقه، هذا العدل. طيب والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما بدك قلبه يميل إليك؟ ألا تريد إنه قلب هالموظف يميل لسيده؟ ألا تريد من هذا الموظف لو قال له سيده صلي يصلي؟ لو قال له تعال معي إلى درس العلم يأتي معه؟ بالبر يستعبد الحر، بالبر. فأنا ما أفهم الدين حكي، إذا كان فهمنا الدين حكي بتم حكي. فأنت بصراحة إذا كنت تطمح بهداية الناس لازم تعطي من مالك، من وقتك، من جهدك، يعني لا تستصغر معروفا، لعل هذا المعروف يكون سبب هداية أسرة، والأسرة بتجر أسرة، ويوم تلاقي شخص آمن سبحان الله واستقام والتزم جر كل من حوله. لك فلان أخي أهلا وسهلا، طيب لك هذا صهرنا أهلا وسهلا، طيب لك هذا ابن أختي أهلا وسهلا، كل يوم بيجيب لي واحد محسن، لأنه محسن مو قضية حكي، الحكي الناس كلها مالي منه بصراحة، حكي حاجة، حكي شو شبعوا الناس، حكي في حكي بيعبي الأرض. ناس بدهم فعل، بدهم مسلم، ما بدهم من يحدثهم عن الإسلام، بدهم مسلم.

0: هذا اللي بيأثر بالناس الآن. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال: اسمعوا، لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا مصداق ما قلت لكم، ما قلته قبل قليل. يعني أنت بتقدر بمالك وحده تقنع الناس بالهدى؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا أغبط إنسانا كما أغبط إنسان غني مؤمن، بإمكانه بهالمال يصل إلى أعلى عليين، بإمكانه بهالمال يكون أكبر داعية في الأرض. الإنسان الفقير ما بيحتاج إلى إقناع، بيحتاج إلى دراهم يحل مشاكله. إذا أنت أمنت لإنسان بيت، أمنت له زواج، أمنت له عمل، ضميته إلى عمل، انتعش، أكل، لبس، تزوج، صار له بيت، هذا ملكة قلبه، أنت صرت أنت شيخه. والله مرة قال لي واحد قصة، إنسان يعمل في تجارة الساعات، قال لي فلسف، قال له أخ هكذا قال لي، والله لا أدري الحقيقة، قال لي والله أخي حجمه المالي 200 مليون، ما قدم لي شيء، ولا دعم ولا مساعدة ولا مواساة. قال لي سافرت لبلد مجاور لبنان، قال لي في تاجر ساعات كبير، قال لي من كثر ما لي متأثر حكيت القصة أبكيت قدامه. قال له عم تبكي؟ قال لي بعتني لفندق من أفخر فنادق لبنان، قال له عود يومين ثلاثة ارتاح وتعال عندي بعدين. قال لي قعدت بالفندق على البحر نشطت معه زوجته كانت، قال لي بعد يومين اجينا، قال لي بعد يومين قابلته، قال له هاي 50,000، قصة من 12 سنة، قال له هاي 50,000 بترمم نفسك بها، وهي كمية ساعات ب100,000، ورجع اشتغل. بحكي لي هالإنسان، قال لي والله نام شوفه بالمنام، بالنهار ما يغادر ذهني إطلاقا، قال لي أحبيته أكثر من أقرب الناس إلي. الإنسان عبد الإحسان. أنت إذا أردت هداية الناس لا تحكي كثير، فعال كثير، خدمهم، حل مشاكلهم، عطيهم، عاونهم، ساعدهم. الصحابة الكرام كان أحدهم يرى أنه ما له حق من الدنيا إلا بحاجاته الأساسية، وما سوى ذلك بإمكانه أن يحل آلاف المشكلات. يعني معقول عرس يكلف 20 مليون و20,000 شاب مملائين غرفة يسكن فيها؟ أنا والله كما قلت قبل قليل بغبط أخواننا الأغنياء المؤمنين أنه بيقدروا بمالهم يمسحوا الدموع عن آلاف الأسر، بيقدر بماله يرقى كل يوم إلى 70 درجة كل يوم. المال يجب أن توظفه في الحق. وقال له أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنا أقسم لكم بالله أنك إذا تألفت قلبا قاسيا شاردا جافيا بالمال لان القلب. لا تنسوا هذه الكلمة، بالبر يستعبد الحر. ألا تستطيع أن تكون باش الوجه، لين الجانب، لين العريكة، متواضعا؟ ما فيك تعاون إنسان بجهدك بخبرتك؟ قال لك أنا ما بعرف أشتري غرفة نوم، على عيني أنت خبير، انزل معه مرتين ثلاثة أربعة على 7 أيام، دور معه ونقي له غرفة نوم مناسب سعرها وجيدة حسب، أنت نجار لأنه وبتعرف هذا الوقت كله صدقة، مو شرط يكون الصدقة مال، تصدقت بوقتك بخبرتك يعني بجاهك، قال لك فلان صاحبك وأنا مضطر إلي عنده حاجة وهو يرفضها، يرفض أن يلبيها لي، إيه؟ امشي. لا تنسوا أخواننا الكرام، سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله كان معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل يشكو دينا ركبه، قال له من صاحب الدين؟ قال له فلان، قال له أتحب أن أكلمه لك؟ قال له إذا شئت. فقام سيدنا ابن عباس، وين اعتكافه؟ نسي اعتكافه. فقال له واحد فضولي، أنسيت أنك معتكف؟ قال له لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. وقت نفهم الدين خدمة وبذل وتضحية ومؤاثرة، الله بحبنا جميعا. وإذا فهمنا الدين شعائر، عبادات نؤديها جوفاء نزهو بها وما منطلع عن الضربة بالتعبير العامي، عندئذ لا يرضى الله علينا. الحياة تعاون، الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا ظن الناس ماشيين بالدين، لأنه الدين حق، هو حق الدين. لكن أبلغ من أنه حق لما التقى المؤمن بالمؤمنين، رأى البذل والتضحية والمعاونة والاهتمام والخدمة والحرص والأنس أمن سر. وفي مغازي الواقدي أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه فجعل ينظر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال: هو لك بما فيه. فقال صفوان: أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. يعني لما الإنسان بيقدم شيء ثمين جدا عن طيب نفس وعن سماحة نفس وعن شعور بخدمة الخلق، قال: هذا الذي يرفع الإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، فما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه، حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. ما سئل عن شيء قط فقال لا. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهم ووضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منها، فما رد سائلا حتى فرغ منها. أخواننا الكرام، الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يكون خبيرا بالنفوس. النفس قال له: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفذ ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. إذا تعففت يعفك الله، إذا استغنيت يغنيك الله، إذا تصبرت يصبرك الله. هون بالمناسبة هلأ بالطرف الثاني، الطرف الآخذ، قال: احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. واحد حب يتعفف الله بيعفه، يعني يغنيه من فضله. واحد حب يتصبر الله بيصبره. واحد حب يستغني الله بيغني. واحد أخذ ما في مانع، الأخذ مقبول. وكان عليه الصلاة والسلام كريم النفس، يكرم السائل بنفسه. خذوا عطوه، كان عليه الصلاة والسلام ينهض ويتوجه نحو الفقير ويعطيه بيده. هذا تكريم الفقير، ما بيكفي تعطي، تكون آمر صرف، عطو عطو بنفسك، عطي بيدك، عطي تحرك إلى الفقير. كان عليه الصلاة والسلام يكرم السائل بنفسه، ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. معنى ذلك أن إنفاق المال بيدك فضيلة، وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكد صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. يعني إذا الإنسان جلس مع فقير ناول معه الطعام، أنا حدثني أخ سبحان الله، يعني هو كان طفل صغير يعمل في معمل لرجل صالح، هل طفل يتيم وفقير ولا يملك من الدنيا شيئا، قال لي تعطيني والدتي هيك بطاطا مسلوقة ورغيف خبز محرمة. صاحب المعمل كل يوم يقعد مع عاملين ثلاثة: يا ابني شو وين أكلاتك أنت؟ بتاكل معي؟ باكل معك. قال له شرط، إن أكلت معي باكل معك. يفتح البطاطا المسلوقة، هذاك جايب يعني طعام نفيس، يطعمي كل يوم عاملين ثلاثة قدر الإمكان، بس تأليف لقلوبهم، يكرمه عيدية مبلغ إضافي. يعني أيام الإنسان يسعد بالعطاء. أنا أيام بغبط أصحاب المعامل، عندك 12 عامل، هذول زادوك إلى الله، ممكن تصل للجنة عن طريقهم، خدمهم، أعطيني فيهم، اتفقد أمورهم، شوف أوضاعهم بالبيوت، شوف ترى متزوجين مو متزوجين، إجاهم أولاد، عنده ولادة. الإنسان ممكن إنسان يصل للجنة عن طريق عماله، للجنة عن طريق موظفينه، للجنة عن طريق أولاده، عن طريق جيرانه، عن طريق أصحابه. سيدنا الصديق: وما أدراكم ما الصديق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك كان يحلب الشياه لجيرانه بنفسه خدمة لهم. فلما صار خليفة، معقول أصبح خليفة المسلمين، طرق باب أحد جيرانه في صبيحة اليوم الأول لتسلمه الخلافة، قالت الأم لابنتها: يا بنية افتحي الباب. ثم قالت: من الطارق يا بنية؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه. يعني ما استنكف نفسه، ما ترفعت عن حلب الشياه لجيرانه. تبقى عظيم أنت إذا كان خدمت الناس، عظيم جدا. قالت: يا أمي جاء حالب الشاة سيدنا الصديق ليحلب شياه جيرانه المساكين الفقراء. وروى ابن سعد عن زياد مولى عياش عن أبي ربيعة قال: خصلتان كان عليه الصلاة والسلام لا يكلهما لأحد، الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه بنفسه. وفي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي أنا المتولي أمر مال رسول الله. ما كان له شيء منذ بعثه الله تعالى حتى توفي، وكان عليه السلام إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. كان النبي يقترض ليكسو مسلما عاريا، يقترض. والله أنا أعرف بعض المؤمنين جزاهم الله خيرا، لشدة حرصهم على العطاء، لو ما محون وفي أمر ضروري جدا يقترض ويعطي. أيام الإنسان بيحط سكر بجيبته، كل ما شاف شخص بيعطيه سكرة، ابن شخص بيعطيه سكرتين. يعني العطاء لو كان قليل اسمه عطاء، في مودة، في محبة، في سرور. أيام الإنسان بيعطي شيء قد يكون قليل القيمة بس معناه كبير. لذلك المؤمن لا ينظر إلى قيمة الشيء، ينظر إلى المعنى الذي قدم هذا الشيء من أجله. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. نعم، لذلك يتضح مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجار في كرمه ولا يساوى بل ولا يدانى، ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه حتى لا يبقى عنده قوت ليلة، فيطوي جائعا هو وأزواجه كلهن، وقد اخترن ذلك لما خيرهن الله جل جلاله. الله عز وجل خير زوجات النبي بين أن يسرحهن سراحا جميلا وبين أن يصبرن كما يصبر النبي، والحياة ماضية، يبقى الخير وتذهب المتاعب، وتبقى التبعة وتذهب الملذات. شوفوا إخواننا الكرام، مهما تمتعت بالحياة هذه المتع كلها تنسى وتبقى التبعات، ومهما تعبت في الحياة هذه المتاعب تنسى ويبقى الأجر والثواب والخير من الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كلهم حقا، وكان أجود من الريح المرسلة. علقت تعليقات عديدة على هذا الموضوع، من أنه بإمكانك أن تجعل من مالك أداة في تعريف الناس بالله. تعليق آخر وأخير، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك أنفقت المال في سبيل تليين قلوب الناس وتأليفهم وفي سبيل ربطها بهذا الدين، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يجعلك فقيرا بعد هذا العطاء. الله كريم، تنفق من أجل أن تؤلف القلوب، من أجل أن تنهض بالنفوس، من أجل أن تلين النفوس، وتبقى أنت فقيرا. هالأيام إنسان بينفق مال بيقول له شركة على حسابنا، أيدوا على حسابنا. أيام بينفق الإنسان عينات للدعاية، بيعطوه حساب خاص لتوزيع المصادر. إذا كان شركة عادية، أنت إذا روشت بضاعتها حسبت هذه المبالغ من حسابك في الشركة، فكيف إذا روشت الحق للناس عن طريق المال؟ هذا شيء بديهي. ومن عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. هي الحقيقة السيطرة على الناس في سيطرة مادية، تكون أنت أقوى منهم من حيث السلطة، أنت رئيس هذه الدائرة، هي سلطة مادية، لكن لن تستطيع أن تكون سيدهم حقيقة إلا إذا تفوقت عليهم. يعني فرضاً مدير مستشفى، قد يكون طبيب عادي، في عنده أطباء كبار، هو في نظام هذه المستشفى هو المدير وأمره هو النافذ، وبإمكانه يعاقب ويكافئ، لكن هؤلاء الأطباء الكبار الذين معه ليس عندهم مديرا، هم أقوى منه في علمهم وفي خبرتهم وفي مهارتهم. أما لو تصورنا مدير المستشفى هو أعلى طبيب في المستشفى من حيث الخبرة الفنية، هو الآن مدير المستشفى فعلا قلبا وقالبا. فأنت النبي الكريم اللهم صل عليه ما أحبه أصحابه لأنه رسول فقط، أو لأنه جاء بالقرآن، لأنه كان بكل الكمالات البشرية كان متفوقا. فالشجاع أمامه صغير، والكريم أمامه صغير، والحليم أمامه صغير، تفوق في كل مكارم الأخلاق. فأنت ما بتقدر تسيطر بالسلطة، بالسيطر بالتفوق. فالتفوق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل أصحابه يخضعون إليه. تفوق بالكمال، بالشجاعة، كان شجاع. يعني أيام تلاقي شخص يعني كثير له مثلا مكانة عالية، لما بيكون في خطر عم يرجف، خلاص انتهى عند مرؤوسينه، إذا رجف انتهى. فسيدنا النبي كان شجاع. فقال أنس رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري من دون سرج، والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. رواه الشيخان. صار في أصوات مخيفة، لعل غزو مفاجئ، لعل غارة صاعقة، فهم خافوا فخرجوا، فإذا بالنبي قد عاد، استطلع الخبر وعاد على فرس عري وفي عنقه سيف، وقد استطلع الخبر وقال: لن تراعوا لن تراعوا. شجاع كان، اللهم صل عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجنابه الرفيع، واحتموا بحماه المنيع صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس أو اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يعني حتى في الحرب هو الأول، أقرب إنسان للعدو رسول الله. كان أصحاب النبي يحتمون به من بأس العدو. يعني بالتعبير العام شيء بيكسر العين. بالكرم كريم، بالشجاعة شجاع، بالحلم حليم، بالشدة شديد، بالعلم عالم، بالحلم. قال: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. طبعا يوم حنين كما تروي كتب السيرة، والله عز وجل قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في يوم حنين وقد ألقى الله الرعب في قلوب الصحابة، لأنهم قالوا: لن نغلب من قلة، لأنهم اعتدوا بقوتهم وكأنهم أشركوا بالله شركا خفيا. فالنبي كان وحده في المعركة، فلما حمي الوطيس تقدم النبي وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في نقطة مهمة جدا، لو كان النبي يدعي النبوة كان الآن ولا هاربا، أما لأنه نبي صادق هو واثق من نصر الله له. أيام الإنسان بيتكلم كلام هو ما له قنعان فيه، أما إذا حك المحك، لو فرضنا مثلا صنع دواء ما له واثق من فاعليته أو ما له واثق من سلامته، وأراد أن يبيعه للناس وروجه، قال له واحد: استعمله أنت، إذا رفض معنى ما لك واثق فيه أنت، استعمله أنت. فلما النبي اللهم صل عليه أقدم والموت محقق، لولا أنه نبي صادق لما أقدم، لولا هاربا. قال: أنا النبي لا كذب، إني ليست نبوتي كذبا، أنا ابن عبد المطلب. وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد: أين محمد لا نجوت إن نجا. قال وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا، أي مكيالا كبيرا من ذرة لأقتلك عليها. قال له عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة لأقتلك عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أقتلك إن شاء الله. قال له أنا أقتلك إن شاء الله، فالثقة. فلما رآه، رأى النبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف. وتناول النبي الحربة من الحارث ابن الصمة الصحابي، فانتفض النبي بها انتفاضة، أي قام بالحربة قومة سريعة، تطايروا أي أبي بن خلف ومن معه من الكفار، تفرقوا فارين بسرعة كالطيور. ثم استقبل النبي أبي بن خلف بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ أي سقط منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه. فرجع أبي بن خلف إلى قريش وهو يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس بك. فقال لهم: لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. ثم مات أبي بن خلف بسرف في قفورهم إلى مكة، أي حين رجعوا إلى مكة. ما أشقى هذا الإنسان الذي أراد أن يقتل النبي، قال له أنا أقتلك إن شاء الله، لو بصق علي لقتلني. أيها الإخوة، تحدثنا اليوم عن الشجاعة والكرم، والمؤمن كريم وشجاع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كريم لأنه يعلم علم اليقين أن أي شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وشجاع لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله وأن الله مع المؤمنين. وهذه الثقة التي يثق بها المؤمن بربه هي أثمن ما في إيمانه، الثقة بالله عز وجل، والثقة كنزه. وفي درس قادم ننتقل إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.